0: كل عيوني على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
5: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
2: في دون لو بحذنا
4: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال
6: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي
7: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معنا.
2: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا اليوم الخميس 30 جويلية 2026. قديم ربي الصيف وفي محمد جوا وجويلية شقعد هو الصيف ضيف معناتها في سعيوفة أنت تحبوا في سعيوفة لا أنا سنسرمون لي أنا من أحباء الصيف سخانة موش سخانة أنا مع الصيف يا سيدي 10:06 للي يسأل على الوقت ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار اليوم معاكم محمد عنطول في التكنيك غفران بن إبراهيم والفانسي في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون العديد من الفقرات اللي تأثث حصتنا لليوم فقرة خذ فرصتك فقرة في ميزون فقرة أيضا بدو بتمام وجنينة دارك ذوما إجمالا فقرة حصتنا على امتدة ساعتين إضافة إلى الإيقاعات والأنغام هيت نبدو مع أولى الأنغام بعد نبدو في تصفح فقرات الحصة واستقبال الضيوف

0: مكبة على موجة إذاعة الشباب في صيف معانا ولا يمشي مشيوا للفقرة الأولى وفقرة خوذ فرصتك. خوذ فرصتك في الفقرة هذه معانا سي عبد الحليم عليهم. مرحبا بك عبد الحليم. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أخت عواطف. مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا لك. إذن أنت صاحب منصة رقمية, أول منصة رقمية متكاملة متخصصة ولا مخصصة لمنظومة كرة القدم التونسية, اختصاص من الأول من نوعه بصراحة أنه نستضيف صاحب منصة رقمية ولا ستارت أبر فهالاختصاص هذية في الرياضة وتحديدا كرة القدم بطبيعة وكرة القدم التونسية. هات ساعة نتعرفوا عليك أنت, علاش خذت ميدان ريادة الأعمال وتحديدا علاش الاختصاص هذية؟
1: أولا نشكرك على الاستضافة هذه الحلوة, وأنا سعيد أني موجود معاكم اليوم باش نحكي على مشروع فوتلينج. دونك لكن في البداية نحب نعرف بنفسي, أنا عبد الحليم علىهم أصيل حمد السوق جربة, متحصل على الأستاذية في التربية البدنية
0: و... رياضي معلي.
1: رياضي أكيد, ومدرب كرة قدم, شهادة تدريب في اختصاص كرة قدم درجة ثانية بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف سنة 2010. في تلك السنة كانت أول تجربة لي مع نخبة الجمعية الرياضية بجربة. كنت دربت فريق الأمال والحمد لله كلت بالنجاح وفزنا بكأس الرابطة للشبان. دونك بعتلي كيف كيف خذت عدة تجارب, بعتلي كمساعد مدرب في الفريق الأكابر الجمعية الرياضية بجربة تحت إشراف المدرب السيد أحمد الدريدي, تجارب أخرى مع السيد فتحي إسماعيل. هذه كلها محطات تعلمت منها معناها في الجانب الفني والإنساني اللي جي مرحلة 21 سنة 21-22 وهي كانت أول تجربة لي كمدرب أول في الرابطة الثانية مع الجمعية الرياضية بجربة. كيف كيف كلت بالنجاح وترشحت مع الفريق لمرحلة البلاي أوف, وكانت خطوة وحيدة لأن باش نكونوا في نترشحوا معناها للرابطة الأولى. لكن للأسف صارت أشياء لأني ما وصلتش مع الفريق. بعتلي خذ تجارب واحدة أخرى في الرابطة الثالثة مع عدة جمعيات, دونك وأهمهم زادة كيف كيف ديما بقيت في جمعية الأم هي الجمعية الرياضية بجربة اللي ورتني كمدرب لتجي المرحلة الأخرانية
0: اللي كان عندها الفضل عليك.
1: أكيد هي جمعيتي وعندها الفضل, كنت لاعب سابق فيها, بعتلي تحولت للتعليم للدراسة متاعي, أنا نحب الميدان هذايا. دونك لين جت المرحلة الموسم الفارط اللي هي 25-26, دونك هي اللي كانت مفاجأة شوية. بعد الميدان والتدريب خذت معناها تجربة أخرى مغيرة تماما, لأنه الجمعية أخت عواطف عام أول الموسم بداية الموسم كانت في وشك أنها باش تتحل. دونك فيكو أن حبي الجمعية وغيرتي لها دونك ما خليتهاش أنها باش تتحل مع مجموعة من الناس مشكورين. دونك جزفت لني شديت رئيس الجمعية. دونك كانت وقتها يمكن ثلاثة أيام ويتسكر الميركاتو. دونك خذيت الانيسياتيف مع سيد المعتمد مشكور سيد نادر معتمد حمد سوق جربة, سيد الولي زاد كيف كيف اللي كان هو مشكور وسندنا برشا. دونك خذينا بزمام الأمور وترأست
0: في آخر
1: الجميع.
0: وقت معني.
1: أكيد في آخر وقت, وكانت المهمة أخت عواطف ماهيش سهلة كما تعرف, لأنه إن إنسان بشي باش معناها يبعد على المنصب نتاعو كمدرب باش يدخل مرحله واحده اخرى لانه رئيس جمعيه. دونك يمكن كاسكيت نتاع مدرب لاني يمكن نخسرها مدى حياتي, لكن حبي الجمعيه وغيرتي لها ونشوف هكا الشباب زاد كيف كيف. دونك ما خليناهاش تتحل الحمد لله, معناها كانت مجموعه طيبه, خذينا بزمام الامور في وقت وجيز وقمنا بانتدابات اللي يلزم نقوموا بها. والحمد لله الجمعيه كانت في السكه الصحيحه, هي كانت هي تسييريه صرحنا بها سيد الولي وليد الطبوبي مشكور جدا.
0: بي احنا نمشيو للمنصه, معناتها الاكثر اللي يهمني هو المنصه راهو سي عبد الحليم.
1: واضح
0: هذه هو معناتها الخصوصية متاع الفقرة هذه.
1: أكيد أنا المنصة هي علاش أنا بديت بالبداية هذه, خطر التجارب هذه لمدة 15 سنة عرفت كرة القدم التونسية شنية المشاكل متاعها. دونك علاش أنا حبيت ندخل بالبداية هذه كمدرب للمرحلة أني رئيس جمعية, دونك عرفت كل شيء، فهمت لانه برشا حاجات لان ناقصه في الكره التونسيه سيرتو في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، فما برشا لاعبين لانه ما كانش عليهم تصويت الضوء، دونك فما ناس فما ملاعبيه زاده كيف كيف مر بهم الزمن ما توروش في العالم الديجيتال غايب تماما في الكره التونسيه سيرتو في الرابطه الثالثه والثانيه زاده كيف كيف، دونك جت الفكره بناء الفكره من المرحله هذه لانه علاش لا قلت ما نعملوش منصه تكون تربط ما بين هذه اللاعبين والمدربين وكل ما هو انتجري في كره القدم، دونك يكون موجود في البلاتفورم هذه. جت الفكره دونك معايا شريكي السيد انيس النجار زاده كيف كيف، هو ما احنا زوز من الناس اللي احنا قمنا بالمؤسسه هذه، هي
0: كوفونداتور معناها
1: دوك كوفونداتور بيان سور سي انيس النجار مشكور زاده كيف كيف، حتى هو
0: من الميدان من الرياضه ولا بعيد
1: هو شوي. هو مسؤول سابق زاده كيف كيف 3 سنين و4 سنين في الجمعيه الرياضيه بالجربه، معناها عن تجربه زاده كيف كيف وفهم الميدان شنو النقائص نتاعو،
0: فهم شنو نقائص الرياضه وكره القدم.
1: دونك بنينا الفكره نتاعنا احنا الزوز انه تكون فما منصه واضح، دونك المنصه هذه تشمل كل ما هو عنده علاقه بكره القدم، هو المدرب زاد كيف كيف، نعرف انه برشا مدربين ما خدوش الفرص نتاعهم، برشا معناها لاعبين زاد كيف كيف، دونك خلقنا الفكره هذه لانها باش تكون فما منصه تربط المجموعه هذه الكل ما بين مدربين و معناها حتى معد بدني ومدرب حراس وكل ما هو معناها موجود في كره القدم، دونك ينجم توا انه يعمل معناها بروفيل كما الفيسبوك بالضبط، دونك يعمل جواز سفر بالنسبه لي هو يحط فيه كل توت لي كوردوني عليه اسمه لقب وما نعرفش انا لي كارير نتاعو، ينجم يحط لي فوتو نتاعو، ينجم يحط لي فيديو نتاعو، دونك الفكره كانت معناها اول فكره يمكن معناها موجوده في افريقيا ماهيش موجوده معناها تماما، دونك هذا هو البرنامج نتاعنا.
0: قداش عندها توا؟ قد عمرها؟
1: عمرها توا احنا من يمكن من جوان 25.
0: إلى حد الآن معناتها شنو أبرز المشاكل اللي تعرضتوا لها اللي لقيتوها في الكرياسيون ولا توا أونكور وانتوما بديتوا معناتها توا؟
1: والله شوف
0: خذيتوا أشواط نتصور
1: هي المنصة هي باش تكون فما سيت ويب وباش يكون أبليكاسيون معناها، دونك السيت ويب هو توا لايف موجود معناها. الابليكاسيون يمكن موجوده على جوجل بلاي لكن على الابل مازالت ماهيش موجوده. دونك المشاكل اللي عشناهم يمكن نقص الخبره في الميدان هذايا، كلك سوا مني انا وكلك سوا سيد انيس زاده كيف كيف، هو اللي العالم تاع الانفورماتيك هذايا. انا كما تعرف اخت عواد في استاذ تربيه بدنيه ومدرب، دونك ما عنديش مع الانفورماتيك، دونك يمكن نقول هي نقص الخبره هي اللي خلتنا معناها في الروتار هذايا.
0: ما فكرتوش تنتدبوا معناتها ناس من الميدان يكونوا موجودين معاكم بطبيعه، والا فما دي زونتربرونور يقول لي انا تكويني مثلا كما انت توا تكويني في الرياضه لكن نجهل حاجات اخرى، فيقول حبذت اني نتكون ونعمل دي فورماسيون في اختصاصات اخرى، والا انت دب الفريق نكبره واستعين
1: به. هذا هو الوقت معناه اللي خذا، لان احنا انت دبنا اشخاص باش يكونوا موجودين معنا،
0: هذا مهم معنا.
1: اكيد انت دبنا احنا اشخاص باش يكونوا موجودين معنا، كل حد اعطى الراي نتاعو الافكار نتاعو، دونك يمكن كما قلت لك الحاجات هذوما هما اللي خلونا في الروتار هذايا، دونك وان شاء الله في قريب العاجل توا احنا عندنا شركه هي اللي باش تاخذ بزمام الامور لانها باش تعاود بناء المرحله من جديد، دونك عندها في يمكن 92 يوم بحول الله مع بدايه الموسم الحالي نكونوا احنا حاضرين ان شاء الله. هذايا هو البرنامج نتاعنا، دونك ان شاء الله في قريب العاجل تكون معناها المنصه حاضره، كلك سوا السيت وكلك سوا الابليكاسيون يكونوا موجودين ان شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه اذا سي عبد الحليم عليهم، شرفتنا ومرحبا بك. طبعا هذه منصه رقميه الاولى من نوعها في هذا الاختصاص، مش في تونس هكا وحتى في افريقيا هكا ولا يقول.
1: اكيد هي حتى في افريقيا مش موجوده
0: يعني. شكرا لك، يعطيك الصحه، كل ما فما جديد مرحبا بك بالطبيعه، وان شاء الله يعني كل الرياضات الاختصاصات الكل تنسج على منوالكم، ومن خلال هالليا نلقاو حلول للرياضه نتاعنا والاختصاصات الكل. شكرا لك والى اللقاء، احنا في الاثنين باش نواصلوا مع لقاءات ومع الالغام.

حبك سفاح على موجات إذاعة الشباب في صيف معانا ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. جدلكم التحية وين ما كنتوا، أجمل تحيات كل من غفران وألفة في الديجيتال، محمد في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، العديد من الفقرات مازلت أثث حصتنا، جنين الدارك في ميزون، وأيضا بدو بتمام مع أخصائي التجميل سميرة حمامي، جنين الدارك مع أخصائي البسنة وحيد جنحاني، و ايضا فقره في ميزون مع شيراز المدب الشيف. شيراز المدب تو معها هي نتعرفوا شنو الغوسات اللي حضرت هنا اليوم، وتبيع باش تكون غوسات صيفيه وخفافي، ما تقلقش نعرفوا في الصيف احنا ما نجوعوش برشا ما ناكلوش برشا، ديما نحبوا كل ما حاجه تطيب فيسع فيسع ولفلف، ولكن فيها منفعه زاده. باش نواصلوا مع الانغام، خليكم مع العندلي بالاسمر عبد الحليم حافظ في دق الشماسي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

ايوا هذا وائل جسار على موجات اذاعه الشباب. وصلنا للعشره وثلاثه واربعين دقيقه في صيف معنا ورحله تتواصل حتىش المنتصف النهار. بعد شويه في فقره جنين الدرك مع الخبير في البسنه سيد وحيد الجنحاني باش يحكينا على النوار. النوار صيف بامتياز الكونفرينا هذه اللي هي مزينه برشا وعندها العديد من الالوان وخاصه تنبت في الفصل الصيف، لكن الميزه نتاعها وانها ما تموتش راي في الخريف وفي الشتاء، تنجم تقعد على طول العام، لكن يلزم الاعتناء بها بطريقه مختلفه على الاعتناء بها في الصيف. اكثر تفاصيل على الكونفرينا هذايا مع سيد وحيد جنحاني تو بعد في الفقره. تشوفوا الالوان الزاهيه هذايا والجميله نتاع الورده هذايا ولا النوار هذايا اللي هي نوار صيف بامتياز. وين تنبت بالضبط؟ نقاوها في الشارع ولا لا؟ ولا في الحدائق كهو كما قلنا مع سي وحيد جنحاني، اضافه الى فقرة في ميزون باش تكون مع الشيف شيراز المدب، وفقرة بدو بتمام مع خبيرة التجميل سميرة حمامي. هذوما فقراتنا اللي مازالوا يستناو فينا على امتداد ساعة وربع مازالوا في حصة اليوم. أجمل تحيات كل من محمد عنتول في التكنيك، ديما معكم غفران وألفة في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأسفل.

0: الفصائل بس. أنا سي وحيد الجنحاني من قليبيا، مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أختي عواطف، مرحبا مستمعي ذات الشباب الكل.
0: شكرا ليك، أنت اخترت لنا اليوم، أنت سميتها نوارة الصيف بامتياز، نوار الصيف أيه. بامتياز القنفرينا ديما أيه. تختار لنا شو حاجات سامبل لكن زيدة ما همش معروفين برشا، تخرج بكل هو كلاسيك، الياسمين نعرفوه، الفل نعرفوه، أو كاد تجيب لنا حاجات أخرى احنا مانيش ما نعرفوهمش، أما اللي نجموا يعرضونا لكن ما نسويهمش وما يجيب لناش بال معناتها.
1: شوف احنا نختاروا نوارة الصيف وسميتها نوارة الصيف بامتياز، هي والبربونش تو نقدموها مرة أخرى. علاش؟ لأنه الفقرة متاعنا هذه هي مشغولة باش نعرفوا بعض النباتات والنوار اللي بالحق مزيانين وسماح ويزينوا الحدائق متاعنا، ومن حق المواطن واللي يحبوا الجنين يكون عندهم النوار هذايا كيما القنفرينا. اي نعم القنفرينا نوارة مزيانة برشا، وسيرتو كي نعرفوا اللي هي تجم تكون فلوغ سيش، يعني انت كي تلقاها في جنينتك تعاود تقصها وتستعملها في البوكي نتاع النوار، اسكو نابيل احنا النباتات الجافه لي فلوغ سيش اللي يعيشوا على طول، يقعدوا على طول ما يموتوش معناتها. لي غونفرينا
0: مش يعني فلوغ سيش معناتها ينو با بيزوان دو، لا
1: لا لا لا نقصد انا انت كي تقص منها بوكي نوار وتحطه في الظل يقعد لك شتاء كامل وعام كامل ما يموتش، معناتها تودينا عندك النوار. خليني نقدم لك القنفرينا، هي من النباتات الموسمية متاع الصيف اللي تنور في شهر جوان جويليا اوت سبتمبر حتى اكتوبر، لكن تنور اكونديسيون، خاطر هي راهو في الحقيقة معناتها أي نوارة إذا كان ما تعطيهاش الماء مرتين في الأسبوع أو سطل ماء في الأسبوع تطفى النوارة بطبيعة الحال. القنفرينا من الحاجات ديما ينطبق على النوار الكل، يعني البوتون اللي يطفى قصه باش يطلع نوار جديد. القنفرينا كيف كيف معناتها النوار الشيحه تحسها هي حمراء والا بيضة والا بنفسجي ولا موف، ولكن تحسها حرسه كي تمسها. هذاك علاش انا قلت لك تولي فلور سيش من بعد. وكذلك معناتها كيما تشوف في الصور يعني جدر يعطيك ما بين 20 و30 بوتون حبه نواره. يعني من نوع اكل اللي كي تزرع جدر تزرع اربع جذور تلقى جنينتك كلها زاهيه كلها منوره. وزاد عندها اللي في ابريد، شو معناتها اللي في ابريد؟ يعني انت كي تزرعها موف تطلع معها الاصفر ويطلع معها الاحمر ويطلع معها حتى الابيض، تولي عندك موزايك متاع الوان، فهمت؟ دونك عباره واحد جنينته معناتها مزينه بالالوان الكل متاع النوار. وهذا القيمة القنفرينا، وتو نشوفه مرة أخرى البيربونش، كونك أنت تزرع لون برك ماذا بيع عندك خمسة ألوان، فهمت؟ بالنسبة لجد القنفرينا ما تتطلبش برشا أنترتيان، فينالمون تتطلب ديما أي زهرة أو أي نوارة في البداية تتطلب كونك أنت باش تربي بالك عليها وتسقيها، ولكن إن فوا شدت روحها تولي كما العادة استل ماء الجمعة وتنحي البوتون الشيح باش يطلع برشا بزايد نوار. وراي نعود نقول راي تاوق الحرارة وتاوق شح المياه وتاوق السخانة اللي نعيشوا فيها. زيادة كيف كيف نزيد معلومة إضافية، تنور من الصباح لليل ديما عندك النوارة.
0: ايه ديما معناها هالنوارة هذه تكون معاك به في الدار ولا حتى في الحدائق طبعا وفي الشارع هكا ولا ايه؟
1: بالطبيعة هي باركسيلونس في الشمس، معناتها كي تحطها في الحدائق في العموميه ولا في ليتال بلان سنترال لك الحدائق الوسطيه في الطرقات ولا في المزهريات والا في الحدائق نتاعنا، ديما اختاروا بلاصه اونسولي بلاصه فيها شمس لان تحب الشمس انت دونك وتزرعها وين تحب انت.
0: اي قداش جميله معناها برشا الوان فيها على كل لون يا كريم معناتها.
1: وسيد عواد الاجمل منها كوني الجدر ينجم يطلع لك فيه ثلاثه الوان، معناتها يعني يطلع لك الاحمر ويطلع لك الابيض، وبعد ساعات تطلع جدر كامل موف وبعد ساعات تلقى جدر مزين معناتها ما فيهوش لون برك.
0: وفيها ريحه ولا لا؟
1: لا
0: من غير ريحه.
1: لا لي فلوغ سيش بصفه عامه، بار كونتر الورق نتاعها مزيان معناتها ريحته ماهيش خايبه الورقه. دونك بس تلقى جدر فاوح، اما هي لا.
0: فهمتك. يعطيك الصحه، شكرا ليك سي وحيد الجنحاني.

طبعا كانت هذه نبتتنا وتحديدا نوارة الصيف هذه بامتياز كما سميتها انت هالغونفرينا. ترجعوا طبعا للباج متاعنا راديو جون باج اوفيسيال على الفيسبوك تلقاو اكثر التفاصيل اللي فاتوا معناتها الديسكريبسيون متاع النوارة هذه كيفاش وشنو الوانها ومنظرها كيفاش مع ليه كان يعاود يتبعنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال. شكرا ليك سي وحيد, ان شاء الله الاسبوع القادم مع نبتة اخرى ولا نوارة اخرى ولا وردة اخرى نزينوا بها جنينة دارنا. شكرا ليك, احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام وائل كفوري. شو مشتاق ليه؟

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحذنا.
2: نصايح فيستيفال
0: دورة في الفيستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: كنا نسمع في شينو شينو لحداش وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب في صيف معنا. رحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. الآن باش نحكيو جمال وبوتي والدنيا الكل والله جميل ويحب الجمال في فقرة بدو بتمام مع أخصائية التجميل صديقة العزيزة سميرة حمامي. بدو بتمام يقول لي شوية استنى شوية محمد باهي سيبون واه جينجل حاضر هاي.

0: ان شاء الله بدو بتمام، ان شاء الله فرحانين ديما، كلمه تونسيه 100% بدو بتمام، ان شاء الله ربي يكمل علينا. صباح الخير سميره،
1: اهلا وسهلا،
0: عايشك منورين بوجودك، صح على البيستاش، على الالوان الزاهيه، دخل علينا دي زون بوزيتيف. احنا بديناها الله جميل ويحب الجمال، معناتها سي ليجيتيم انه المراه ولا حتى الراجل يتلهى بالمظهر نتاعو للروح، وهو قبل كل شيء زين يكون باش هكا يدخل على روحه شويه دي زون بوزيتيف ويحكي روحه محليه لصحته النفسيه.
1: احنا نعيشوا بنفسيه،
0: يتقلق يقول باللي، ولا مراه تتقلق تقول باللي باش نبدل اللون شعري، ليش شفت نعمل شويه هكا ماكياج حتى في الدار. معني
1: شوف يعني اتفق العالم الكل وعلماء النفس انه المراه كي تتقلق اول حاجه تعملها تمشي تقص شعرها. وقت اللي الباس باغ اون ديبرسيون سوا تقص شعرها،
0: لطف عليكم الكل بالطبيعه،
1: سوا بيان سور لطف علينا الناس الكل ولطف على كل مستمع ومستمع. دونك سواء تعمل كوب، سواء تمشي تعمل ان سوان دو فيزاج، سواء تعمل ان شوبينغ، سواء يعني النفسيه،
0: سواء تبدل لون الشعر،
1: سواء فوالا النفسيه ياسر مهمه في حياه العبد. واحنا نسي اون جينيرال ديما نقولها ونعاود نقولها، خاصه الجنس اللطيف نفسيتهم مربوطه بجمالهم. بالي تاع لا بوم تاعها، بالي تاع الشوب نتاعها، باللي زونغل نتاعها، كي ترى ظفرها مزيانين نفسيتها ترتاح، كي توصل للمرايه ترى روحها مزيانه، بون مين نفسيتها ترتاح. باغ كونتخ كي تبدا تعبه وتزيد ترى وجهها اصفر وتزيد ترى شعرها معناها هكا درا كيفاش وكل شيء، تزيد تتعب اكثر واكثر واكثر. دايوغ فما دي كونساي من لي بسيكياتر يقول لك اول ما تمشي له يقول لك سيرتو انت امراه، يقول لك الي شيرشي ان سونتر دو بوتي، خاطر يعرفوا قداش النفسيه هذيك الحاجه هذيك افوار اون بون مين قداش مهمه وقداش تعاون.
0: اونكور بالطبيعه في الفروحات والعروسات وفي اللمات وفقره بدو تمام، بالطبيعه المراه تحب تكون معناتها تكون منوره في العرس بين اصحابها واهلها وماليها، وخاصه العروسه. واحنا معناها اون سادغيس للعرايس بصفه عامه والناس اللي عندها المناسبات في الفقره هذه. شو اخترت لنا اذا اليوم؟
1: شوف انا اخترت لكم حاجه بلوتو اليوم مش باش ننصح بها، مي بلوتو باش ننبه عليها وباش ننبه على الخطورات نتاعها، معناها فريمون حاجه نراو فيها راو ومش من اليوم، دي زاني اي دي زاني. وكي نقول لك عليها اكيد راك تعرفها، سيل كي يوتيليز لا تانتور بور لي شوفو او نيفو دي سورسيل، راهو سي ان دونجي كبير كبير كبير كبير. بروميييرمون سي نحب نوضح عواطف، راهو هذم دي شوفو لي سورسيل دي بوال، راهو سانا غيان افواغ ببعضهم. Ils n'ont pas la même texture. Donc, mais ils aiment qu'on rende le même produit. D'accord ? Il y a une application teinture, soit une teinture, ou encore pire, ou aussi les sourcils avec un produit éclaircissant, ou أعظم كان يكون فيه produit mèche. Alors là, هوني حكمت على les poils نتاعها بالموت، حكمت عليهم انه ياثر
0: واش باش يصلحهم.
1: واش باش يصلحهم؟ علاش حابش نقول لك ال ال لا كولوراسيون دي شوفو اون جينيرال ال كونتيان دو لامونياك. لامونياك عنده تاثير كبير وخايب برشا على لو فوليكول بيلو اللي يطلع الشعره، اللي يطلع اك البوال نتاع لي سورسيل. دونك انت افورس دو اشاك فوا اون ابليك لا ماتيير اللي كي كونتيان دو لامونياك على لي بوال، راك باش تقتل هاك الفوليكول بيلو، وكان حتى ما تقتلوش راك باش تاثر على لو تو دو ميلانين اللي في البوال نتاعك نتاع الواحد. سي بور سا يولي ينجر عنه هاك الشيب اللي في لي بوال، والا حتى يوليو حتى دي كولور فاد، البوال ما عادش يطلع هاك اللون الحي اللي عطاهولنا ربي. علاش؟ خاطر انت اثرت عليه tout ce qui est ammoniaque et aussi le plus dangereux la coloration des cheveux, n'importe quel produit. Je ne parle pas de produits de marque et ne pas de marque. Ok, femme des colorations sans ammoniaque et aussi femme des tubes spéciales coloration des poils des sourcils. D'ailleurs ils sont destinés pour les cils et sourcils. Mais وقت اللي انت تستعملي ان برودوي بور لي شوفو، اللي هو ديستيني باش يتحط على ان كوير شوفولو، تستعمله لي فوق البو، راهو لا بو اي لو كوير شوفولو ديجا ماهمش نفس التكستور. دونك فما علماء، فما ناس بحثت وناس قرات باش طلعت لك هكا التوب هذاك اللي هو لشعرك لشعرة الراس ومش للي بوال نتاع لي سورسيل. باهي في الـ في الـ في الـ لي برودوي هذوما لي كولوراسيون مهما كان الماركه نتاعهم، فما سكون ابل بي بي دي. بي بي دي هذيا زاده مخطره ياسر ياسر، ابار لامونياك مخطره ياسر ياسر، تاثر على البو، تاثر على الريجينيراسيون سيلولير، تاثر على الفوليكول بيلو، وتاثر على التكستور نتاع البوال نتاع لي سورسيل نتاعك. كي نرجعوا ونشوفوا معناها ناخذوا شهاده ناس اللي هما عندهم با اكزومبل 20 عام ولا 25 عام، اشاك فوا تعمل غسيل نتاع شعرها الى بليك سور لي لي سورسيل باش تلقاها، ناكد لك 1000% انه عندها شيب في في معناها او نيفو دي سورسيل في لي بوال تاعو، معناها تقول لك كانوا راهم غزار كانوا خشين كانوا اكسيتيرا. علاش هذا الكل بل تاثير اكل لي دو معناها سبستانس خايبين اللي هما
0: كيميك
1: فوالا هما كوزميتيك. سوف كو كيما قلت لك راه اون دو با يوتيليزي حاجه للكوير شوفولو نحطوها على البو، والا حاجه بور لو فيزاج باغ اكزومبل ان غوماج بور لو فيزاج ما تحطوليش في الكوير شوفولو، فهمت؟ ان غوماج بور لي بي ما نستعملوش في الوجه، راهو ربي خلقنا او نيفو دو نوتر كور اون با لا ميم تكستور،
0: كل حاجه عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها
1: بيان سور. مع
0: وشنو يلزمها
1: باغ اكزومبل لا بوبيير دي معناها دو لوي لي بوبيير ولي جو ولي ليفغ ولي زيبول ولي جامب كل معنيش بلان دي بي بلان دي معنيش ما عندهمش نفس التكستور، كل حاجه مخصصه للزون هذيك. دواء الجريب للجريب ودواء المعده للوعد هكا ولا لا؟ ملطف البشره في الوجه ماهوش هو بيدو فالابل بوغ لي بيي ولا بوغ لي جامب ولا بوغ لي زانغل ولا بوغ كل خاطر كل حاجه وشنو تستحق. دونك نرجع ونقول امان لي دونجي نتاع لي كولوراسيون اللي هما معمولين خصيصا لصبغه شعر الراس، راهم ما يتحطوش على ني لي سيل ني لي سورسيل على خاطر هاك الامونياك والبي بي دي اللي في وسطهم. تحبوا تعملوا كولوراسيون دي
0: سورسيل
1: فما راهو معناها توا نعاود نقول رانا في عهد الاي اي، راهو ما عادش حد شيء صعيب باش تسال، حتى ما تعرفش شكون باش تسال وراك تدخل تعمل ريشيرش تلقى. وهذا البرودوي هذا راهو موجود في تونس دوبوي دي زاني دي زاني، معناها فما على الاقل فما 30 عام موجود البرودوي، ماهوش يعني مش مثلا يلزم نوصي ولا يلزم كذا ولا ما نلقاهش سوغ لو مارشي، نو نو سو سون دي برودوي
0: متاح للجميع،
1: متاح للجميع. جست عليك باش تمشي لخبير التجميل نتاعك تكتب لك، خاطر انا جو دوا با فيغ لا بوبليسيتي، مي تمشي لخبير التجميل نتاعك ولا تتصلوا بيا
0: تمشي مع
1: نقول لك انا هو تيوب اكزاكتومون اي لا مارك تاخذها بوغ لي سورسيل، ما تستعملهاش بوغ معناها
0: بوغ اوتر شوز.
1: بوغ اوتر شوز
0: فوالا. يعطيك الصحه سميره، شكرا ليك. هذايا الموضوع اللي اخترته انت اليوم في فقره بدو بتباب هاكا معك انت، في كل مره انت تتطرق لسوجي معين بحكم التجربه نتاعك، كل مره اللي يعرضك معناتها دابخي ليكسبيريونس دي اكسيدون معناتها يجيوك الكليونات نتاعك. دونك دوكو من خلال هالي اكسيدون اللي يصيروا لهم انت تنصح المرأة والكل باش تكون
1: وان شاء الله ياخذوا بالنصيحه
0: لاباس وتكون مزيانه
1: اي تكون مزيانه
0: جوستومون كي تكون ما عند اخصائيه تجميل هذا اكيد باش ياخذوا بالنصيحه، وخاصه اذا فما حاجات هي عندها مذار بالعكس
1: بالطبيعه
0: اي باش تقعد اللي يتصلحوا اكثر من اللي
1: يتصلحوا
0: باش يفيدها
1: يتصلحوا صحيت.
0: شكرا ليك، ان شاء الله في فرصه اخرى. ميلا كانت هذه فقره بدو بتمام مع اخصائيه التجميل سميره حمامي، احنا مواصلين معاكم في صيف معنا حتى منتصف النهار، نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

تباعا هذه شيرين على موجات اذاعه الشباب. وصلنا ل 11:25 دقيقه في صيف معنا رحله تتواصل حتى منتصف النهار. مازالت فقره في ميزون في ميزون بالطبيعه نقترح عليكم غوسيت وخاصه غوسيت صيفيه. نعرفوا احنا ما نجوعوش برشا في الصيف لكن نحبوا ناكلوا حاجه اللي تعطينا طاقه شويه انرجي نكملوا بها النهار بالطبيعه و تكون صحية لكن تيب فيسع فيسع وتحذر فيسع فيسع. عربية البيوت بطبيعة خايفين عليكم من السخانة وسخانة الدنيا وسخانة الكوجينة ونعرف شيء يقلق شوية إن واحد يدخل الكوجينة ويعدي سوية مش كما في الشتاء. ماذا بينا حاجة لفلف وتكون صحية. بعد شوية مع شيراز المدب الشيف متاعنا اللي هي في الثنية دقائق تكون حاضرة معنا إن شاء الله ناخذوها بعد موجز 11:30. تابعتونا أيضا في فقرة بدو بتمام مع خبيرة التجميل سميرة حمامي في زادة فقرة جنينة تارك وسيد وحيد جنحاني كان اقترح علينا نوارة الصيف بامتياز الجونفرينا بطبيعة وأيضا فقرة خذ فرصتك. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 11:30.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دونلو بحثنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.

0: عفريقي هذية فضل شاكر ومحمد شاكر على موجات إذاعة الشباب. نغم رجعنا به بعد موجز ل 11:30 في صيف معنا، والآن مع الفقرة الأخيرة وفقرة الفي ميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون مع الشيف شيراز المدب. مرحبا بك شيف، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك عواطف، شنو احوالكم؟ لاباس عليك وان شاء الله تكونوا بخير.
0: عايشك، اول مره تجينا للاستوديو طبعا شيف شيراز. بدينا نقربوا وقت الفطور. انا في البدايه قلت راهو في الصيف ما نجوعوش احنا برشا، معناتها يمكن نعطشوا اكثر، ننساو ساعات روحنا في الماكله، لكن كي تبدا حاجه بنينه وخفيفه ونافعه ونحبوا زيدا نخفوا على ربيت البيوت ولا حتى الرجال اللي يدخلوا الكوجينة، نحبوش ندخلوا نقعدوا نعديوا هكا برشا وقت في الكوجينة ولا ناكلوا حاجة دسمة، خاطر سخانة الدنيا وسخانة الكوجينة. هذيك علاش باش تقترح علينا هكا غسيت فيها منفعة لكن زيدا فيسع فيسع تسيب هكا ولا
2: هاي باهي. روسيت خفافي وما تتعبش ياسر الأمهات وخفيفة، ينجم حتى المسيو ولا الصغار في الصيف يعاونوا بها. اللي هي كفتة بالجلجلان.
0: كفتة بالجلجلان هذه سالي ولا حلوة؟
2: لا لا هذه سالي
0: سالي.
2: شو نقول لكم أنا اش معناتها جلجلان؟ راهي جلجلان مرحي، معناتها الطحينة تلقاها موجودة في المجازان تشريها حاضرة. مرة أخرى نعطيكم أنا الطحينة كيفاش لي غوسيت نتاعها، أما توا بور لو مومون
0: تشريها حاضرة.
2: تشريها حاضرة خير. ناخذ رطل اللحم نفرموه مع المعدنوس والبصل.
0: أي نوع نتاع اللحم معناتها؟
2: لحم بقري، لحم معلوش، اللي تحب عليه. هي وشنو تقول اللي تحب عليها. رطيل اللحم نرحيوها مع معدنوس مع بصل وشوية ملح، قرصه مع قارص زايده وفلفل اكحل، ونعملوها كفته دي غونديل، كفته مدوره دي غونديل. ومن بعد ناخذوا بطاطا نقشروها نبشروها ونعملوها ونحطوها دي غونديل زاده كيف كيف. البطاطا كان تحبوا يصمتوها والا يقليوها. من بعد ناخذوا البويل اللي مش دخلها للفور، نحطوا فيها شويه زيت، كل لحم اللي دي غونديل هذاك نحطوه في الفور المره الاولى باش يشد روحه دومي كويسون معناتها، ومن بعد نخرجوا وناخذوا نرصفوا في طبق نتاع فور رونديل اللحم رونديل البطاطا رونديل اللحم رونديل البطاطا.
0: فقط اقرب الميكرو مدام شيراز.
2: رونديل اللحم رونديل البطاطا، ومن بعد ناخذوا الطحينه نتاعنا اللي قلنا عليها نزيدوها كاس
0: جلجلي.
2: كاس عصير ليمون مع كاس ماء وشويه ملح، وتغلي على النار تريف تاخذ الغلوه نتاعها ونسقيو بها كل اللحم والبطاطا ونرجعوها للفور. هذه الروسيت نتاعنا
0: فيسا بنينه. فيسا قداش تشد وقت باش تطيب هي؟
2: والله كي تبدا درجين
0: خاطر كل شيء بريسك تايب.
2: بريسك تايب كل شيء تايب دريجين، ومن بعد كي تخرجها تحط عليها شويه فلك هكا. نجم تحب تزيد اللي يحب لي فخوماج
0: ولا تصلح حتى بوتي للصغار في الشتاء زيد معناتها يدوزوها معاهم وفطور معناتها بلا كومبلي حسيتو.
2: باهي توا مش نعطيكم بويسك الوقت نتاع العنب ونتاع الكرموس. فوالا مش نعطيكم عصير مركز للعنب ومعجون الكرموس. نبداو بعصير المركز نتاع العنب. ناخذوا مثلا 2 كيلو عنب نعصروهم بالميكسور ونصفيوهم المره الاولى، ومن بعد التصفيه الثانيه ماذا بينا شيميزي ممكن ما يفهموهاش نقولوا قطعه قماش موسلين يصفيوها بها مره ثانيه، ومن بعد نعاودوا نميكسيوها بالباتور ونزيدوها نحطوها على النار ونزيدوها كعبه تفاح ونزيدوها قارص شطر رقيص قارص مثلا وعود قرنفل ونحطوها على النار مده ساعتين. عود القرنفل تنجم تزيدهم في الاخر. هذا هذا جو نتاع العنب كونسونتري راهو كونسونتري. باهي يطيب كل العنب هذاك ونحطوه في نصفي نزيدو نصفيوها مع التروزيام فوا بعد ما كمل بالعود القرفه والكل، ونحطوه في دباب سبلار معناتها كيف نجيو نشربوه كاس بالكلاسون نحطو فيه مغرفتين من الكونسونتري.
0: باهي
2: مثلا زوز كيلو عنب يعملوا لك يعملوا لك إترا
0: ينجم حتى يتسربها في المناسبات معناتها
2: ينجم ينجم يحبي النوع واي نوع نتاع علب سواء العنب النوار ولا
0: البلون
2: كيما تحب انت والكولور باهي توا نجيو مع معجون الكرموس ناخذوك الكرموسه اللي مش طايبه برشا معناتها كالراس نتاعها تيلاني موجود فهمت نرصفو نغسلو ونرصفو في صينيه باش ندخلوه باش نحطوه على الغاز خاطر كعبه كعبه ونزيدو فوق منه رطي السكر اسمر قلنا باش نعطيو حاجه صحيه احنا اليوم سكر اسمر معاه 1 غرام اسيد سيتريك و750 مليلتر ماء ونخليوه على الغاز مده 4 دراج ومن بعد نزيدوه كعبتين هيل وعود قرفه لين الروه طاب كعب صحيح هذا هو المعجون الكرموس نتاعنا يقعد لك كعبه كعبه
0: قداش وقت يقعد يطيب معناتها باش تعرفوا ريماركه في حقه ساعة خاصه اللي ما عندوش تجربه معناتها
2: ساعه ساعه
0: ساعه ساعه افيدو
2: ساعه في الاول بكل تحطوا على نار متوسطه وقت اللي زدتوا 750 ملليتر ماء 700 تحطوا على نار متوسطه كي تراها نص الكونتيتي نتاع الماء نقصت وقتها تولي افيدو نقص على الغاز تخليه سله سله لين تشوفوا طابقه
0: هذاك معجون الكرموس
2: ومن بعد تاخذ دي فيغين باللار تعقمهم سواء تخليهم في الماء وتكبهم هكا ومن بعد تحط فيهم الكرموس هذا ويتكلاب تستهلكوا طاقتين في الخبز فوقه مثلا جوتا والا فرماج ولا اي نوع فرماج اللي تحب في الطا ولا وفوق منه تاع تحط الكرموس
0: لا وهكا حاجه في ميزون ومعجون الكرموس اللي هو معمول في الدار ماهوش سكري مش كيما المعجون اللي يتباع في لي غون سيرفاس ولا عند العطاره اللي هو سكر اكثر منه نتصور معجون هكا ولا ما نمشي راس هذه كانت روستنا لليوم
2: باش نزيدوكم زاد مقرونه
0: ما شاء الله نسيت المقرونه
2: البتنجان مقرونه البتنجان فما فيجيتاريان فما توا برشا يحبوا يبعدوا على الدجاج وعلى اللحوم والكل وصيافي حتى العرق يولي فاوح والكل بالخضره ونزيد معناتها صغارنا ندخلوا لهم الخضره في الماكله نتاعهم في الصيف
0: هما يحبوا المقرونه هاكا كي تحب المقرونه هاني نحط الخضره انت ما ياكلوش خاطر الخضره وحدها نحاول هكا اونتخ يومين غشهم الصغار يموتوا على المقرونه اما كي نعملها بالبيتنجين ياكلها
2: ياكلها وما يفطنش
0: بها ما يفطنش بها
2: فوالا ناخذوا كعبه باذنجان كبيره ولا زوز نقشروهم نقصوهم دي كوب صغار ومن بعد ناخذوا في الكاسرول نتاعنا نحطوا زيت ثوم شويه فلفل طماطم معجونه وفما نبعدوا على الطماطم الكونسونطري ماذا بيك تاخذ الطماطم الخضراء انت تستعملها والا فما طماطم البودر طولت موجوده الشايحه بودر تحطهم غرفتين يا حبذا فهمت وشويه بازيليك حبق وفلفل اكحل شويه ملح وعلى النار نقليوك الثوم هكا والكل ومن بعد نزيدوه البتنجيل اللي مقليه بتنجيل دي كوب قلنا نقصوها ونخليوها مع نقليوها مع مع الثوم والزيت والكل فهمت ومن بعد نحطوا عليها ماء ومن بعد ناخذوا ماء نزيدوه ملح نغليوه نطيبوا فيه مقرونتنا طابق البتنجيل في الصوص اللونيه اللي خدمناها نزيدوا عليها المقرونه ودو بريفيرونس المقرونه تكون دومي كويسون ما نطيبوهاش بالباهي باش ما تسمنش
0: اي وتكون سهله الهضم زاده سهله الهضم سهله الهضم يعطيك الصحة مدام
2: في الاخر اللي يحب البلان تاعنا ينجم يزيد عليه بارميزون يزيد عليه موتزاريلا كيما
0: اذواق كل واحد وذوقه كيفاش ياكل شكرا ليك على الغوسيت هذا اذا الكفته اللي
2: بالطحينه
0: اي بالطحينه بالجلجلان المقرونه بالبتنجان الجو نتاع العنب
2: نتاع العنب
0: ومعجون الكرموس شكرا ليك وان شاء الله مع غسيت اخرى ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: في الاسابيع القادمه شيف شيراز المدب كانت هذه فقره في ميزون باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام

كازا 100 وصلنا ل 11:55 دقيقة تقريبا، وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم من صيف معنا. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا منذ العاشرة، جمال تحيات كل من محمد عنتول كان في التكنيك، غفران بإبراهيم في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، بعد شوية تونس اليوم مع معز والفريق الكل. أنا نرجعكم غدوة إن شاء الله في ديديكاس من 8 لل 9:30 دكتور بصوت الشامي، نختم بها حصتنا لليوم. باي باي وشاهية طيبة.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا
6: على فيلم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
7: لما الصيف
8: مع كريمة الوسلاتي،
7: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
8: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
9: من 6 to 8 متاع العشية،
7: وانت تحت الباراسول
8: تاكل في البامبالوني
7: ولا تقرمش في الكاكي،
8: نقترح عليك كتاب تقراه،
7: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
8: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
7: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
8: متاحف،
7: حسيلو معانا كينك حاضر.
8: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب.
8: لما تصيف بريحة البلاد
6: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

عشاني أهجر حبايبي وفلاني وانسى قلوب عايشة عشاني واروح أدور.

شكرا شكرا شكرا.

0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: عدد جديد من ديننا السماح ليوم الجمعة. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، خلينا نرحبوا بزميلنا محمد عنتول. ظهر لي وليت نخدم مع محمد من العام للعام. مساء الخير محمد عنتول، تحية ليك. زميلتنا ألفة نصيب ترافقنا في الانتاج الرقمي، وصديقتنا إسلام الرمضاني كيف كيف تعضدها، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. موضوعنا اليوم الآن هنا مقترن بالمعيشنا اليومي، كما في الحقيقة تقريبا جل المواضيع اللي نحاولوا نطرحوها، ولكن هذا قريب قريب برشا الحقيقة. احنا توا في فصل الصيف، العطل، الكونجيات، ونعرفوا انه معناها روحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، ان النفوس اذا كلت عميت. نعم. فضيلة الشيخ، ولجسدك او لبدنك عليك حق، يعني الانسان مطالب انه يرفع عن نفسه وانه يرتاح، ولكن خلينا نقولوا الحقيقة انه فضيلة الشيخ راه اسبوع كامل، يعني من الاسبوع الماضي واحنا نفكروا في الموضوع. نعم. هذا. نعم. وامطرني فضيلة الشيخ بمجموعة من من الفيديوهات والمقالات اللي بالحق وليدة اللحظة، وتخلينا نطرحوا الموضوع بكل جدية. نطرحوه علاش لا؟ لأنه سلامتنا وأمننا وأمن أبنائنا يعني حاجة ما فيهاش نقاش. هذا يعني يحفظ النفس حتى دينيا، وتو فضيلة الشيخ من بعد تتوسع ربما في المسألة هذه، نعرفوا أنه حفظ النفس من
1: مقاصد الدين،
0: مقاصد الدين. موضوعنا هو مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. علاش نطرحوا الموضوع هذا؟ لأنه كما قلنا توسع أصحاب يقرأوا مع بعضهم، نمشيوا نعملوا تبحيرة، نمشيوا نعملوا تبحيرة، ولكن احيانا فك التبحيره يولي فما شويه عناد وشويه مجازفه وبلعب، والكل لعب وضحك وما ننتبهوش معناها، ولكن يحصل ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله. وان شاء الله لا باش نحكيوا على مفهوم التهور، الفرق بين الشجاعه والاقدام المشروع وبين التهور والتسرع، لانه ما بيناتهم شعره.
1: صح
0: هكا ولا
1: صح.
0: النظر في المآلات في الاسلام، يعني في اسلامنا، وهو فضيله الشيخ ديما نحيل الفضيله الشيخ لانه هو اللي باش يعطينا العمق، هو اللي باش يعطينا باش يغوص بينا الحقيقه في يعني كنوز ديننا الاسلامي، لانه لو كان نبحثوا تنقوا ما سلم في حتى شيء، كما يقول ربي وما فرطنا في كتابي من شيء. أبرز صور التهور في واقع الشباب يعني وقاعدين نشوفوا فيهم احنا يوميا الحقيقة، وتوصلنا رسائل من هذا، الأثار الفردية والمجتمعية للتهور. التهور ما يرجعش على الفرد برك، ينجم معناها يرجع المحيطين به. باش نحكيه على نماذج من القرآن والسنة تبين قيمة التأني، خطورة الاستعجال، وكيف راعى الإسلام مآلات الأفعال. كيفاش نبنيه شخصية متزنة؟ الشخصية هذه اللي لا نحبوها متسرعة ومتهورة، ولا نحبوها زادة جابدة روحها معناها للأخر، معناها كما قولوا احنا كيفاش نقولوا لا مبالي. لا ما نحبوش اللامبالاة، ولكن أيضا ما نحبوش الاندفاع اللي يفوت حدوده. التفكير في النتائج قبل اتخاذ القرارات، ورسائل عملية موجهة إلى الشباب تساعدهم على تجنب التهور واتخاذ قرارات رشيدة في حياتهم اليومية. وفضيلة الشيخ، هذا نتاج شنو؟ هذا نتاج مجموعة من الأحداث اللي وقعت في الأسابيع القليلة هذه. أولهم مجموعة متاع أولاد مشاو للهوارية يحوسوا، ولكن مع الأسف واحد عمره 17 سنة زلق من فوق الجبل. تو نشوفوا شنو اللي صار. وفاة ملاكم شاب إثر سقوطه من مرتفع صخري، يعمل ربما في الروندوني ولا في الإسكالاد ولا ما نعرفوش، ولكنه في نهاية الأمر سقوط. تلميذ البكالوريا اللي عدى دورة المراقبة وكان يستنى في النتيجة متاعه كما ألاف التلاميذ، توشوفوا شنو اللي صار، كيف هذا في البحر. هذا الكل علاش قلت يعني احنا راو ديننا مرتبط بمعيشنا اليومي، وراو ديننا يبحث على سعادتنا في الدنيا كما سعادتنا في الآخرة، هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لك الكلمة. أنا ظهر لي طولت شوية في هالمقدمة ولكن نرى أنه تستحق. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ شبابنا وأن يجيرنا من كل سوء.
0: أمين.
1: إنه ولي ذلك ومولاه. فاللهم احفظنا من بين أيدينا.
0: أمين.
1: واحفظنا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا.
0: أمين.
1: ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا، فاللهم أمين يا رب العالمين. في الحقيقة يعني حديثنا اليوم والمواضيع التي ذكرت والمحاور أخي محمد رمزي هي طبعا تكون متداخلة تباعا لحصتنا اليوم، باعتبار أننا سنكون في مد وجزر وبين مد وجزر وأخذ ورد من خلال هذه المعطيات وهذه المحاور في الحقيقة التي فيها من البعد التأصيلي وفيها من البعد التفسيري لما يتعلق بهذه الظاهرة، خاصة مسألة التهور والاندفاع، وهذا لا علاقة له بالشجاعة، باعتبار أن التهور هو عدم أخذ بعين الاعتبار العواقب المتعلقة بالأفعال. فكل من لا يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي يمكن أن تنجر عن فعل من الأفعال مهما كان بسيطا فهذا متهور. أما الشجاع فهو الذي يقدم على فعل الخير مع الأخذ ذي بأسباب الاحتياط.
0: بالضبط.
1: فهو لا يخاف، هو يقدم، ويأخذ بأسباب
0: الاحتياط.
1: يعني وما عندش علاقة هذه بالتهور، لأنه التهور هو ينم عن ضعف عقلي، هو عن ضعف في العقل وفي النفس. لأنه لو كان هذا الشخص يتسم باتزان نفسي وعقلي وسلوكي ومقاصدي ما كان له أن يفعل ذلك. وهذا ما يعلمنا ديننا، وهو النظر في مآلات الأفعال، باعتبار أنه من القواعد الفقهية والمقاصدية الكبرى في ديننا النظر في مآلات الأفعال، معتبر مقصود شرعا.
0: خلينا نسهلها. نعم. وين بشي وصلني العمل هذا؟ وين بشي يقول المآل متاعه؟ وين بشي نوصل
1: بيه؟ احنا عنا من أصول يعني التشريع عندنا، وإن كان هذا من المختلف فيه، ولكن عنا على الأقل في مذهبنا المالكي ما يسمى بسد الذرائع.
0: بالضبط.
1: احنا عنا مثل تونسي يقول لك، ويقول لي هو عربي، الباب اللي يجيك منه الريح
0: سد
1: واستريح. سد واستريح. يعني بالضبط. هذا يقول لي أكثر أشهر مثال،
0: أشهر أمثال
1: تقريبا عند كل
0: العرب انتشارا.
1: نعم. ففعلا يعني هذا التهور، ونقول ذلك باعتبار ماذا؟ لما نلحظه من خاصة سياقة بكل تهور. تلقى بعض الشباب، وهذا شفناه خاصة ونددنا به خاصة في البكالوريا نتاع الرياضة، باكسبور خاصة، اللي تلقى فما انفلات. والتهور هذا غالبا أخي يحصل وقت اللي إنسان يكون هك فما الفرحة الكبيرة، أو يكون في مجموعة يحصل نوع من التهور. يعني هنا يحصل أكثر مع الشباب، مش معناتها كان الشباب متهور أو الشباب كل متهور، لا حاشا،
0: ولكن مع بعض الشباب
1: عقلاء ما شاء الله. لكن غالبا ما أنه الشاب تلقاه في يعني أنه يعني يصدر منه أكثر عدم النظر في العواقب.
0: صحيح.
1: لأنه شوف المسألة تحتاج إلى حكمة.
0: عاون أعطيك أنا ملخص اللي تقول فيه فضيلة الشيخ. البيت الشعري الشهير شي يقول، الرأي قبل شجاعة الشجعان،
1: وهو كذا
0: هو أولا وهي المقام الثاني. الرأي.
1: نعم.
0: الرأي شو معناه الرأي؟ الرأي هو التدبر.
1: نعم.
0: التفكير قبل شجاعة الشجعان.
1: نعم.
0: تنجم تكون بطل وشجاع وما إلى ذلك، وما تقراش المآلات تقع في شرور يعني هذا الإخلال.
1: نعم، وهو كذلك يعني، وخاصة لما نلقاه أخويا محمد رمزي، يعني كنشوف أنا مثلا في السنة الفارطة، يعني في شهر جوان الماضي لما تم إنقاذ 50 شخص وتسجيل 26 حالة غرق.
0: غرق.
1: يعني والغريب أنه تكون في شواطئ غير محروسة وفيها علامات تحذيرية،
0: منع
1: وتحذير، ويعني الوزارة الصحة والفلاحة وكذا، تلقى أنه تهبط للأسف يعني كثير من الشواطئ، تقول لك الشاطئ هذا ما تعومش فيه.
0: بالضبط. وبربي فضيلة الشيخ باش ما نفوتوش اليوم في الإذاعة، نسمع في خبر من مؤسسة رسمية.
1: نعم.
0: يحذر من نوعية من الأمواج اللي هي تسحب.
1: أيه. الكورنت
0: عملوه يعني. بلاغي، عملوه بلاغ رسمي معناها عن هيئة وطنية تحذر أنه راهو الإنسان ما يفيقش بروحه ويفقد السيطرة على روحه، وعطاه حتى كيفية إذا كان لا قدر الله واحد حصل في الوضعية هذه معناها كيفاش يتصرف، ولكن دليل على انه ثم مخاطر.
1: نعم،
0: شروطنا في بعض منها فما مخاطر، يعني هذه تغيرات مناخيه عالميه معناها. نعم.
1: وخاصه انه شطوطنا ما شاء الله يعني اكثر من 1300 يعني كيلومتر عندك يعني طول الشريط الساحلي.
0: أي.
1: فطبعا مش ممكن مش انك تحط على كل شريط ساحلي يعني
0: حمايه
1: ولا شيء من هذا، وخاصه التوقيت يعني. وحتى شوف انت احيانا حتى الشواطئ المحروسه ماهيش تكون محروسه هي 24
0: مش محروسه
1: يعني
0: 24
1: انت مش تمشي تعوم الخمسه نتاع الصباح
0: يقولوا محروسه فضيله الشيخ نلقاو فيها العالم.
1: اي
0: كان السباحة خطيرة، ممنوع السباحة.
1: نعم نعم.
0: هذا شنو معناها محروسة؟ معناها راه ثم فريق يمشي ويعاين ولكن مش يبقى يتفرج فيك.
1: هذا هو. وحتى كيمشي يكون فما نقطة قارة نتاع حماية مدنية.
0: مكتظة.
1: في نقولوا فما نقطة قارة لكن مش باش تكون على امتداد اليوم.
0: مش على امتداد مش 24 ساعة.
1: فهذاك علاش ننتبهوا، وهنا تحسيس من قبل الأولياء للمخاطر بصفة عامة، أنه الإنسان كما قال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ما تهلك.
0: شيخ شبابنا يفهموا الأولياء صحيح، ولكن حتى شبابنا كي خاطبوهم بهدوء راهو ينجموا يفهموا. يا شباب كي باش تتفاهموا انتوما ولاد حومه باش تمشيو تعملوا تبحيره، تقولوا انتوما باش تبدلوا جو ما الى ذلك، اي ما فيها باس اللي تحسوهم تهور ترجعوه، مش تزيدوا تدفعوه معناها تشجعوها بطل وشكون يسبق وشكون يدخل اكثر وشكون ينجم. لا
1: هذاك اللي الاشكال. احنا موشوف احنا عندنا من مقاصد الشريعه حفظ النفس، وربي عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فلما الانسان يتعلم هذا المعنى، معنى المحافظه على الجسد بعدم التدخين
0: أمانة.
1: بعدم التبذير، بعدم الافراط في الاكل مثلا، بان لا ياكل وان يشرب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ان يحافظ على هذا الجسد مثلا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حتى
0: يعطي حقه في النوم الجسد مش يصبحوا المثلثة متاع الصباح سهر
1: بيه. ريتك يقوم بهذه الضوابط التي حثنا الشارع على القيام بها، وأن نبتعد عن كل مظاهر المؤذ التي تؤذي الجسد، فأكيد أن الإنسان يحافظ على هذه الأمانة أكرمه إياها بها المولى سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة يعني تجد أنه بعض الشباب اللي تلقاه معناتها كما قلت ما شاء الله تلقاه ما عندوش مشكل وتلقاه حكيم ورزين، ولكن بمجرد أن يلقى روحه مع مجموعة يتبدل السلوك نتاعه.
0: أي ما يولي التباري.
1: نعم. يولي خوافه جربه كذا. فلهنا يبارك فيكم يعني نشوفوا القفز من مرتفعات كبيره. في كثير من الشطوط
0: شنو يستنى في كلوت.
1: نعم هذا راهو ما عندهاش علاقه بالشجاعه، ما عندهاش علاقه بالرجوله، وما عندهاش علاقه بالنجاح وغيرها.
0: سلوكات محفوفه يعني بالمخاطر 100%.
1: شوف اول حاجه هذه امانه، فما قداش من واحد بسبب سلوك متهور حتى لو كان هو معناتها ما صارتش الوفاه، فانه تكون عندها عواقب ضخيم على صحته. اثنين تفكر في بوك وامك في عائلتك.
0: والله فضيل شيخ على ذكر قولك قداش من واحد نعرفوهم بسبب الدراجات النارية.
1: اي نعم.
0: الدراجات النارية كبيرة الحجم والسرعة وما الى ذلك.
1: أيوة.
0: صدقني تتألم اللي تكون تعرفوا الشخص حتى كان ما تعرفوش، ولكن الاكثر ألم وقت اللي تعرفه. تعرف سي الشخص هذاك تبارك الله عليه محلى بدنه وفي مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب، ولحظه يفقد ساقيه.
1: احاول
0: اخوف يفقد جزء من جسمه.
1: يا لطيف.
0: يبقى اشهر، هذا كان مش سنوات وهو بالحديد. يعني
1: شوف التهور هنا، نرجع الى حفظ النفس. وقت اللي تجي شاب مثلا تجي تحكي معه تقول له خويا ولدي علاش ما تلبسش الخوذه؟ يقول لك لا والله شعري بالجيل.
0: اي
1: يعني أزر انت وين؟
0: اي المظهر
1: يعني يوصل بالنسبه لي هو المظهر نتاعو باش يستحفظ على شعره هو اللي بالجيل، لا وما نلبسش الخوذه لان تفسد لي شعري. يعني ريت هنا الوعي مهم جدا. هناك نشوف حاجه اخرى اللي هي منتشره، نشوف انا تروتينات يا اخي. تروتينات هي
0: خطر.
1: يعني اصلا ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه، هي في الاصل تشوف انت تلقاه. وانا شفت شكون اللي في اللوتوروت نتاع المرسى مثلا
0: يعني بدلولها
1: يعني يجري تلقاه كهرباء في التسعين ويجري معاها ويفوتها
0: شنو ما يعرفش اللي هي معناها
1: يعني تروتينات هذيك ماك تعرف انت تي موتور وكهرباء وحاجه بسيطه. معناتها ربي يحفظنا وكا
0: امين يا ربي. لا تروتينات
1: بالك انت تروتينات تجري بسرعه كيما هكاك
0: لما يعملوا فيها تغييرات. والحقيقة معناها أنا شاهدت الكثير في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا يعني حملة كبيرة جدا ضد هالتروتينات هذوما، لأنه يعني هزت أرواح ما هي أرواح
1: هنا
0: وتسببت في كوارث كبيرة وكبيرة جدا.
1: شوف خويا ريت النظر في المآلات وفي العواقب هذا اللي ينقصنا، ولهنا علاش جبت على الأولياء. أنا كي نشوف طفل عمره 14 سنة و15 سنة وحتى أقل ولا أكثر، خي هو باش يشري من جيبه،
0: باش يشري، ما عندوش، عنده زوز ملايين،
1: باش يشري زوز ملايين، شكون شراها له؟ كيما ابوه ولا امه.
0: انت الدراجات الناريه الكبيره ما تعرف اسعارها ولا؟
1: صحيت
0: ما تعرف من عشرات الالاف، 40000 دينار وما اكثر،
1: عشرات الالاف من الدينار شكون شراها؟
0: ماهوش باش يشريها التلميذ في الثانوي عنده الفلوس باش يشري، اذا الوالدين موجودين.
1: هذاك علاش نقولوا انه المسؤوليه نتاع الوالدين كذلك يعني لهنا كبيره جدا. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أب راك راعي وستسأل. إذا كان ستسأل، سيدنا عمر بن الخطاب قال أخاف أن يسألني ربي عن بغلة تعثرت في العراق، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر.
0: بالضبط.
1: فكيفاش أنت ابنك هذا سبحان الله أو تمهد أو تصلح مع أنت سبحان الله ما مكتبوش
0: في العراق،
1: وهو وين يعني؟ سبحان الله هو في المدينة،
0: في المدينة معناها من السعودية للعراق
1: يعني. شوف وأنت ابنك
0: آلاف الكيلومترات
1: ومن بعد تقول لا يعني ننتبه يبارك فيكم
0: يا سيدي. خلينا نكونوا احنا ربما ألط فضيلة الشيخ، يا سيدي ما نحرموش أبنائنا، ولكن الرشد رشد واستعمالهم للاشياء هذه
1: يعني
0: علاش ما نكونش معاه؟
1: احنا ما قلناش ما تشريش روتينات، تكون روتينات نتاع 25 كيلومتر في ساعه. ثم حاجه اخرى، اسال نفسك تو بسامحني، بالنسبه للزواج تو انت تعرف بنتك مثلا مازالت ماهيش متهيئه للزواج، مازالت ما انت ما حتى وهي سن قانونيه، انت تعرف بنتك ماهيش مهيئه، ويجي حد يخطبك فيه تعتمد له، تكون هكاك انت حكمت عليها بالفشل، يعني هي مش متهيئه،
0: مش متهيئة.
1: لذلك انت تعرف بنتك ماهيش قد المسؤوليه نتاع الزواج، فانت كي تعرف ابنك ماهوش قد المسؤوليه نتاع السياقه بتعطيه باش يسوق، لانه في السياقه راك انت ماكش تعس على روحك،
0: المسؤوليه
1: في عس على روحك وعلى غيرك،
0: وعلى غيرك طبعا.
1: فلازمك انت تعرف ابنك ماهوش منتبه مثلا او انه متسرع او عنده التهور، تقوم تاخذ له حاجه كيما هكا وتقول تفضل برا يمشي ابني.
0: لا وخلينا نمشيو الابعد من هكا، يا سيدي الطفل متزن والحمد لله وتبارك، تعرف اللي قاعده عمليات السطو
1: نعم.
0: لبراكاج اللي قاعده تصير على التروتينات هذوما، راهو يشدوهم ويفكوهم لهم، شوفوه طفل صغير يعسوا عليه يتبعوه
1: يفكوه
0: البسكلات التروتينات اي باهي برا، شنو اللي عملنا وقت هكا الفجعه؟ واذا كان هذا ما تمش الاعتداء عليه بالعنف يا سيدي ما مشيناش احنا للحوادث في الطرقات وما الى ذلك،
1: صح يعني على عينيك، على
0: على عينيك الرشد واستعمال الاشياء هذه، الدراجات الناريه الحقيقه انا ما راش ترشيد الاستعمال الا انك باش تشري له يسميوها هما ماكينه، راهو وهي ماكينه
1: فعلا،
0: باش دخلوا الى مدرسه لتعلم السياقه وكيفيته، ويكون لباسها كامل وما الى ذلك، مش كما قلت انت خايف على شعره على الجيل انه يطير ما يحطش الخوذه، انت عندها لباس خاص به،
1: شفت كيفاش؟
0: ورغم ذلك وقت اللي يصير المحظور الاضرار موجود،
1: نعم ما هو كذلك
0: باللباس، صح؟
1: نعم، ولذلك نحن ننبه يعني كما كان سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان الصحابة يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. روحنا نقولوا هكا مش من باب أنه احنا لا توقع مثلا سبق الخير، لا لا لا،
0: سبق الخير
1: من المؤمن هكذا ينظر إلى العواقب،
0: المآلات والعواقب،
1: ينظر إلى الذرائع، لأنه احنا عندنا قاعدة فقهية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الشريعة بكلها تعرف ريت في كلمة الشريعة العلماء يقولوا هي جلب للمصالح ودرء للمفسدة، لأنه درء المفسدة في حد ذاته جلب المصلحة،
0: درء المفسدة مسبق على جلب المصلحة،
1: ولأنه درء المفسدة في حد ذاته
0: جلب
1: المصلحة وجلب المصلحة. فالشريعة ليست بنكاية كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور، وإنما هي أتت لتحقيق مصالح العباد، لتحقيق مصالح العباد في الآلي، في الآن وفي المآل،
0: في المآل
1: كما يقول يعني العز بن عبد السلام. يعني هنا نجي ونشوف أنه فعلا ديننا يعلمنا أحيانا أنه الأفعال المباحة هي مباحة، قد لا نقوم بها لأن مآلها سيء. النبي صلى الله عليه وسلم أو خلينا نقول في القرآن الكريم مثلا يقول ربي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني انت كي تجي مثلا الواحد يعبد في ما نعرفش انا في جرذ
0: بقرة
1: أو في بقرة في أو في صنم وتجي هاك الإله هذاك اللي هو نتاعو هو وأنت أنت تسب الإله هذاك
0: وما فيش باش يرد الفعل
1: هو في نية الأمر في يعني الفعل في حد ذاته ما فيش مشكل يعني أنت ربي ما يحاسبكش على على ذلك ماهوش حرام أنك
0: أنت ولكن المآل نتاعو
1: هو ماهوش حرام عليه معناتها أنت في نية الأمر سبيت حاجة تحت بالحق هي
0: تستحق عليها ربما أن تجازى
1: ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك لماذا لأن هذا الفعل وإن كان سيؤدي ربما إلى توهين نفسي ذلك الشخص أنك سبيت الإله متاعه ولكن ما قالها فيسب الله عدوا بغير علم يعني شفت كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يجي والمنافقين ما خلوه ما عملوا ما خلوه ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف المنافقين ايش عملوا وايش قالوا منهم مره جاء واحد قال له اعدل قال له ويحك ان لم يعدل محمد فمن ذا الذي يعدل قام سيدنا عمر قال له اتركني يا رسول الله اضرب عنقه قال لا حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه يعني هو لهنا يستحق هو منافق يعني يستحق ذلك العقوبة هذه لأنه قد كفر بالله ورسوله ولكن وربي أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أنت أشققت على قلبه لا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله له يعرفهم بالاسم شكون المنافق وشكون مش منافق فكان بإمكانه أن يقتلهم ولكن لا شنو يقول حتى لا يقول الناس لأنه يعني ينظر في المآل بالرغم من أن الفعل هو فعل حسن وجائز ومشروع لكننا
0: نهى عنه
1: نعم لا نقبل ونحجم عن هذا الفعل بالنظر إلى مآلات الأفعال يعني والأمثلة كثيرة يعني في السيرة النبوية وهذا باش نرجع وشارة نذكره أكثر ونبين فقه المآلات وفقه سد الذرائع يعني الكثير من المسائل اليوم يعني ننظر في أصلها فنجد أنها مفضية إلى مهلكة أو قد تؤدي إلى مصلحة موهومة فهذه مصلحة غير معتبرة
0: مفسدة
1: لأن العلماء علماء المقاصد يتحدثون عن المصالح المعتبرة وليس عن المصالح الموهومة يعني يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إذن الحاجة هذه إذا كان فيها مضار وآثام فننظر إلى منافعها لا ينظر لا يؤبه بذلك فنفعها دنيوي لمن يتكسب المال مثلا ويجني منها فلوس يتاجر فيجني المال لكن إثمها أكثر من نفعها فوجب أن ندرأ هذه المفسدة لذلك فالنظر يكون إلى ما حرم الله مقدم على ما أحله الله سبحانه وتعالى ما فيه من فسد.
0: مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السماح نذكر الموضوع مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور وطبعا مازلنا باش نعمق الحديث في الموضوع هذايا من خلال أمثلة نعيشها يوميا والآن وهنا باش نستمعوا المقطع موسيقي قصير من المفروض بإمضاء سامي يوسف وبأنام محمد عنتول وبعد نرجع لدينا السامح.

0: عودة لدينا السماح على موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من لقائنا اللي نذكره أنه موضوعه مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. الحقيقة فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي يجدد ترحاب به، أهلا بك فضيلة الشيخ. الحقيقة كان قدم معناها تعريف شافي وظافي لموضوعنا للتهور، معنى التهور، الفرق بين التهور والإقدام، وهذا اللي باش نزيدوا ربما نعمقوا فيه القول. ولكن اللي يهمني هو أن باش نحكي ويقول قايل علاش نحكي في الموضوع هذايا، باش ناخذوا نماذج واقعية من معيشنا اليومي اللي نعيشوا فيه الأيامات هذوما الأسابيع الماضية، وإن شاء الله ربي يحفظ شبابنا ويحفظ أسرنا وأبنائنا. لأنه زاد فضيلة الشيخ نحكيه على التهور، طبعا حكينا على الدراجات النارية وعلى التروتينات، ولكن زاد حتى التهور في السيارات.
1: نعم،
0: تهور في السيارات ونعرفوا اللي احنا توا خرجنا في نظام الحصة الواحدة وراو معنا لهنا. وخلينا نكون واضحين، راو دائما نتهم شبابنا، مش شبابنا برك متهورين في في في السياقة في وقت الذروة.
1: صح.
0: أو الحقيقة معناها أحيانا تشوف سلوك في الطريق معناها إنسان محلاه تقول سبحان الله، معناها شخص كما هذا معناها يأتي هذا الفعل علاش؟ لأنه كل واحد فينا يعتبر روحه هو أهم من الناس الكل، يلزم هو يوصل قبل لداره. صح. ولا هو عنده التزامات أكثر من الناس الكل. لا لا، رو الكلنا باش نوصل وما باش توصل كان في الوقت اللي كاتب لك هكا ولا فضيلة الشيخ.
1: صح، بارك الله فيك. شكرا لك خويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. فعلا يعني هنا مواقف كثيرة، يعني نحب نتوجه برسائل للشباب أنه نقول لا تجعل الحماس يغلب الحكمة. اسأل نفسك قبل كل قرار ماذا ستكون النتيجة بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد لحظات. لا تنظر إلى المادة وإلى الغنم. الغنم المادي.
0: نتذكر الفوري.
1: نتذكر ذلك الشاب، لما أعتقد اليمني، الذي يعني سقط في بئر بركانية لأجل يعني بضعة مشاهدات أو لست أدري لجني المال. ربما في المرة الأولى نجا، في الثانية، في الثالثة، في 100 نجا، ولكن ما كل مرة تستمر جرة.
0: بالضبط، كما كان لي يعيط على الذيب اللي بفزع الدوار كامل. جاء الذيب، جاء الذيب، هبطوا له نهار الاول، نهار ثاني هبطوا له، نهار اللي جاء الذيب بالحق ما هبط له حد.
1: هذا ما جنته براقش.
0: جنت على اهلها براقش.
1: نعم نعم، وكذلك. ولذلك ليس كل تحدي بطولة، وليس كل مغامرة شجاعة.
0: شجاعة.
1: استشر والديك واهل الخبرة. يعني لما تقدم على فعل مسألة أزيد منك ليلة، أكبر منك ليلة، أزيد منك حيلة كما يقول.
0: بالضبط، ما يعني خاب من استشار.
1: استشر واستخر.
0: بالضبط،
1: يعني ريت شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في حديث سلام. إن الله يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
0: تأني تؤدة واحدة،
1: في التأني السلامة وفي بالضبط. العجلة الندامة
0: إلا في عمل
1: احنا الأخرة. أنا مثل شوف محلاه يقول لك 1000 خطوة
0: ولا تنجز. ولا تنجز. صحيح.
1: يعني شوف، ربي يحب التؤدة في كل شيء إلا في عام الآخرة. في عام الآخرة سارعوا إلى مغفرة. شو معناتها سارعوا؟ يعني أنت عندك أيامات من رمضان متاع اللي تعدى ما صمتمش، ما تقعدش تستنى رجب وشعبان.
0: لا لا لا لا،
1: ماذا بيك من شوال ومن ذي القعدة ومن ذي الحجة؟
0: ممكن صحيح رجع.
1: عندك ظهرك مازلت تخلى الظهر، ما توخروش المطلافة ومطلافة
0: ونصف لربع
1: ربع إلا مثلا وقت اللي بسبب السخانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ميسالش. لكن الأولى صلي في أول الوقت، ما عندك ما تعمل، ما تصليش الجمعة تخليها توخرها لقبل العصر، امشي صلاها من الأول. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا إذا كان طبعا عندك خدمة ولا لك عذر ما نحكيوش. فهذه شفت المسارعة في الخيرات، يسارعون في سابقوا مطلوبة. سارعوا المسابقة في الخيرات
0: محثوثا عليها.
1: لكن في أعمال الدنيا
0: واحدة واحدة أرزن
1: الصوف يتباع بالرزانة.
0: بالضبط،
1: واحدة واحدة
0: واحدة واحدة.
1: كن حكيما، كن كيسا، كن فطنا، لا تكن خبا.
0: هو احنا فضيلة الشيخ حتى في الكلام يقول لك دور لسانك سبع مرات.
1: صحيح.
0: قبل ما تتكلم، لأنه الكلام اللي بيش تخرجه على عجل الله اعلم لسانك
1: سوالك
0: لسانك سوالك الله اعلم شو هو مآلاته والكلام الانفعال
1: صح.
0: دائما باش يكون نتيجته الخطا
1: وهو كذلك ارز وهو كذلك فعلا فعلا وهذا النظر في العواقب اخي محمد رمزي مهم جدا ولذلك تذكر انك ان دقائق من التأني قد تكون سببا في انقاذك لسنوات قابله
0: بالضبط
1: ولحظات من السرعه والتسرع
0: تسرع.
1: يعني قد يحصل معها
0: بالضبط
1: ما لا يحمد
0: بالضبط
1: للاسف
0: وقسناها فضيلة الشيخ احنا ما انا موف عديت مده كان عندي برنامج اسمه ثنيه زينه انا موجاتي بعض شباب
1: ربي ان شاء الله ثنيه زينه الكل ما يسمع فينا
0: الناس الكل معناها نجيبوا فيه مختصين في المرور جمعيات المروريه وحتى المرصد الوطني للمرور معناها شريك معنا والى اليوم مازال البرنامج مع زميلتنا حميده زغدودي نحيوه به
1: نعم تحيه له
0: قسنا واحد يجري في 90 واحد يجري في 110 حسابيا اللي يجري في

0: هاي
1: ربع ساعة
0: نقولوا يا سيدي هذا مشينا معاك بالبرشا باش ربح تونس صفاقس مثلا ربح ربع ساعة ولا 20 دقيقة
1: اي
0: شنو
1: ومن بعد
0: ذلك شنو
1: باش يطلع صاروخ باش يوصل لخاطر الصاروخ يستنى فيه هو باش يعطي إشارة الانطلاق ما عنده حتى معنى
0: لا تسرع أبي نحن في انتظارك
1: نحن في انتظارك اي طبعا
0: شفت كيفاش
1: يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة فكر فينا بحرارة عدنان الشواشي ولا والفنانة التونسية
0: سونيا مبارك
1: سونيا مبارك اي
0: نعم نعم سبحان الله ولذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وسبحان الله
1: يا أولي الألباب ثم
0: نعم نعم أولي الألباب نعم يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب أولي الألباب وأولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإلى غير ذلك
1: شوف دائما يخاطب العقل ربي.
0: نعم نعم
1: دائما شوف يعني هذايا دعوة لإعمال العقل
0: يا سيدي شوف إعمال العقل وعدم التهور حتى في حاجة بسيطة اللي هي بسيطة لكنها راه خطورتها والله ممكن تكون أكثر حتى مسلاح اللي هي الكلمة اللي هي الخبر ربي شقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني الحكاية كلها بين أنه شقال وانت إيش بلغت ممكن تكون لحظات ياخذ هو المعلومة ياخذها هكاك
1: ويهزها
0: ومباشرة ينشرك الخبر هذاك دون أن يتثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبين شي يلزموا لهنا التمحيص
1: تأني
0: والتدقيق والتأني
1: وسماع أكثر
0: وأنه يصبر وياخذ راحته حتى أنه يتحقق فإذا كان تتسرع وتتهور في نقل المعلومة هذا بشي يؤدي إلى انتهاك أعراض الناس وكم من أعراض انتهكت وكم من حرمات انتهكت وكم من أعراض وكم من محصنات تم قذفهن وكم من المحصنين الذين تم قذفهم في أعراضهم بسبب التهور
1: وهم براء من ذلك
0: تهور أنا أقول تهور في نقل الكلام شي يقول لك قالوا
1: قال
0: والله خطين
1: لو بعد سمحني والله ما شو سمحني انت سامحني هذه شنو باش يعمل بها
0: انا وقت شوهت وسمعت
1: السمعة تشوهت وسامع القاسي والداني كلمة سامحني هذه كما نقولوا
0: بالداني انت بارك الله فيك انت تسمع
1: وانت تصرف ليه فضيلة شيخ زاد وقت تو خاصة احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي كي تجي تشوهني على وسيلة التواصل الاجتماعي معناها في العالم الكل
0: ولذلك العقوبة لليوم نشد على أيدي المشرع التونسي
1: طبعاً
0: اللي طبعاً فرض ووضع عقوبات صارمة
1: جداً
0: في خصوص يعني جرائم الإلكترونية
1: تاع
0: الثلب
1: خطيرة جداً
0: خطيرة
1: طبعاً
0: أخطر مما أنه يتم التناقل يعني من لسان مباشرة لأنه هذه حاجة مش بين أربعة وخمسة من الناس هذه حاجة تنتشر
1: انتشار ومعرفة الهشيء اسمها اجتماعية عمومية مع ناس كل
0: شفت ان التهور والتأني وين موجود كذلك في الكلمة وفي نقل الأخبار ولذلك تذكر قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاعتبروا يا أولي الأبصار سبحان الله والتأني من الله والعجلة من الشيطان كما ورد في الأثر فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله قالوا شنو يا رسول الله قال الحلم والأنات
1: الحلم والأنات
0: يعني الأنات
1: تأني
0: واحدة واحدة
1: واحدة الأنات
0: يتأنى يتأنى في فعله في قوله فلا ينبغي للمسلم
1: والإتقان من ينجم يجي كان بالتأني حتى في العمل
0: نعم
1: حتى في العمل
0: البلفات تلقاها
1: رمية فهمت كيفاش يقولوا اللي قد جيب فهمت شو معناه اللي قد جيب خاطر باش يغطي بالليقه العيوب الكل يغطيها من بعد
0: نعم ما يتأنيش
1: والآخر تلقاه وحده وحده
0: سلة سلة
1: شيخ على خدمته هي حتى الماكله البنينه تطيب سلة سلة
0: الملوخية
1: هكا ولا الملوخية نضربوا ستة سوايع واحنا
0: نعم نعم نعم أيوة التأني ولكن حتى في يعني نعم ولذلك المواقف النبوية يعني مهمة جدا قام حتى في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيفاش علمنا معنى التأني وقت اللي كانت الشروط مجحفة بالنسبة يعني للمشركين طلبوا يعني طلبوا شروط تحبوا صلح هاي هاو الشروط متاعنا وكأنه يعني
1: شادين عليهم اسمالك
0: اسمع كي يجي حد من طرفنا ترجعوه واذا كان حد من طرفكم لا يعني شروط
1: تعجيزية
0: فسيدنا عمر بن الخطاب ما استساغش ذلك والصحابة كذلك يا رسول الله مش نحن لحقهم على باطل

0: علاش نطبعوا فيها مال يا رسول الله؟ ولكن كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التأني، أنه وحدة وحدة، أنه أنظر إلى مآل الفعل، أنه اليوم ما كناش ربي سبحانه وتعالى غدا سيمكننا الله سبحانه وتعالى. فرغم أن الصلح
1: تجي وحدة وحدة بالتدرج
0: فعلا بالحكمة يعني. وذلك علاش حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم
1: تركش خرج كلمة برقيبة الله يرحمه، نعم. خذوا طالب،
0: خذوا طالب، نعم، خذوا طالب. وهذا وهذا الموقف يعني، الموقف يعني الدبلوماسية التونسية كما أشرت مهم جدا. اليوم هذا اللي صاير مع خياننا في فلسطين وفي يعني في الأراضي المحتلة، أنه فعلا هذه خذوا طالب، يعني أصبحوا
1: يخذوا الحد الأدنى ومن بعد طالب بالأكثر منه وما إيه، نعم. والمرحلية في تحقيق البرامج خي توا قالوا ينوب عليك، قالوا نحب توا توا،
0: نعم هو كذا
1: بالعمل وبالمثابرة وبال
0: شوف ها؟ ريت من أولى مراتب العلم وما يتعلم الإنسان في العلم، شنو يعلمك العلم؟ يعلمك أنه لا يستطاع العلم براحة الجسد. تتعلم اللي يحب اللولو يسهر الليل بكله،
1: كله طبعا.
0: من طلب العلا
1: ساهر الليالي
0: طبعا. تتعلم التؤدة والتأني والصبر، والصبر باش توصل الحاجة، باش تحفظ القرآن لازمك برشا صبر، باش تتعلم، باش لازم شيخ، باش تاخذ مقر معين في باش تحفظ لغة معينة، باش تتمكن من لغة معينة، لازمك تأني وصبر ومجاهدة. ولذلك شوف انت وبذل. قصة عظيمة
1: وتحرم روحك من الملذات،
0: نعم.
1: يعني نص جميل صبر جدا صبر. يحكي فيه معناه واحد من أهم الأدباء
0: الحكيم
1: تخيل نعيمة يتحدث على يعني أنك تحرم روحك من اللذائذ، علاش؟ من أجل أنك باش تحقق غاية أسمى وأرقى،
0: نعم. نعم.
1: يعني مش تحب كل شيء مع بعض، تحب فعلا تصبح راقد التسعة بتاع الصباح وقهوتك تجيك الفرشك وتاخو مصروفك كل يوم، معناها باللي تطلب وتلبس أحسن ما تلبس، وتحب تكون من المتفوقين معناها في آخر سنة دراسية وانت ما قدمت حتى شيء،
0: نعم. وهو كذلك فعلا ولنا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى العبرة، يعني في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقت اللي كان ربي حب يعلم سيدنا موسى معنى الصبر، أنه سيدنا موسى يشوف حاجة يشوف عوج مثلا، يقول له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني بشوية بشوية
1: ألم قالوا لا تسألني يا باش نهزك معايا ما تسألني،
0: لكن هو لا ما صبرش، فكان يسأل ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كيفاش يخرق السفينة وكيفاش تقتل الغلام وكيفاش وكيفاش، فكان يعلم التأني، سبحان الله. كذلك قصة يوسف عليه السلام، يعني لم يواجه إخوته مباشرة بل رتب الأحداث بحكمة وبتؤدة حتى انتهى الاجتماع متاع الأسرة وإزالة أسباب الفتنة. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما دخل مكة وتمكن صلى الله عليه وسلم من المشركين وكان بإمكانه أن يعني يقتلهم وأن
1: ولكن
0: قال اذهبوا
1: فأنتم الطلقاء،
0: فأنتم الطلقاء. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا يحتاج منا فعلا إلى دربة على مستوى الفهم وعلى مستوى الممارسة والتطبيق، حتى فعلا أن نقبل على الحياة بتؤدة بعدم تهور، لأنه هذا يؤدينا إلى أن نخسر كثير من الوقت، لأنه يعني الناس اللي ماشي بالها أنها لما تزرب يعني تتسرع، يعني شوف الفرق بين السرعة والتسرع، مثال إنسان يسرع ولكن لا للتسرع، لأنه هذا يؤدي إلى افتقاد التركيز وعدم أخذ العواقب بعين الاعتبار، وهو ما يؤدي بنا أن نلقي بأنفسنا في التهلكة والنماذج كثيرة في ذلك.
1: خلينا نذكره في الدقائق الأخيرة المتبقية أنه رانا نحبوا شبابنا يتفرهد، راهو نحبوكم ترفهوا على النفس، راهو الترويح عن النفس معناها مطلوب، لأنه هالجسد هذا أمانة وربي طلب منا أن معناها نتلهو به، معناها تمشي للبحر وتستمتع وتعمل هواياتك، ولكن
0: نعم
1: بحكمة، توخي الحذر، الحكمة، القراءة المآلات، النظر في عواقب الأمور، هذه وين باش توصل؟ هاي نقزوا من لا لا أنا راني والله نحب نعوم في شوية ذوم، هاي نتسابقوا شكون يدخل أكثر للغريق، لا أنا والله راني كي نوصل معناها الماء يغطي التبان راني نرجع، ما هذاك هو اللي يخاف نجي هكا ولا
0: فضيلة الشيخ،
1: كي تو أنت ما تعرفش تعوم ويحشموك وباش تلقى روحك معناها من بعد فضيحة لا يقدر معناها، إذا كان ما صارتش إذا كان ما صارش معناها
0: أي هذا هو محظور، يعني نقول احنا فما برشا عناد يعني تلقى
1: لا فماش علاش تعان، أنت ماشي باش تتفرهد باش تشيخ، أعمل تفرهيدة ما فيها باس معناها تكون مع العائلة، وإذا كان مش مع العائلة مع الأصدقاء ما يكونوش أصدقاء سوء، يكونوا نعم. أصدقاء اللي تتناصحوا، معناها المتهور ترجعوه، مش أصدقاء المتهور تزيدوا له على مرمته تكملوا له تزيدوا عليه. فهمت؟ لا أنت بطل، لا أنت عوام وتعرف وندرشني ياك هو
0: ياك هو،
1: والعياذ بالله لا. فواجع
0: ثم الينساق للأسف،
1: راهو عائلة تعيش فواجع الحقيقة هكاك، معناها اللي عملت يدها لساق. لميمة مسكينة تمد غاري مش نمشي مع أصحابي نعوم، تعطي شوية السواء الفلوس آخر العشية اللطف اللي يقدر يجيه خبر، معناها
0: شوف
1: علش.
0: شوف ريت الواحد
1: هاي المآلات،
0: شوف وقت اللي يتعلم، فما نتعلم الدعاء ونتعلم الذكر بطلع. وقت اللي تطلع انت على دابة بسكليت موتور كهرباء اللي باش تطلع عليه، تقول بسم الله الله أكبر الله أكبر، بسم الله مجراها ومرساها، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الإنسان يستحضر هالذكر هذا مش باش تمين قلبه،
1: هو بده يهدي.
0: أنا نشوف البارح في فيديو في أوتوروت بموتور شاب يعمل في حركات بهلوانية، وهو الموتور في 110 و120 يعني سباق دراجات، معناتها كيفينة الأمر تيتي أربع جالي وإحنا إن شاء الله نوصل سالمين، ناخذ بالأسفل سباب واحدة واحدة. خلي انت راك طلعت هبط راك على زوز عجالي، يرحم
1: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك،
0: راك زوز عجالي امان
1: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك فيه.
0: سبحان الله،
1: توا ثم المسارات اللي سيركوي تاع الموتورات الكبار هذوما شوفوا فيهم على سباقات، ويبداو لابسين ملابسهم وما الى ذلك،
0: وتحرك
1: والطريق ما معناها مخدومه هذاك،
0: وناس محترفين قول انت
1: لا ومخدومه، الطريق معبد بطريقه معناها،
0: ولا جناب تلقاها مطاطيه
1: وكذا، مطاطيه وخاص بهذوك، فما بالك انت في طريق مطعم ما نعرفش شنو تنجم يعرضك
0: دبوزه
1: فيه.
0: معناتها واحد
1: بالضبط
0: مره واحد قال لي يعني دبوزه قاروره ملقات في الطريق يعني سبت في كارثه،
1: سبب في كارثه
0: يعني احيانا يعيد بالله معناتها يعني حيوان يشق في ثنيه ولا حاجه،
1: لا وتعمل في حركات بهلوانيه لشكون؟
0: هديت كيف
1: استعرض على شكون؟
0: اليوم خاصة نعطيك حاجة أخرى، بعض الشباب اللي يجيك يعني قدام، وهذه نداء خاصة لقواتنا الأمنية أنه لحماية المؤسسات الأمنية والمحيط نتاعها، يجيك قدام مؤسسة التربوية بموتور باش يوري روحه قدام البنات ويبدا ماشي جاي ويجري يعني
1: والله ويحدثوا برشا إزعاج حتى للأقسام اللي يقراوا.
0: أي نعم
1: خطر الموتورات هذوما يبداوا منحين لهم كاتم الصوت لي شابمون، ويبدا يعمل عاد فك للصوت المزعج جدا،
0: استعراض نتاعو
1: معناها التلامذة يفقدوا تركيزه، اللي يدرس ما عادش ينجم لانه ما فماش تواصل عليه.
0: نعم، اذا وهو كذلك. على كل حال احنا ضد التهور بالضبط، وضد كل ما يؤدي
1: ان شاء الله الرساله وصلت،
0: ان شاء الله الرساله توصل. ربي ان شاء الله يحفظنا.
1: أمين
0: من مقاصد هذا الدين حفظ النفس بالضبط من كل اذى، يعني حتى الشوكه التي يشاكها الانسان حري به ان ينأى بنفسه بالضبط عن كل اذى بالضبط عن كل بالضبط الم بالضبط، وان ياخذ باسباب ان شاء الله الحفظ حفظ النفس. وذلك علاش حتى العبادات ربي شرع لنا فيها من مظاهر حفظ النفس، مش انك تتيمم انك بالضبط وانت في سفر،
1: قلت انت بارد القايله ما تنجمش سخانه بارد القايله،
0: في سفر ما تصليش اربع ركعات تصلي ركعتين، وانت صايم ما تصومش افطر من بعد رجع من بعد، كل هذا حفظا لنفسي
1: للنفس.
0: فما بابي اولى وقت اللي نلعبوا ونحبوا نتفرهدوا، ولا باس بان نروح عن النفس يكون في اطار حفظ النفس.
1: النفس. شكرا لك فضيل شيخ، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم مستمعينا. هكا نكون وصلنا لخاتمة دين سمح، تحية توصلكم من فضيل الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، صديقنا محمد عنطول على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، إسلام الرمضاني ترافقنا، محمد رمزي المصوري يقول لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: على الاف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.
3: دكي دكي

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة الكذب خطيرة جدا على الفرد وعلى المجتمع، لذلك نقول لمن يكذب: والله الذي لا إله غيره، ستنجلي الحقائق عاجلا أو آجلا في الدنيا أو في الآخرة، فما موقفك يا من كذبت إذا انجلت الحقائق وتبين كذبك وأنت واقف في محكمة أمام أحكم الحاكمين، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، الذي يقول يوم القيامة: لا ظلم اليوم، الذي يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقانعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الذي يقول: إنني معكما أسمع وأرى، الذي يقول: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة البشر عليها 19، الذي يقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، فما موقفك يا من كذبت إذا انجلت الحقائق، وما حجتك بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا كنت بكذبك قد اقتطعت حقوق الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم اجعلنا من الصادقين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله وصباحكم وبارك يومكم. تنتهي اليوم عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وستنطلق يوم 7 أوت القادم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 9 من الشهر نفسه، وتخص التلاميذ الذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية وفق مديرة التوجيه والإعلام الجامعي سهام بوراس. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط بداية من 3 أوت القادم، وذلك لإصلاح منظومتها التكوينية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيانت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. وصول المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئات منذ قليل إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بعد فوزه أمس ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة إثر الفوز في الدور النهائي على نظيره المصري بنتيجة 3-2. ويذكر أن المنتخب التونسي للناشئات أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المركز الثاني محققا 4 انتصارات على السنغال والجزائر والكامرون والمغرب مقابل هزيمة واحدة فقط أمام مصر. في العالم وفي تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عد الموجتك.
6: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
22: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
25: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
26: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
27: تسمعوا التونسي
26: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
28: عد الموجتك وصيف معانا.
29: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
30: إذاعة الشباب. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الجمعة 31 جويليا الموافق لي 15/1448 هجري. صباح الخير، صباح النشاط والحيوية، صباح الموجات الإيجابية، صباح الخير يا تونس، صباح الخير كما يقولوا هنا في قفصة، يا شعبنا يا سمح يا شعبنا يا بيهي، صباح الخير للتوانس الكل اللي ريتهم وانا في الطريق وصلت بكري شوية لي تونس العاصمة لافاييت، فقلت خلنا نعمل جولة التوانسة محليهم واللي هما متوجهين إلى مقرات العمل، التوانسة اللي قاعدين في القهوة واللي ياكلوا في كسكروت العياري الصباح بكري قبل الستة تاع الصباح، الناس الناشطين برشا برشا، سي محمد عنتول هذوما مرحبا بكم، الناس الكل، الناس اللي مبرمجين باش يمشيوا للبحر اليوم، والناس اللي في الفلاحة، كل واحد في كل مجال عمل، ربي يعينكم الناس الكل، الناس اللي تشتغل في الطرقات، أعوان الأمن، أعوان النظافة، تحية لكم الناس الكل، نصبحوا عليكم التوانسة الكل، مرحبا بكم، نرافقوكم في ماتينال الجمعة حتى للعشرة متاع الصباح، محمد عنتول وحسن الطاهري في هذا اللقاء صباحي، برشا أخبار، برشا متابعات، وبرشا موزيكا، وبرشا طاقة إيجابية، وبرشا حيوية، مرحبا بالناس الكل. بعد شوية نبدأ المصافحات والمتابعات، زميلنا الهادي إجبنياني موجود في المطار لاستقبال النخبة الوطنية المنتخب الناشئات، نتعرفوا عليه بعد شوية، والنتائج المتميزة اللي جابها هذا المنتخب بعد قليل. مرحبا بالناس الكل.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، صباح الخير للناس الكل اللي يلتحقوا بينا توا تسمعوا فينا من استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب. توا السبعه غير درجين في استوديو اذاعه الشباب، وثمانيه غير درجين في باريس، ونفس التوقيت في روما في البرازيل. توا ماضي ثلاثه تاع الصباح، الناس مازالوا راقدين في البرازيل. اليوم 31 جويليا مستمعينا، نفس التاريخ نهار 31 جويليا 1498 كريستوف كولومب وصل لجزيرة ترينيداد، وفي نفس اليوم نهار 31 جويلية عام 1971 انطلقت مهمة أبولو 15 لاكتشاف القمر. أكثر تفاصيل وأهم الأحداث على شنو صار اليوم نهار 31 جويلية ناخذها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم الجمعة 31 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1914 يتم اغتيال الخطيب الشعبي والزعيم الاشتراكي جان جوريس، واللي عنا في تونس شارع باسمه، يتم اغتياله في قهوة كرواسون في باريس في الوقت اللي كان يسعى فيه بكل جهده باش يمنع نشوب الحرب العالمية الأولى. أكيد اللي اغتالوه عندهم مصالح في الحرب، شركات صنع الأسلحة، تجار الأسلحة، وزاد اللي عندهم أطماع توسعية في المستعمرات. 1968 يغادر العالم أمير الشعراء الأخطل الصغير بشارة الخوري، اللي تمت مبايعته بإمارة الشعر عام 1961 في مهرجان شعري كبير شاركت فيه كل الدول العربية وعدد كبير من الشعراء العرب. بشارة الخوري أنشأ جريدة البرق وخلى مدونة شعرية مهمة، وعلى سبيل الذكر للحصر قصيدة جميلة جدا تغنات بها فيروز يا عاقد الحاجبين وغيرها من القصائد الرائعة. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاز
2: صباح النشاط والحيوية. مرحبا بالناس كل اللي تحقوا فينا توا طريق السلامة، سيسروا احكم في الطريق للناس اللي في طريقهم إلى العمل، ربي يعاونكم الناس الكل. احنا نبداو الاستضافات متاعنا، والمصافحة الأولى باش تكون من تركيا، باش تكون مع الرياضي الشاب البشير بن عمارة. هو رياضي في رياضة الحقيقة أنا ما نعرفهاش قبل، هي إيروكس دوبل برو، باش يشارك في مسابقة دولية. اي محمد عنتول، هذه رياضة غريبة شوية معناتها ما نعرفوهاش، احنا تو نكتشفوها مع بشير بن عمارة اللي باش يشارك في مسابقة دولية في تركيا. بشير أهلا وسهلا بك، صباح الخير.
3: أهلا، صباح الفل والياسمين.
2: انتم توا انت مع
3: محمد شقرون.
2: محمد شقرون
3: دابل خدم شنان، اي باش نلعبوا دابل برو في تركيا ايروكس.
2: شنو هي الرياضة هذه؟ نلوجوا عليها في يوتيوب باش نعرفوها، معناتها حتى اعطينا فكرة تقريبية معناتها. ها؟
3: ايروكس هي فيها 8 ستاسيون، ما بين ستاسيون وستاسيون 1 كيلومتر جري.
2: اي.
3: تكمل 1 كيلومتر جري تمشي تعمل ستاسيون، باغ اكزومبل سكي وبعديك سليك بوش سليك فول.
2: اه. لازم لياقة بدنية كبيرة، محمد عنتول ما تنجمها. اي. صعيب عليك.
3: تحقق فورس وكونديسيون فيزيك.
2: اي اي. بيه احنا عنا برشا في رقم مشاركين ولا انتوما فقط؟
3: هما برشا، ما نحنا برو باش نلعب.
2: شنو الفرق بين الايروكس العادي والبرو؟ شنو الفرق؟ فهم المحطات انتوما تعديو اكثر؟ الميزان؟
3: لا لا، في المحطات في الميزان اكثر. بار اكزامبل فما محطة اسمها سليت بوش، نحنا نخدموا 200 كيلو، هما يخدموا 150 100 كيلو، ديما اكثر منهم بوا.
2: بخلاف الجري والسكي ولا
3: الجري كيف كيف، اما الميزان نتاع المراحل الرزان.
2: رياضه شاقه يظهر لي هكا بشير هكا ولا ها
3: او زيد معايا محمد شقرون تو يزيد يفسر لك اكثر.
2: باهي محمد شقرون، صباح الخير.
4: صباح الخير بابا، مرحبا بك انت والعباد اللي تسمع فينا الكل،
2: ويعطيكم الصحة على المشاركة. معناتها زيد انت فسر لنا للناس اللي تكتشف ربما لأول مرة معناتها رياضة الايروكس هذه.
4: هو سهل برشا، هو احنا في العادة عندنا رياضات اللي هي تكون رفع الأثقال، معناتها مبنية على الفورس وعلى الاندورانس، وعندنا العباد اللي تجي تلقاها تجري معناتها يكونوا فما دي كومبيتيسيون، سواء نتاع رفع الاثقال سواء نتاع الاتليتيزم والجري وكل شيء. الايروكس هي تلم الفورس وتلم الكارديو مع بعضهم، معناتها لازم تكون قوي في الفورس ولازم تكون زاده رابيد ومعناتها قوي في الجري. دونك هذه هي رياضه الايروكس، هي لانها تجمع زوز حاجات، وهذيك هي توا ضربه عامله حاله توا في العالم كامل. ان شاء الله زاد بروشينمون تولي موجوده في تونس. وهذا هو
2: وقت ظهرت هي الرياضه هذه مع محمد شقرون.
4: هي الحقيقه هي ظهرت من 2017، لكن ما عملتش البيك نتاعها ما كانتش معناتها من الاول. في العالم عملت بيك في 2020 2021 بدات تطلع، وتو ماشيه وقاعده تطلع معناتها، وديجا فما برشا توينسه راهو باش يشاركوا. فهمت برشا توانسه كبار صغار، هي الرياضه ذي اكسيسيبل للناس الكل. كما قالك بشير، احنا مش نلعبوا برو، معناتها كاتيجوري برو اللي هي تكون اصعب اكثر في المحطات اللي مش نعملوه.
2: قديش فما من فريق باش تنافسوا ضده؟ معناتها قديش من دوله مشاركه محمد شقرون؟
4: والله من عالم كامل، عالم كامل، معناتها تلقى عباد تجي حتى من اخر الدنيا. معناتها
2: كي تقول كبار، كي تقول كبار ينجموا يعملوها الرياضه هذه، قديش معناتها الاعمار؟
3: الاعمار الكل.
4: هو الرياضه هذه قسموها بالكاتيجوري داج، معناتها بالاعمار. مثلا انا توا انا وبشير الكاتيجوري نتاع الاعمار اللي باش نلعبوا فيها من 25 ل 29 سنه. معناتها اذا كان فما شكون باش يكون عمره 45 ولا 50 ولا اقل، ماهوش باش يكون معنا فرد ترونش داج.
2: و 45 و 50 ينجم يعمل الاندورانس هذه، ينجم يجري ويهز الاثقال واحد.
4: هو هذه من الاسباب اللي خليت انه الرياضه هذه توا عامله توندونس كبيره في العالم. هو انه هي اكسيسيبل للناس الكل، مي الفرق بين شخص وشخص هو الوقت اللي يكمل فيه. انت لازمك تكملهم في وقت معين. دونك هو التحدي يكون الأغلبية بينك وبين روحك. خاطر انت باش تعملها اول مره باش تقعد تخمم في المره الجايه لازمك تعمل اقل وقت من اللي عملته انت المره الاولى.
2: اي
3: حط تشالنج بينك وبين روحك تولي.
2: فهمتك باي ممتاز. عندنا حظوظ الفريق هذا ايروكس دوبل برو اللي يتمثلوا انت محمد شقرون وبشير عمارة انه فما امكانيه انه تاخذوا جائزه. ها
3: قدس ربي باش نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله.
2: ان شاء الله
3: برشا عباد تستنى فينا خاطر حضرنا بالكدا. وصارت مره في تونس ايروكس سيميليشن يا اخي جينا فيها الاولانيين تونس كامله وقت.
2: برافو عليكم. احنا من خلال المصافحة الصباحية هذه حبينا نتمنوا لكم حظ سعيد في الرياضة الصعيبة والشيقة هذه الحقيقة. نتمنوا لكم التوفيق وإن شاء الله ترجعونا بجائزة بتتويج لتونس. هو ينجم يكون تتويج لكم انتم اما تتويج للشباب التونسي المهتم بالرياضة. بالتوفيق محمد شقرون وبشير بن عمارة يشاركوا في مسابقة دولية رياضة ايروكس دوبل برو. يعطيكم الصحة. فما يقول أصناف أخرى ما همش في صفة المحترفين المشاركين. شكرا محمد شكرون وبشير بن عمارة. محمد عنتون انت هاو قال لك معناتها من 25 29 تنجم تشارك. يلا مكملين معكم بالموسيقى وبعد شوية بقية فقراتنا وفي انتظار النقطة الخارجية مع الهديج بنياني.

0: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكي في المفيد ونسمع الأنغام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مباشرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وين موجود زميلنا الهادي جبنياني. قام بكري برشا اليوم الهادي من 5:30 موجود في المطار في استقبال منتخب الفتيات أقل من 18 سنة في الكرة الطائرة. صباح الخير هادي، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور حسين، أهلا وسهلا بك في المباشر من مطار تونس قرطاج. بناتنا بطلاتنا نوروا بلادنا، أكيد جابوا الكأس، كأس أفريقيا الأمم أقل من 18 سنة بعد فوز على المنتخب المصري. خسرنا ضده في الجولة الأولى، لكن بعد صلحنا وعملنا الأهم وجبنا الكوب هذية. بحذية البطلات، بحذية العائلات الكل، تبارك الله جاوا لمطار تونس كارتاج بين 5 و5:30. طيارة عمل شوية روتارة، من بعد هبطوا وجاوا بالكوب وخرجوا تحت تصفيقة كبيرة من أوليائهم يعطيهم الصحة. بشكون نبدأ نحكي؟ بطلاتنا نبدأ براني، راني الشفيلي. مرحبا بك راني، ألف مبروك.
3: صحة.
2: فيش كانت هالجمعتين أقل اللي عديتوهم بعضكم وبعد جبتونا الكوب الحمد لله؟
3: كانوا جمعتين يسير ستريسونت، أما البنات الكل في مخاخنا معنا اللي احنا لازمنا نهزر كوب دافريك، وعنا هدف واحد يزين إيد واحدة مش نهزر كوب دافريك متاعنا. وبالحق كانت اكسبيريونس كثير ستريسونت والدي كونديسيون يسر خايبين، اما باخي كنا مركزين احنا نحققوا الهدف نتاعنا ونروحوا بالكوب ان شاء الله كيما اليوم معناها وتحت التصفيقات وكل شيء.
2: ما فماش فرق بين اللي يلعب ولا ما يلعبش، جروب واحدة قلب واحد. قلت لي انت في الاوف مقبليك
3: ما فماش فرق اللي على البنك واللي مش على البنك، كلنا خاطر كلنا يد واحدة، كلنا عندنا نفس الهدف اللي احنا نهزوا كوب دافريك. انت تلعب انت ما تلعبش ما يهمش، على خاطر انا مثلا كي دخل مثلا عمل رومبلاسمون مثلا انا حسيت في بلاصتها، انا حسيت روحي انا نعدي في السيرفيس، حسيت ستريس بتاع انا طفله دخلت نعدي في السيرفيس في سكور سكري كيما ذاك، وما يهمش لعب ما تلعبش. انا كي سحبت تمركي وسط التيران انا نفرح لها، على خاطر هذه لازم السبليت سبورتيف هذه، ما فماش انانيه، ما فماش هي انا خير منها، لا خاطر كلنا يد واحده وكلنا عندنا هدف واحد باش نحققه.
2: راني اكثر عبيد فرحانه هما الاوليين. تصور هاي معنا الوالده نتاع راني، مرحبا بك مدام، قاعده تصور فيها انت شرفتك نورتك شرفت بلادها، برافو. حبيت انت تقعد ولا تروح يزيها كهو؟
3: لا لا توحشناهم بيان سور بنياتنا، والحمد لله جاوا لاباس ومشاو لاباس وفرحونا برشا بالتتويج هذايا بطوله افريقيا. بيان سور انا بنتي عاملين ولا خذيت احسن لعبه في وسط احسن بلوكر وسني ما حلفش الحظ، وان شاء الله المره الجايه تاخذ، خاطر ما حلفش الحظ انها باش تلعب برشا في الماتشوات. فرحانه برشا، فرحانه برشا بنتي، فرحانه بهم، بنيتنا الكل يعطيهم الصحه، فرحونا شجعناهم احنا في ديارنا. ما نحكي لكش معناتها الاجواء في الديار واحنا نتفرجوا في الماتشوات لايف على اليوتيوب، فرحه كبيره والحمد لله. ان شاء الله في بطوله العالم ان شاء الله باش نشوفوا كوب دافريك كوب
2: عالم في الشيء،
3: عالم في الشيء ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله ربي معاهم زيد في الشيء ان شاء الله.
2: ربي يفضلك مدام. كلمه اخيره قبل ما نمشي الملك ونمشي زيد العايشه.
3: اوكي
2: انا ترجع لنا من الاول.
3: حبيت نقول اللي لازمنا نشكروا اول حاجه لي زونترينور نتاعنا، الستاف اللي عاونا بالقدي وضحى معنا بالقدي في كوب دافريك هذايا، على خاطر من غيره ما نجموش نوصلوا. وحاب نشكر النادي نتاعي، على خاطر من غيره ما نجمش نوصل للبلاصه هذه. حاب نشكر زاده ياسين العوني، خاطر هو الانترنور نتاعي وربي فضله وبالحق عاوني بالكدا. حاب نشكر عائلتنا، على خاطر من غير عائلتنا ما نجموش نوصل للبلاصه هذه، على خاطر هما اللي شجعونا، هما اللي خاطر مثلا سيف ومضحيين وكل، ما غير عائلتنا ما نجموش نوصل للبلاصه هذه. واخر حاجه نحب نشكر البنات، على خاطر ما غير الانفيرونمون هذه ما نجموش نواصلوا، وكلنا نحب نروحوا وكلنا نسدوا خاصه في لي كونديسيون هذوكم، ما غير البنات ما نجموش نوصلوا. وكهو حبيت نقول حاجه اخرى، حبيت معناها يا تونس يا تونس رانا هازين شامبيون افريق، رانا نشرفوا في البلاد، دونك عفوا ولازمكم تلوجوا علينا، ما تلوجوش على حكايه الفرقه في الفيسبوك، شوف الحاجات بالحق الحاجات النافعه، راهو فما منتخب تونس فوليبول تحت 18 سنه هذا الشامبيونات افريق ومشرف تونس وربح ضد مصر في ماتش ياسر صعيب، دونك ركزوا في الحاجات هذه ما تركزوش في الحاجات الصغيره.
2: يعطيك الصحه راني شامبيون، برافو ما شاء الله عليك، تعرف تتكلم مليح راني. نكمل حسينة معايا ملك القزاوي، مرحبا يا ملك، اهلا وسهلا. شفت حشامه برشا قلت نجي ما نجيش،
4: مانيش حشامه.
2: صبا
4: صبا
2: مبروك ساعه التروفي هذا، صورت بالكوب سايي دوريه شابت ولا مازال ولا هبط؟
4: هبطوا صريف.
2: شو قعد لك من هالبطولة هذه؟ شو قعد لك هالعشر أيام بعضكم جروب واحد لبنات في مصر؟
4: يقعد لي سوفينير، يقعد لي تضحية اللي عملناها ونحن باش نربحوا وكل، وما استسلمناش حتى لو كان نحن كنا ربحين بزيرو، بعد رجعوا علينا بالسكور وفي التاي بريك زادا رجعنا وربحناهم. وكا
2: شكون معك من العائلة هوني؟ شكون؟ سارة؟ أي مدام سارة، أمك سارة؟ مدام سارة الحريزي، مرحبا بيك يا مدام. هكا هو يعني والدة ومدربة في المنتخب، تفهم كيفاش. مدام مبروك ساعة، ربي يفضلها لك ما شاء الله عليها، انت مدربة وطنية ولعبة سابقة وتبارك الله عليك، كفاءة واخلاق. برافو، مبروك، فخورة بها. نصور
5: بتبيع ما عملتهاش كجواز، الحمد لله، معناتها حصل لي الشرف واللي انا كأم وعشت الفرحة هذية وعشت ستريس هذية، الحمد لله يا ربي.
2: ومدربة وطنية توا ما عنديش معارف تلعب جوابي؟
5: لا، انتم هكاك تتفرجوا، يظهر لي التيران هو الفاصل. فرحانه برشا الحقيقه، سورتو في الثانكيام سيت في التاي بريك، بالكوره الحقيقه وصلنا اسقط مامانا، واحده من الناس بالاكسبيريونس وبالتجربه اللي عشتها، قلت امبوسيبل ادوز ناف، مستحيل نجم ترجع مع مصر في مصر، مستحيل. الحمد لله قد كانوا قد المسؤولية وقد المستوى وفرحونا، وستانو نور، والحقيقة متاع ربي اللي ملعبش واللي ما عشيش ما نجمش يفهم الحقيقة، معناتها كودير العبيد كل تمسك، كودير اللي احنا معناتها تصميم تاع الفولي واللي لاعبين سنساتيون معناتها كبيرة برشا، والحمد لله ديما نقولوا الحمد لله.
2: مدام يعطيك الصحة، اقعد معايا حسين.
1: طبعاً
2: بكل تواضع، بكل تواضع، احنا الوسيلة الإعلامية الوحيدة موجودة اليوم في مطار تونس قرطاج، ومش نسية كإذاعة شباب إذاعة تونسية، نخدموا برشا الكرة الطايرة. باش نكمل بالبطلة الأخيرة معايا عايشة بن جدو. عايشة مرحبا بك عايشة، برافو، منورة بالعائلة الكل، منورة بالميداي الزيادة. تقعد لك هذية إن شاء الله، حتى وكان تكبر من بعد قدرة ربي، باش تقعد لك اللمة هذية والبطولة هذية.
6: عملنا ماتش به برشا، كنا صدي من بعضنا من لبس كل يد واحدة، وبالحق ماتش كان به، رغم الكونديسيون معناتها اللي في مصر وكيفاش رجعنا عليهم، رجعوا علينا فيهم دوسيت الأولين ربحنا، ما احنا بعد رجعوا علينا، أما ما سايبنيش فاسيلمون وكملنا لآخر الماتش.
2: شو في الجروب لبنات يد واحدة؟
6: إي كنا يد واحدة، كنا أصحاب، كي واحدة الأخرى تهزها و كنا نشجع في بعضنا في التيرا، اللي يدوز الكل اللي يلعب اللي كونفوكي الكل مع بعضنا معنا يد واحدة.
2: وعايشة ويني العائلة؟ سي نبيل، سي نبيل مرحبا. أي سي نبيل، يا أي سي نبيل اللي بحضينا الحملنف، لعب معنا في حملنف ومع المنتخب. سي نبيل بن جدو مرحبا بيك، اسم كبير في الكرة الطايرة ما شاء الله. سي نبيل بيترش بكل تواضع، خلف كبيرة زيادة. سي نبيل ما شاء الله عليها، بطلة بالفم والملاء، عايشة بن جدو
7: مشوارها، مازالت صغيرة، دخلت في جروب باهية وعطيهم الصحة، كتر تعيب برشا جابوه من مصر.
2: سي نبيل 13 سنة عايشة عمرها ما شاء الله، وهي مشيت في أقل من 18 سنة، فوالا تريز امبورتون.
7: كانت معهم عندها توا عامين بريباراسيون، فرقات روحها سنة صفا، هزت كتر مع ليكيب نتاعهم، حاضرة. الجروب هذا لازم يستحفظوا عليها، كتر مش ساهل بدم وجابوه، يعطيهم الصحة. كنا لعبنا ونعرف شنو هو مصر وشنو هو تيتر تجيب من مصر. انا نقول حاجه بركه، الجروب هذه والجروب اللي بعدهم يو 14 يستحفظوا عليهم بكدا بكدا، وان شاء الله مستقبل زين الكره الطايره التونسيه ان شاء الله.
2: شكرا سي نبيل، ربي يفضلكم من الناس الكل، يعطيكم الصحه. حسين احنا هكا نكونوا عملنا 6 تصريحات ما شاء الله، كل لعبه ومعها الوالد والوالده نتاعها. بناتنا خرجوا تقريبا غادروا مطار تونس قرطاج، من غير ما ننسى نقولوا برافو للولاد زاده، يعطيهم الصحه الولاد، خاطر احنا مشينا بنات ولاد منتخبنا عمل الكاتريم بلاس ترى في مخير. ميرسي لكم الناس الكل، يعطيكم الصحه. حسين ان شاء الله شويه خير تلقاو الفيديو على صفحه اذاعه الشباب ان شاء الله، واكيد عبر نشراتنا الرياضيه ولا حتى الاخباريه تنسمعوا اكثر تسجيلات لبطلاتنا. مره اخرى حاب نقول برافو اللي سمع فينا تو الصباح، راه نقولوا كنا حاضرين في مطار تونس قرطاج من اجل استقبال بطلة تونس اللي هما توجوا بالبطولة الإفريقية للأمم بعد فوز على البلد المنظم المنتخب المصري بتسع أشواط مقابل شوطين بناتنا أقل من 18 سنة. مستقبل تبارك الله إن شاء الله قدامهم، ولكن أكيد ديما نقولوا لازم اللهوة والعناية والاهتمام. ميرسي حسين.
1: شكرا هادي، يعطيك الصحة، هنيئا لتونس، وطبعا بالروح الانتصارية اللي سمعناها من البطلات والثقة في النفس طبيعي ويرجعوا بهذه البطولة. شكرا هادي، يعطيك ألف صحة. كان هذا نقل متميز وحصري لإذاعة الشباب مباشرة من مطار تونس قرطاج مع الزميل الهادي جبنياني. يلا نكملوا معكم بالموسيقى وبقية فقراتنا ومتابعاتنا في ماتينال الجمعة.
8: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
9: عد الموجتك تسمع صوتك
10: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

خذ اجازه كما قال المغني توا في هذا النغم. خذوا عطله للناس، تحيه للناس اللي بداوا العطل نتاعهم والكونجيات، لازمكم شويه راحه بالناس اللي تخدم حتى ترجعوا اكثر نشاط وحيويه، واحنا نرافقوكم بالموجات والطاقه الايجابيه حتى للعشره في ماتينال الجمعه. الطقس اليوم للناس اللي تبرمج باش تمشي للبحر، طقس عامه صافي الى قليل السحب، ويكون تكون احيانا كثيفه بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محلية قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. مرحبا بكم مستمعينا في ماتينا للجمعة حتى للعشرة، ما زالت الموسيقى وما زالت الأخبار والمتابعات وكل فقرات اللي تعودتوا بها في ماتينا للجمعة. أهلا وسهلا بكم.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
10: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
9: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
11: ونعيشوا معك الحكاية.
12: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
13: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معانا،
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: اليوم انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدوائر الرئيسية للتوجيه الجامعي. قريبا إسناد وتمويلات صغرى على الشرف لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5000 و 25000 دينار. والمنتخب التونسي لكرة الطائرة للفتيات يتوج ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة إثر فوزه أمس في الدور النهائي على نظيره المصري. أسعدت توقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تنتهي اليوم عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وستنطلق يوم 7 أوت القادم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 9 من الشهر نفسه، وتخص التلاميذ الذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية وفق ما توضحه مديرة التوجيه والإعلام الجامعي سهام بوراس.
2: الدورة النهائية بتنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة بتكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي بتنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة بتكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية بتكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
1: صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد والموجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5000 و 25000 دينار، مع مدة سداد لا تتجاوز السنتين وفترة إمهال يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. المختص في القانون البنكي محمد النخيلي أكد لأخبار الشباب أن منح هذه القروض للمواطنين والشركات سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.
3: المنتفعين هم الأفراد مهما كانت صفتهم مهنية ولا أجراء، ينجموا ينتفعوا بقرض يصل 5000 دينار دون فوائد ودون مصاريف ودون ضمانات، ويسدد أقساط القرض على سنتين مع إمكانية إعطاء 6 أشهر إمهال قبل السداد. بالنسبة للمهنيين والشركات الصغرى 10000 دينار، بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى والشركات الأهلية ينجموا يتحصلوا على قرض يصل إلى 25000 دينار. ثم ترتيبات لازم تقوم فيها البنوك لوضع الخطوط التمويل هذية وأحداث اللجان المرصودة، قد تأخذ أسابيع قليلة قبل الشروع في منح القروض للمواطنين والشركات.
1: في موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبيانت الوكالة في بيان أو في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. في الشأن الثقافي، يفتح المركز الوطني لفن العرائس باب الترشح أمام الفرق العرائسية من تونس ومن الخارج للمشاركة بأعمالهم المسرحية العرائسية في فعاليات الدورة 8 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج لفنون العرائس بمدينة الثقافة شادي الإقليبي وبعدد من الفضاءات الأخرى. مدير المركز عماد المديوني أكد أن هذه العروض موجهة لكل الفئات والشرائح العمرية.
4: بالإضافة إلى الورشات التكوينية لنظمها المركز، وكذلك انطلاقه في إنتاج عملين عرائسيين، يفتح المركز ويعلن في صفحته في دورة يعني المهرجان الدولي لأيام قرطاج لفن العرائس، سيكون بين 20 و 26 مارس 2027، ودعوة مفتوحة للفرق التونسية والدولية للمشاركة في المهرجان، ويغلق باب الترشح يوم 30 سبتمبر 2026. فمرحبا بالجميع.
1: وفي الرياضة، وصول المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات فجر اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي إثر تتويجه أمس ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة، وذلك بفوزه في الدور النهائي على نظيره المصري بنتيجة 3-2. كما حقق منتخب الفتيان المرتبة الرابعة. إحدى البطلات رنا الشفالي تحدثت في ميكروفون الزميل هادي جبنيانية.
0: كيفاش كانت هالجمعتين قل اللي عديتوهم بعضكم وبعد جبتونا الكوب الحمد لله؟
5: كانوا جمعتين ياسر ستريسون، اما البنات الكل شفتوا مخاخنا، معناها اللي احنا لازمنا نهزوا الكوب دافريك، وعنا هدف واحد في ايد واحده باش نهزوا الكوب دافريك نتاعنا. وبالحق كانت اكسبيرونس ياسر ستريسون والديكونديسيون ياسر خايبين، اما باخي كنا مركزين احنا نحققوا الهدف نتاعنا ونروحوا بالكوب ان شاء الله كيما اليوم، معناها وتحت التصفيقات وكل شيء. ومش فارق اللي على البنك واللي مش على البنك، كلنا خاطر كلنا يد واحدة، كلنا عنا نفس الهدف اللي احنا نهزه كوب دافريك.
1: إلى آخر أخبار العالم، وفي تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي يقضي بنزع السلاح الكامل ومن حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة. وأضاف ترامب أن اتفاق نزع السلاح يمثل إنجازا هائلا نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. وأوضح ترامب أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل على أن تتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة. نقطة ونهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناويننا. اليوم انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية. قريبا إسناد تمويلات صغرى على الشرف لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار. والمنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات يتوج ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة إثر فوزه أمس في الدور النهائي على نظيره المصري. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
9: إذاعة الشباب.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. صباح الخير للناس اللي التحقوا بنا توا. طريق السلامه للناس اللي هما في الطريق. عطله نهايه الاسبوع قربت وشنو باش يكون الطقس اليوم وبدايه الاسبوع. اكثر التفاصيل ناخذوها مع سي سرحان الرحالي في فقره احوال الطقس.
4: طقس اليوم.
3: طقس اليوم مع سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سي سرحان.
5: صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: كيفاش الطقس باش يكون اليوم وعطله نهايه الاسبوع والاخبار اللي قريناها يمينا ويسارا؟ احنا ناخذوا صحيح كان من عند المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: هي تعطيني اليمين واليسار شو خاطر
3: انه الطقس باش يكون حار برشا الاسبوع الجاي.
5: في الحقيقه لا ديما نسلنا الدواء نقول اللي كونوا الجهه المخوله الوحيده
3: طبعا
5: تعطي المعلومه الرسميه لحاله الطقس هو المعهد الوطني للرصد الجوي دون سواه،
3: وهو كذلك
5: وبالتالي المعلومات اللي موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي وواحد لا تمت الواقع احيانا بصله، خاصة عندما نسمع أخبار كما هكا عودة موجة حر.
3: أكيد
5: لا ننفي هذا من موقعنا في المعهد الوطني للرصد الجوي ونقول لكونه لا عودة ولا رجوع إلى موجة الحر التي أبرز ما ميزها لكونها كانت طويلة المدى. وبالتالي ليس هناك موجة حر، بالعكس الأرقام في درجات الحرارة تعود إلى مستوياتها الطبيعية أو تقارب المعدلات اللي ممكن نسجلها في هذه الفترة، سيما خروجنا من جويليا ودخولنا في أوت ونعيش فترة أوسو. نعرف اللي أوسو هذا يعني يعرف بطقس منعش أحيانا في الصباح أو حتى أثناء الليل، وبالتالي هذا خلينا نقص حتى من استعمال المكيف. درجة حرارة ممكن تزيد ولكن بمعدل درجة أو درجتين، ما هيش أرقام كبيرة، ما بين 32 و36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و41 أو 42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذه هي الأرقام، حتى كان باش تزيد شوية نهار الأحد والاثنين. لا وجود لموجة حر، بالعكس يعود البحر من جديد إلى يكون هذا إلى قليل الاضطراب، وبالتالي السباحة باش تكون ممكنة ولائمة لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية فيما تبقى من فصل صيف. نعتقد اللي كونه خلينا باش نذكروا بالباهي شهر جويليا،
3: اي
5: خاطر سجلنا فيه أرقام كبيرة تقلقنا فيه بالباهي نهارا أو ليلا، ونأمل كونه شهر أوت يكون يحمل في طياته النسائم يعني تخلينا نتمتعوا بما تبقى من فصل الصيف من عطل سنوية. كذلك الناس الكل تبرمج هذه العطل حسب ظروفها، وبالتالي إن شاء الله تكون عطلة آمنة ملائمة أيضا، لكن دون أن ننسى لكونه بين الحين والآخر ممكن تسجل أو تتشكل الخلايا الرعدية المحلية وأحيانا تتدرج نحو الجهات الشرقية للبلاد تبدأ بالمناطق الغربية. إن شاء الله تكون أمطار بركة وخير دون خسائر مادية وبشرية كما أشرت، وإن شاء الله إن شاء الله سلامة للناس الكل. ديما ندعو الناس للحيطة والانتباه على الشواطئ متاعنا يتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية مبدئيا ما فما كان الخير، وإن شاء الله في مداخلات أخرى بإذن الله.
3: شكرا لك، يعطيك صحة سي سرحان الرحالي. أو قال لكم لا وجود لموجة حر. السيد سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيك ألف صحة، يومك سعيد إن شاء الله. شكرا لك. ومستمعينا مكملين معكم في بقية فقراتنا وأخبارنا، وبعد شوية استضافة للبروفيسور منير المذيوب للحديث على مشاركته في المؤتمر الأورو متوسطي للتكامل البيئي في

0: بها على سهوة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، توا الأربعة تاع العشية في طوكيو وفي أوتاوا ماضي ثلاثة متاع الصباح، وفي استوديو إذاعة الشباب توا ثمانية غير 11 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا مباشرة إلى استضافتنا الأولى، وحديثنا توا باش يكون على البحث العلمي وحضور الكفاءات التونسية في التظاهرات العلمية الكبرى. معنا مباشرة البروفيسور منير المذيوب للحديث على مشاركته في المؤتمر الأورو متوسطي للتكامل البيئي في ألمانيا. بروفيسور مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
2: بيك عايش
1: مرحبا. شنو نجمو ناخذ فكرة على هذا؟
2: شكرا على الدعوة.
1: العفو، أنت تنورنا دائما وأبدا عايش. بروفيسور هذا المؤتمر الأورو متوسطي للتكامل البيئي.
2: أيوة. هو في الحقيقة المؤتمر هذا تم انطلاقه من تونس، من مدينة سوسة في سنة 2017-2018، وتواصل المؤتمر هذا منذ سنين لين وصلنا إلى الدورة الثامنة اللي تم انعقادها في مدينة أفيرو بالبرتغال. وجامعة أفيرو بالبرتغال هي اللي نظمت بالتوازي مع جامعة صفاقس وتحت إشراف الدكتور نبيل الخليفي من ألمانيا اللي هو أحد طلبتي سابقا بكلية علوم صفاقس، وشيء شرفني وأنه تمت دعوتي لاقتراح حصة خاصة تتعلق بما نحن بصدد القيام به من أبحاث علمية و خاصة تطبيقات المواد التي نستعملها.
1: نعم.
2: لأني بكل صراحة أنا عضو في مخبر التشخيص الطيفي والمهجري للمواد بكلية علوم صفاقس منذ سنين، وقمت بعديد الأعمال البحثية، ولكن منذ سنوات حوالي 5-6 سنوات رأينا من الصالح وأنه في تونس تم منذ سنين استغلال المناجم التي يكون استخراج منها ما يسمى بالبلون والزنك، والاستخراج هذا وضع من آثاره هو أنه تم شو اسمه بالفرنسية ستوكاج
1: تخزين
2: في الهواء الطلق بدون حماية، ومما يمكن أن يؤثر على البيئة والصحة الإنسانية وما يسمى بالإيكوسيستيم ولا البيئة بصفة عامة.
1: نعم.
2: بحيث أثر نقاش مع الدكتور نبيل الخليفي من ألمانيا وصفاقس، قمت بطرح حصة كاملة قدمناها يوم 16، و كانت فيها محاضرات قيمة من طرف أساتذة معروفين عالميا، الأستاذ فرناندو رشا من جامعة أفيرو، الأستاذ روي نوفاس من أفيرو، الأستاذة أسماء خلدون من جامعة الأخوين بالمغرب، لأني عندي علاقات زمالة وبحث مع زملاء في المغرب. والمهم في العمل هذا هو أولا التشخيص الفيزيوكيميائي للنفايات وما يسمى بالليديشي مينيه، حتى نعرف التركيبة المعدنية خاصة لأن فيها آثار متاع الاستغلال، وبقي في النفايات هذه عديد المعادن منها البلاز زنك كادميوم الأرسنيك، فهمني؟ ثم مواد معدنية يمكن أن تؤثر على البيئة، على البيئة، عندما أقول البيئة أقول التربة، النبات، الأشجار، الإنسان، وخاصة الإنسان على مستوى الأطفال، لأن الأطفال يلعبون بجانب النفايات هذه المكدسة ويسكنوا بجانب النفايات. نعطيك الشمال الغربي أكثر، وفي موريتانيا أنا عندي علاقات مع موريتانيا، ومشيت الموريتانيا وشفت النفايات، وعندنا مشروع ثنائي تونسي موريتاني منذ سنتين نعمل على تشخيص النفايات وخاصة شو اسمه المحتوى نتاعهم المعدني نسميهم احنا لي زيليمون تراس ميتاليك ولي ميتالويد. هذوما ينجموا يضروا بالصحة الإنسانية، ينجموا يضروا النبتة، ينجموا يضروا التربة، ينجموا يضروا الماء السطحي، وفي بعض الأحيان احنا وحالة التربة المياه الجوفية بحيث دورنا شنو التشخيص ثم تسمين، خاصة تسمين شو اسمه النفايات هذه عبر عبر عبر مش نعطيك تطبيقات نخدمه فيها مش نحكي على التطبيقات عبر صنع اسمنت سيلفوبيليتي كنسميوه عوض الاسمنت البورتلاند اللي نعرفه احنا اللي عنده عدة شو اسمه
1: تأثيرات
2: انسياب غازات مثل ثاني أكسيد الكربون. السيمون سيلفوبيليتيك عنده أقل غاز. وتجربة في المخابر أثبتت قلة انسياب اللحد إذا كان نقارنه بالاسمنت المعروف لدينا في البناء في تونس، وذلك محافظا على البيئة فهمني، وتغيرات مناخية زادة. والتطبيق الثاني هو نصنعه حاليا عبر ادخال 15 كما نقول 25 حتى 50% وحتى نصف 100% بعد ساعات على ما يسمى بصنع الجيوبوليمير، مواد بناء جديده حاليا جديده قاعدين نطوروا فيها بالطريقه الكلاسيكيه المعروفه، ما طورنا احنا ولينا نستعملوهم نسميهم الجيوبوليمير بورو.
1: نعم.
2: علاش بورو؟ خاطرش باش يعملوا لنا شو اسمه نعملوا التطبيقات في الريزيستانس شو اسمه في الانسولاسيون ترميك ولا السونار.
1: نعم.
2: ليزولاسيون فوالا ليزولاسيون ترميك اي سونار عبر المواد هذه جديده. ولا مثلا بعد ساعات احنا شنو الهدف؟ الهدف هو تثبيت المعادن هذيك لانها تري موبيل دونك تثبيتها في وسط الماتريو هذا. ما تقول لي انت اسكو الماتريو هذا ما نجموش يضروا بالبيئه؟ التجارب اللي اثبتتنا نعملوا عديد حسب النورم في العالم ريزيستانس ميكانيك اللي تزد الاسيفاج نقولوا احنا كيما واحد يشل الحاجة ويشوف اش خرج. احنا كي نشلوا الجيوبوليمير التحليل الكيميائي يعطينا اللي اغلب المواد المعدنية هيك اللي احنا حاشتنا فيها وخاصة الكادميوم والبلا والزانك والارسنيك قلنا من ينجم يضر البيئة تم تثبيتهم في وسط الجيوبوليمير.
1: نعم. شكرا بروفيسور منير مذيوب، حتى ما نصعبوا شوية من زلنا في الصباح معتها. هذه بعض المفاهيم احنا من خلال المصافحة معك حبينا نثمنوا جهود الكفاءات التونسية في مجال البحث العلمي وحضورها المتميز في حوض المتوسط في مجال التكامل البيئي. يعطيك ألف صحة، بالتوفيق لكل كفاءاتنا العلمية. البروفيسور منير المذيوب كان يحدث فينا على مشاركته في المؤتمر الأورو متوسطي للتكامل البيئي اللي انعقد مؤخرا، مؤتمر كبير كان انطلق سنة 2017 في تونس ويتنقل سنويا من بلد إلى آخر، وهذه هي كفاءتنا التونسية وحضورها في المحافل العلمية الكبرى. مكملين معكم بعد شوية، مازالت دفعة أخرى من الأخبار والمتابعات.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، 8 ودقيقتين في استوديو نجيب الخطاب وصالح الجغام، توا 10 ودقيقتين في العاصمة السعودية الرياض، كيف نفس التوقيت في تركيا، في سويسرا توا 9 ودقيقتين وقيت فقرة ريفيو الماتينال.
1: ريفيو الماتينال.
0: ريفيو الماتينال قبل فقرة ريفيو الماتينال حم نقول لكم بعد شوية باش نحكيه على منصة الحياة المدرسية، الموضوع اللي يهم الملايين من التوانسة، الملايين من التلامذة والأولياء متاعهم بطبيعة الحال، المنصة اللي ناخذوا فيها أخبار النتائج الدراسية، ولا إذا فما إنذار فما توبيخ فما غير، وكل إن شاء الله ما فماش العقوبات هذية. يلا نمشيو مباشرة. رنيم صباح الخير. رنيم
2: صباح النور. حسين
0: وين؟ شنو حوالي؟
2: الحمد لله اليوم في الجو هكا
0: ديما كالعادة، انت ديما ناشطة. يلا اش عندنا أخبار اليوم؟
2: باهي نبداو جولتنا من إذاعة الشباب اللي نشرت أخبار بعنوان المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء يطلق إجازة جديدة في الهندسة المائية والبيئية. خبر يهم خاصة الناجحين في البكالوريا، خاطر الاختصاص جديد يفتح آفاق جديدة في مجالات الهندسة البيئية والتصرف في الموارد المائية، وفيها فرص لمواصلة الدراسة ولا الاندماج في سوق الشغل. ومازلنا مع إذاعتنا نلقاو أخبار بعنوان مركز التكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل يستعد للسنة التكوينية الجديدة. إذا كنت تحب التكوين المهني فالمركز تفتح باب التسجيل في عدة اختصاصات مع مجانية الدراسة ومنح ومبيت وإعاشة في بعض المسارات، إضافة إلى تكوينات للراغبين في بعض مشاريع فلاحية. ومن واقع الشروق أخبار يهم الباحثين عن العمل بعنوان وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح مناظرات خارجية للانتداب، المناظرة مخصصة لانتداب متصرفين في اختصاصات الاقتصاد والحقوق والتسجيل ينطلق آخر أوت. في نفس الإطار مع موقع الصباح نيوز أخبار بعنوان الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إدارات شبه طبية بصفة مباشرة. الانتدابات تشمل 5 اختصاصات صحية وآخر أجل لإعداء الملفات هو 7 أوت. من موقع الشروق زاد أخبار في برشا إيجابيات بعنوان تأسيس شركة أهلية مختصة في الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية، زادة مجموعة من شباب بربا أسوا شركة أهلية باش يعيدوا إحياء المنتزه البيئي بجبل ميانا ويحولوه الفضاء ثقافي ورياضي وترفيهي يخلق حركية ومواطن شغل. من إذاعة الكيف خبر بعنوان بيجا تقدم أشغال إنجاز وصيانة، عديد المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. الاستعدادات متواصلة لتحسين المؤسسات التربوية مع أحداث معهد جديد باش يكون جاهز لاستقبال التلامذة في العودة المدرسية القادمة. ونمشيو للإذاعة الثقافية اللي أعلنت على فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، مبادرة تشجع المبدعين والمختصين على إنتاج محتوى تربوي جديد ومبتكر لفائدة الأطفال. ونختم جولتنا مع موقع نسمة وين تتواصل حملات العناية بالفضاءات الخضراء في عدد بلديات بالعاصمة من خلال صيانة الحدائق وتجذيب الأشجار وتحسين المحيط في إطار المحافظة على جمالية المدينة وتوفير فضاءات أفضل للمواطنين. هذا هو ريفيو الماتينال لليوم.
0: يعطيك صحة رنيم الربعاوي، باش تسمعوها بعد شوية في فقرة شط اليوم، وكيف كيف كالعادة كما تعودتوا بيكون نهار جمعة في فقرة انفو تخفيك. يلا مكملين معكم بالموسيقى حتى للعشرة.

0: matinale jeune.
1: كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
0: ماتينال جون.
1: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
2: مرحبا بكم مستمعينا في فقرة ضيف اليوم. سعيد جدا أن نستقبل سيد منير الجزاني المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية للحديث على منصة الحياة المدرسية. في الحقيقة وزارة التربية تميزت في الفترة الأخيرة برقمنة الخدمات الإدارية والتربوية. الحياة ولات أسهل بالنسبة للأولياء، كل المعطيات اللي تخص أبنائهم توصل مباشرة بطريقة سريعة، ما معاش نقعد نستناو انه يجي جواب وغيره، كل على الحاسوب ولا على الهاتف الجوال عندنا كل المعطيات. اكثر تفاصيل على المنصة هذه جديدة، شنو اللي جديد فيها على عكس المنصة السابقة، ناخذوه من عند ضيفنا اللي سعيد جدا باستقباله. سي منير صباح الخير، شكرا على قبول الدعوة وعلى الوقت اللي خصصتونا على الرغم من التزاماتك الإدارية.
3: صباح الخير حسين، صباح الخير كل العاملين بذات راديو جون، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة وشكرا على الاستضافة.
2: البوابة، بوابة الحياة المدرسية، شنو جديد فيها؟ شنو اللي يفرق بينها وبين المنصة السابقة سي منير؟
3: تعرف سي حسين أن وزارة التربية ماضية في الرقمنا في كل المجالات، وعندها ديما عندها العلاقه علاقه كبيره مع الولي، مع منظوريها من اساتذه، من معلمين، من اداره، ايضا عندها العمل الوزاره زاد عمل كبير. وزاره التربيه اختارت الرقمنا واختارت التحول الرقمي باش ترقمن كل العلاقات هذه. وزارة التربية عندنا منصات قبل معناها اللي هي للابتدائي، معناها عندنا منصة خاصة بالابتدائي، مثلا ولي عنده زوز أبناء، ولي واحد في الابتدائي واحد في الثانوي، باش يرسمهم مثلا يلزمه يتعدل الابتدائي يمشي للمنصة الخاصة بالابتدائي، وكي يحب يرسم ولده في الثانوي عنده زاد منصة خاصة به. وديما وزارة التربية عندها تقييم لكل ما هو موجود، وتعمل دائما على تجويد خدماتها. ارتأت وأنه تعمل منصة تولي موجود، معناها كونت واحد، الولي يدخل للمنصة هذه نجم يلقى معطيات أبنائه في منصة واحدة، دونك بحساب واحد يكفي، وأنه تخلي الولي يدخل للمنصة هذه ويتحصل على كل المعلومات الخاصة بأبنائه اللي هم يقرأوا في الابتدائي وإلا في الثانوي ولا حتى في التحضيري. دونك هذا من أحسن من الحاجات اللي سبجكتيف في الولا في الواحد. أيضا هناك خدمات تقدمها وزارة التربية لكل مواطن ولكل منظوريها زادة، منها النتائج مثلا الحينية التي اللي يتحصل عليها دونك الولي بأبنائه، وهذا هام ياسر، اللي تخلي الولي يتبع ولده حينيا، ماهوش معناها يبقى يستنى البلتان باش يعرف معناها شنو الأعداد وبالنسبة للمواد. ايضا العقوبات، ايضا البريزونس نتاعو، كل ما يتعلق بابنائه، يعني لهنا الولي كل معلومه حينيه ينجم توصله بالوقت، كان تقبل معناها توصله بالاس ام اس، تو عنده بالابليكاسيون هذه نجم يجي نوتيفيكاسيون على الابليكاسيون وتخرج له دونك اي معلومه على ابنه، وكأنه معناها ديما مع ولده، معناها هو في المدرسة، معناها ديما تم انكادرمون، ينجم فاسيلمون دونك الولي يتبع ولده ويعرف عليه كل شيء. ايضا الابليكاسيون هذه فيها معناها امباتي، اللي معناها اللي تخلي لا كرياسيون تاع لي زومبلوا دو طون باش تكون معناها ان شاء الله في اقرب وقت زاد نبداو معناها لي زومبلوا دو طون وكل معناها مستعمل لل لابليكاسيون هذه ينجم دونك يشوف لومبلوا دو طون تاعو كسوا معناها لي زونسيون والا زاد التلامذة والاولياء.
2: نعم سيمونير معناتها لو سمحت انه عمليا كيفاش توا نعملوا حساب رقمي جديد في المنصه ولا ناخذوا القديم تبدلت حاجه كيفاش نعمل؟
3: هذا هو دونك هي منصه جديده
2: ايه
3: وكي تكون منصه جديده دونك باش نعملوا حساب جديد ولكن سهل الكرياسيون نتاعو سهل فتح حساب بالنسبه للمنصه هذه ما فيهاش حتى شيء دونك كل مواطن قادر عنده الحق باش يعمل يحل حساب بالنسبه للابليكاسيون هذه اول حاجه يلانسي دونك الابليكاسيون اللي هي viscolaire.education وانتين وهذا هو الموقع اسم الموقع ثم بوتون اللي هو فتح حساب من بعد يدخل كل يدخل يحط المعطيات نتاعو اللي هي نمرو بطاقة تعريف نتاعو رقم بطاقة تعريف اسم واللقب ثم تاريخ الولادة ورقم التليفون والإيميل وهذوما معلومات سهلة معناها ما يمشي أحد يحطهم ديما نوصي ديما الأولياء وكل من يستعمل المنصة باش يحط المعلومات تكون بصحيح علاش لخاطر جست باش يجيه ميساج على نمرة التليفون فيه كود والكود هذاك اسمه سيتان كود دو فاليداسيون دون يطبي الكود هذاك باش يدخل يعمل الكرياسيون تاع الكونت نتاعو في الاثناء ينجم زاد باش يزمو يعمل الكرياسيون تاع كلمه السر والمود باس اللي هي متكونه من عطونا نحكيو مثال متكونه من ستة احرف رقم على الاقل و سامبول اللي هو ينجم يكون دياز ينجم يكون الات نتاع الايميل هذيك باش تكون قيمه المود باس هذه تكون بروتيجي اكثر ما يلزم وهذا من الحاجات من لي زافونتاج نتاع الابليكاسيون هذه اللي تخلي دونك المعلومات بروتيجي معلومات المستعمل بتاعها بروتيجي قدر الامكان معناها.
2: نعم باهي سيمونير الجيزاني بالنسبه للتسجيل لاول مره تلامذه تاع السنه الاولى من التعليم الاساسي موضوع الربط الالي مع قاعده بيانات الحاله المدنيه شنو المقصود به معناتها؟
3: هو كل تلميذ معناها نجموا نزيدوها طول ولي خلينا نكملك انا شنو بعد اللي طاب هذه كل ولي يدخل تويك الاسباس نتاعو باش يلقى دونك دوكا سواء التلميذ ولده معناها مرسم من قبل معناها
2: يجيه المعرف الوحيد معناتها سيمونير وصلحني كان غلط
3: اي دونك يدخل بال ثم بوتون تخليه يدخل الكلام ده اذا كان تلميذ اذا كان ولده موجود معناها ما يقرا
2: أي.
3: يعني سنه اولى من قبل ولا سنه ثانيه والا سنه سادسه دونك لهنا جست يحط المعرف الوحيد القديم نتاع التلميذ نتاع ولده وسيتم جلب كل المعطيات نتاع ابنه معناها بيكون معناها في من الباز اللي موجود فيها دونك ما فماش
2: اشكال لهنا. سامحني باش نقاطعك سي منير ربما الناس يسمعوا فينا تو يقول لك اخويا انا ضيعت المعرف تاع ولدي
3: ماهوش اشكال هو ثم بطلب يطلب المعرف هذاك يرجع يجيه بالناس على حسب كما العاده معناها ما فماش مشكل حتى ولو ضيعوا معناها ماهوش اشكال بالنسبه للتلميذ الجديد كيف ثم بوتون باش يعمل التلميذ الجديد دونك يحط ليزانفورماسيون تاع التلميذ ولده الاسم واللقب وتاريخ الولادة ويتم جلب المعطيات نتاعو من قبل من حالة المدنية، وهذا ربط وهذا من التجديد اللي صار في من وزارة التربية، وأنه استعملت الترابط البيني بين مع إدارات أخرى أو وزارات أخرى بتسهل على الولي جلب المعطيات، مش يبقاش الولي أو مجاب مضمون دونك غير مش جيب بطبيعة لهنا مش يصير جلب المعطيات من مضمون الحالة المدنية متاع ابنه فهمني، وبطبيعة تصير لفاليداسيون بطبيعة من عند الولي ويصير بعديك بالطريقة هذيك إضافة ابنه للسباس متاع الولي.
2: واضح، هذه المعلومات المهمة اللي خليناها بالتفصيل. الانطلاق في التسجيل معناتها في أي وقت معناتها، ولا بداية من 2 أوت سيمونير، ولا بداية المنصة؟
3: المنصة ينجم تو الولي يسجل، يدخل مناك اللي حكينا فيه تويكا، ينجم كل ولي يدخل يحل حساب، يعمل فتح حساب وينجم يعمل زادة جلب أبنائه بالطريقة اللي حكينا فيها تويكا دونك وكأنه حضر كل شيء، معناها حضر معناها الاسباس متاعه معناها موجود فيه أبنائه وكل شيء يبقى تويكا نتعداه كل مرة باش يكون سيرفيس يظهر لنا، وهذا معناها انت والوقت انت والمده. يعني مثلا نعطيك اكزامبل نحكيوا على الترسيم تاعنا لهنا، الترسيم لوزاره التربيه ستصدر بلاغ بدايه وقتاش يكون بدايه الترسيم، ما فماش 2 اوت ولا 3 اوت، دونك الوزاره هي اللي عندها الدات اللي تهبطها معناها في الدين، ومن بعدها تولي دونك منصة مفتوحة للعموم باش يرسموا أبنائهم.
2: واضح، هكا يذور لي ولات العملية أكثر سرعة وأكثر دقة وأكثر تبسيط. شكرا سي منير الجيزاني على كل المعلومات الشافية والضافية اللي قدمتها لنا. كان معنا سي منير الجيزاني المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية، كان يحدث فينا على منصة الحياة المدرسية. يعطيك الصحة، شكرا على كل المجهودات اللي تقوموا بها في وزارة التربية سي منير.

0: كلمة أستك أستك.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: موجز والثامنة ونصف صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. اليوم انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تنظم سلسلة من اللقاءات للكفاءات بالخارج في عدة جهات تونسية بالشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية، وذلك في إطار جهودها الداعمة للتنمية الجهوية. قريبا إسناد تمويلات صغرى على الشرف لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5000 و25 ألف دينار. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية التي أعلنت عنه سابقا رئيسة الحكومة. المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات يتوج ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة أمس إثر فوزه في الدور النهائي على نظيره المصري بنتيجة 3-2. الزميل هادج بنياني تحدث إلى عدد من البطلات.
1: يقعد لك من البطولة هذه، يقعد لك العشر أيام بعضكم جروب واحد لبريد في مصر،
2: يقعد لي بنيان، يقعد التضحية اللي عملناها ونحن باش نربحوا وكل وما استسلمناش، حتى نحن كنا ربحين بزيرو بعد رجعوا علينا بالسكور وفي التاي بريك رجعنا وربحناهم.
1: مش نكمل بالبطلة الأخيرة معايا عائشة بن جدو. عائشة مرحبا بك عائشة، برافو، منورة بالعالي الكل، منورة بالميداي الزيادة.
3: عملنا ماتش به برشا، كنا سودي من البعض من اللي بالكل يد واحدة، بالحق ماتش كان به رغم الكونديسيون معناتها اللي في مصر وكيفاش رجعنا عليهم، كنا يد واحدة، كنا أصحاب، كنا نشجع في بعضنا في التيران.
0: في الشأن الدولي، وافقت حركة حماس على نزع سلاحها ودعم تجريد قطاع غزة من السلاح وفقا لمصادر أمريكية وأشخاص مطلعين على المناقشات داخل مجلس السلام. أعلنت المملكة العربية السعودية تضامنها الكامل مع مصر لحماية أمنها عقب الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط شمال القاهرة، وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن إدانة الهجوم الذي تسبب في اندلاع حريق على متن سفينتين شمال جمهورية مصر العربية. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس،
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى، من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك،
5: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: Good girl.

0: هو وهذا كاظم الساهر معكم على موجات إذاعة الشباب. نمشي توا مباشرة مستمعينا، مرحبا بالناس كل، نجدد ترحيبي بالناس اللي التحقوا بينا توا في الاستماع إلى إذاعة الشباب. سيسوا رواحكم للناس اللي قاعدين توا في الطريق، ربعين الناس اللي قاعدين يخدموا. نمشي مباشرة إلى ضيفنا الثالث في هذا اللقاء للحديث على مهرجان مميز، فكرة جديدة، فكرة مهمة جدا. مهرجان الملسين جو، وأكثر تفاصيل ناخذوها على المهرجان هذايا معنا الأستاذ بشير التويتي، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس. مرحبا بك سي بشير.
1: مرحبا بك، صباح النور. وصباح النور لكافة مستمعي إذاعة الشباب.
0: حيوية كبيرة في تونس، مهرجانات كبيرة برشا برشا قاعدة تصير، من بينهم هذا المهرجان الفتي، مهرجان الملسين جو. شو نجم نعرف عليه سي بشير؟
1: بارك الله فيك على الاستضافة. أكيد كما قدمت سيادتك اللي هي مهرجان مميز، مهرجان في منطقة ذات كثافة سكانية، والتوجه هذا سكته وزارة الشؤون الثقافية منذ فترة في سياستها الثقافية. المهرجان هذا ينتظم تحت إشراف السيد وزير الشؤون الثقافية وبدعم من السيد ولي تونس. هي دورة تأسيسية أرادتها وزارة الشؤون الثقافية في المنطقة، منطقة تونس الغربية، فيها مجموعة من العروض المميزة اللي هي معناتها بطلب من الجمهور وبطلب من أهالي المنطقة. وإن شاء الله الافتتاح باش يكون نهار 2 أوت بالفنان إيهاب توفيق. ثلاثة أوت إن شاء الله باش يكون موعد جمهور الملازين مع الفنان الراب زنجون. أربعة أوت كيف كيف الفنان التونسي الشعبي وليد التونسي باش يكون عام موجود بحذانا في الملعب البلدي في الملازين. يوم خمسة أوت عرض الأطفال للفنان سامي دربز، والختام إن شاء الله باش يكون مع الفنان التونسي العالمي بلطي.
0: نعم. فكرة على سعر
1: مدة خمسة عروض مدة خمسة أيام.
0: هذه دورة أولى، معناته إن شاء الله يتم إثراءها بأكثر عروض إن شاء الله في الدورات الجاية. فكرة إذا ممكن، إذا عندك المعلومة مع السيد المندوب على أسعار التذاكر ناخذوا عليهم فكرة. تو أنت أعطيتنا المكان إنه في الملعب البلدي هكا ولا
1: العروض؟ بالضبط. الحقيقة هو اجتهاد وزارة الشؤون الثقافية وتوجه في تقديم هذه العروض بشكل مجاني. بشكل مجاني ودعوة مفتوحة لهذه المنطقة باش يوقفوا هذه العروض. وزارة الشؤون الثقافية فكرت في هذه المنطقة، الناس اللي ما تنجمش تمشي المهرجانات الكبيرة أخذت على عاتقها باش تقرب العروض الكبيرة للمناطق ذات الكثافة السكانية هذه.
0: والحقيقة كل الاحترام والتقدير على المبادرة هذه، نثمنوها معناتها هاي المعلومة اللي اعطيتنا، الدخول مجانا إلى جو بالحق معناتها الملسين جو هكا ولا سي بشير؟
1: الملسين جو واختيار كان مدروس اللي هو معناتها تكريس وتثبيت الحق الدستوري في الثقافة والعمل على ثقافة القرب، هذا شعار وزارة الشؤون الثقافية.
0: يعطيكم الصحة، شكرا لك سي بشير، ومرة أخرى برافو على كل مجهودات الإطارات اللي معاك في المندوبية، تخدموا في خدمة كبيرة معناتها الحقيقة، وهذا باين للناس الكل. كل التوفيق لكم. كان معنا السيد بشير تويتي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس، كان يحدث فينا على فعاليات مهرجان الملسين جو اللي باش ينطلق نهار 2 أوت وباش يكون في الملعب البلدي بالملسين، و العروض كلها مجانا يا سي محمد عنتول، إيهاب توفيق تحضر له بلاش فلوس، وليد التونسي، جنجون وبقية العروض. شكرا على هذه المبادرة المتميزة في الحقيقة. يلا مكملين معكم بقية فقراتنا ومازالت الاستضافات.

0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جاهز
2: لا

0: انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: نهاركم زين وافراح مع الماتينال كل صباح
2: الماتينال جاهز.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا توا 9 غير الدرج. مرحبا بالناس كل اللي تحقوا بينا توا طريق السلامه للناس اللي موجودين في الطريق توا. ربي عاون الناس الكل. نحب مره اخرى نوجه تحيه لاعوان النظافه على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها توا في العمل في الصيف وفي الشارع. عمل ماهوش سهل. ايضا تحيه كبيره لاعوان الامن اللي سهلونا التنقل خاصه في اوقات الذروه اللي هي اوقات تكون صعيبه للناس الكل. توا وقيت باش نحكيو كما تعودتوا في ماتينا الجمعه، نحكيو علوم تكنولوجيا فن ثقافه والاصدارات الجديده. اليوم بحذانا بنت الدار. اي بنت الدار امل بالحوت بليل، مرحبا بك امل.
1: مرحبا حسين، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب، مرحبا بالاستوديو المستحدث اللي فيه ناس منوره كالعاده، ومحلى صباح معاكم. وكهوانا فرحانه برشا اليوم خاطر نعيش في نوستالجيا قبل كل شيء، وفرحانه اللي وفق البوصله المهنيه نتاعي نعيش في عودة إلى نقطة الانطلاق معكم. شكرا حسين على الاستضافة.
0: وانت شكرا لك، حتى على الرغم من أنه تحضر في روحك للعودة إلى فرنسا مقر إقامتك حاليا، جيت باش نحكيه على إصدار جديد،
1: إصدار ما تبقى من أنا الهوية AI. هو الإصدار الثالث على التوالي بعد سوق النحاس وسيرة البيع اللي هما كانوا بالدارجة وبالعربية. اليوم ننتقلوا تكنيك ما هو تقنيا من باب الأدب الحديث في عربية فصحى، إصدار عربية فصحى عن دار الكتاب تونس. فرحانة الإصداراتي تكون همزة وصل ما بيني وما بين ما بين البلاد اللي أنا نسكن فيها وما بين تونس اللي هي بداياتي ميزوريجين ميغاسين. هذاك علاش ديما نحبذ أني ناقف عند نقاط البداية، والبداية هامة جدا، هي اللي تذكرنا منين بدينا وش كنا وش ولينا.
0: ماذا تبقى من أنا؟ العنوان يغريك أنك باش تقرا الكتاب هذا. هزنا في جولة بين صفحات ماذا تبقى من أنا؟
1: اش تبقى فينا بعد الخوارزميات اللي جات؟ نحب نوضح نقطة حسين اللي ما تبقى من أنا الهوية AI. صحيح فيه أسئلة وجودية، لا بوزيسيون دو لومان، الإنسان كيفاش ينجم يحس عبر حوار باطني، اللي حاولت نوظف فيه التقنيات الصحفية والتقنيات الأدبية ونحكي مع ذاتي اللي هي الأنا. شنو نحس بالضبط وقت اللي الخوارزميات تجي، وقت اللي العالم الجديد متاع الرقميات هذا نعيشوه، الإنسان كي يقعد مع روحه وحده شنو الإحساس اللي يحسه. لكن مانيش ضد الإي آي، ومانيش قاعدة نعمل في دحض وإلا بحث يكون ضد هالتقدم هذا اللي عشناه وضد هالتوظيف هذا اللي عشناه. الإي آي كما نعرفوا سي اون باز دو دوني، فيها حسن توظيف. وقت اللي يتم حسن توظيفها سي لا كاباسيتي دو تروفي اي دو ريزودر لي بروبليم، نلقاو حلول عبر الإي آي في برشا حاجات. اما يلزمها تتوظف كما يجب من غير ما نفسخوا الإنسان ومعنى الإنسان وقدرة الإنسان، وإلا أنه في مرحلة ما ينجم تنقص ثقته في روحه أنه ينجم يوظف كما يلزم هالخوارزميات هذية في منطق إيجابي. هذا هو اللي منحبش نحرق.
0: ما تحرقش، أما خلي ناخذ رأيك على الأقل الناس يسمعوا فينا توا. قلت مانيش ضد الإي آي، ما لازمناش نخافوا من الذكاء الاصطناعي.
1: ما نخافوش على خاطر هذا العصر والجيل اللي قاعد يعيش توا يعيش في عصره هو، ماهوش مضطر انه يكون مربوط مكبل بالحاجات اللي عشناها احنا وممكن كانت جديده علينا. انا حضرت في الاذاعه هنا وقت اللي خدمنا في الاذاعه جاتني الفرصه وجاي لا شانس اني حضرت على البوبينات قبل، وحضرت مع ناس تخدم في استوديو بالبوبينات، وهذا حل لي عيني على برشا حاجات. كي تعديت للرقمي عبر خضرمه عشتها في لي زاني 90 ولي زاني 80، هذيك اضافت لي اون ريشيس. التنقل ما بين البوبينات وحتى للرقميات اليوم اللي راه روحي ما شاء الله ساعه مبروك على الاستوديو. مستحدث جدا. حضرت على الاستوديو الرقمي هذا رقمي بلس بلس رقمي 5 نجوم. مبروك للإذاعة الأم هذا المكسب العظيم، وإن شاء الله نكونوا قدوا ونعديوا منه اللي الناس منتظرينه منا من إيجابيات. ما خدينا ريشيس في هذا الكل، قدمنا القدام، قلنا ايفولوي. كي نحطوا احنا الذكاء الاصطناعي يختار، لازمنا احنا نتعلموا حسن التوظيف، فينا نوظفوه، نعلموا اولادنا انه ينجم يتم توظيفه في دي باز دو دوني، يحاولوا يسهلوا على المواطن برشا حاجات من خلال خوارزميات تخول لنا انه الغيزو يكون لاغج في الصحه، في التعليم. علاش ليه تدخل في التابل دي ماتيير وتكون في التعليم؟ اولادنا تصير لهم حملات تحسيسيه للذكاء الاصطناعي، هذا باش يتم توظيفه في المنهج اللي يقولوا احنا ايجابي بعيدا عن الميوعه. نفدلكوا به، نضحكوا
0: به. المنحل الايجابي شمعناته؟
1: المنحل الايجابي وقت اللي الذكاء الاصطناعي هو حل حلول، هو سي لا كاباسيتي دو ريزودر دي بروبليم. وقت اللي انا نلقى الذكاء الاصطناعي ما عملش حل، ما هزنيش لقدام، ما عملش بيا خطوه كبيره، ونعطي فيه ثقه كامله. اليوم نشدوا بلاتفورم تاع الذكاء الاصطناعي نسالوها على كل شيء. مش لازم نكون نعطي 100% ثقه، خاطر هو سي اون كونسونتراسيون دو باز دو دوني. نبحث عن طريق حاجات اخرى، نثبت، نعمل فيريفيكاسيون، نكون فيجيلون. كي نعدي المعلومه نقعدوا مع الثبات للمعلومه، ونقعدوا ديما في مرحله شك انها هذه معلومه صحيحه اللي تحصلت عليها، هذه فيها شك، نحاول ناخذ من دي بلاتفورم اخرين. وهذاك احنا اليوم في شبكه، في خوارزميات كبيره، في دي سيت اللي ينجموا يدخلوا على اليسار كيف ما على اليمين، كيف ما في في في في في في برشا اتجاهات اللي ممكن يكونوا عكس بعضهم والا ضد بعضهم، ولا كل واحد يحب يعطي المعلومه على طريقته بالمفهوميه اللي هو فيها. اليوم يلزم نثبتوا اكثر من المعلومه على خاطر نفذ المعلومه
0: الهلوسه تاع الذكاء الاصطناعي،
1: الهلوسه تاع الذكاء الاصطناعي تخلينا يلزم نثبتوا اكثر، ويلزم نثبتوا باكثر من طرق وباكثر من طريقه وباكثر باش نلقاو اكثر من حلول. كي نوصلوا للبورسنتاج المعين نتاع اني تحصلت على المعلومه اللي نفركس عليها في برشا منصات معينه اللي هما فيهم الثقه واللي هما فيهم الفيابيليتي، وقتها نجم نقول انا عندي المعلومه الصحيحه.
0: أمل بالحوت، فما كاتبة من بولندا اعتمدت في جانب من رواية كتبتها، اعتمدت على الذكاء الاصطناعي، قالت وقالتها صراحة أنه اعتمدته في إعداد الرواية متاعها. كاتب أيضا من كندا كتب رواية كاملة بالذكاء الاصطناعي، رأيك في هذا؟
1: هذا قلت كنت في التوقيع الاخراني، خاطر صار التوقيع مؤخرا نتاع ما تبقى من انا. مانيش ضد ان نتحصلوا على المعلومات الكامله باش يكون الانتاج اللي احنا تحصلنا عليه كافي ووافي ويكون فيابل، باش نجم انا اليوم نقف قدام حسين الطاهري ونجاوب على كل الاسئله نتاع حسين الطاهري، وانا متمكنه من الذكاء الاصطناعي، وانا نعرف لي حسين سي سا ماتيير تاخذ المعلومات. اما العمل الادبي يلزم ديما يستحفظ على القلم، يستحفظ على الورقه، يستحفظ على الديفلوبمون، يستحفظ على الغيداكسيون. فما احاسيس تتعاش مع الاحبار، مع الورق، اللي هما فيهم ملكيه ادبيه يلزمها تحفظ، ما فيهاش كلام. وقت اللي انا نقول راني اصدرت اصدار لازم يكون متاعي انا، فيه معلومات كافيه اللي هما يفيدوني ويفيدوا المتلقي. اما لو ديفلوبمون يلزم الانسان يستحفظ على سا كاباسيتي دو ريديجي باش يواتيه كلمه كاتب، يواتيه كلمه مبدع. كان كل انسان اليوم باش يشد الذكاء الاصطناعي ويعمل روايه ومن بعد نتعداو للطباعه ديريكت، حتى ولو تكون الفكره نتاعو يلزم فما ان ترافاي دو ديفلوبمون اي دو ريداكسيون. هذاك هو اللي ياخذ اكثر وقت واللي يتعاش واللي يعطي الانرجي والسنتيمون ما بين الورقه والاحبار والكتب. ابخي هذا هذا هذا رايي الخاص. العالم شنو باش يعطينا من بعد، العالم شنو يعطينا بعد سنين القدام في المنطق الادبي ما نجمش نحكي عليه انا. فيما تبقى انا نجم نقول لك اليوم اني كي نكتب في اصداري الثالث، ولو أن الكلافيي الذكي الرقمي مازال متواجد. انا استيلويا ديما معايا وحباري ديما معايا لو بلوك نوت ديما معايا. من الناس اللي كي نخرج ورقه وستيلو معايا بتي كارني ندون فيه شنو نشاهد في الشارع وهذاك اللي يلهمني وهذاك اللي يعطيني الانسبيراسيون باش نجم نكتب الفكره الجايه والا اصدر نمره 4 اذا كتب
0: ان شاء الله. اي علاش لا باهي. انا سؤالي اللي يتبادر الى الذهن، انت تو ما شاء الله 3 اصدارات، الاصدار هذا ما تبقى من انا قديش خذ لك وقت، او معناتها الكتابه قديش خذت وقت؟ فما تكتب وتقف تبدل، عيشنا في عالم الكاتبه امل بالحوت.
1: هو جي عبر فكره وتساؤل احساس نعيشه انا وقت اللي نقف انا قدام منطق الذكاء الاصطناعي ونلقى روحي نعيش في مشاعر والا احاسيس والا اسئله في الكونسيون ولا في السبكونسيون اللي تجيني الداخل تخليني نتساءل. يبدا بتساؤل، عمري ما تصورت انا وقت اللي بديت بالتساؤل هذا والا دونت، خاطر بعيدا على الاصدار ولا الريداكسيون ساعات نكتب، انا نكتب ونخلي على جنب. كيف نكتب كرؤوس أقلام ونخلي على جنب نلقى روحي عندي محصود اون ريكولت على فان اللي هي منطقيا تنجم تكون في نفس السياق ولا في نفس التيماتيك. هذاك اللي يعطيني الكود بوس اني نقول علاش ليه، كي مشيت انا في نفس المنطق نجم نكتب عليه اصدار. معناها وقتها نبدا نحكي منهجيه، وقتها نبدا نوظف في العناوين، وقتها نبدا نفكر في الفصول اللي باش تتحط. لقيت روحي من غير ما نشعر داخله في الاصدار الثالث. يعني فما كوتيديان يتعاش نتاع انسان مدون نتاع انسان اوبسرفاتور قاعد يرى في نسيج مجتمع في الشارع، يشوف في وضعيات سلوكيات منطق رقمي زادا نعيشوا فيه كل يوم، نيوميريك قاعد يتعدى علينا، خوارزميات قاعدين نعيشوها، اون امبرانت ديجيتال، حاجات تتفسخ فينا برشا، حاجات تهزنا للاكسيبيليتي صحيح. اما قاعدين نعرفش كي باش نفسر لك، مثلا نحط امبرانت ديجيتال ونتعدى ديريكتومون للتليفون. نوعا ما انا سبقت مرحله اللي هي سهلت برشا حاجات، اني انا نحط هويتي، اني انا نحط اسمي، اني انا نحط واعطيت ثقه، اعطيت ثقه للامبرانت ديجيتال. احنا نشوفوا فيها سهله اون سيكوريتي بور لو تليفون، اني نحط مون امبرانت ديجيتال ونتعدى ديريكت. مي انا بطريقه ما نحيت مرحله اني نعرف اسم المعرف نتاعي، اسمي، نحط المود باس نتاعي كما يلزم، وتعديت بالمرحله هذه. تسالت اسكو نعطي ثقه 100% للحكايه هذه على لون تيرم على المدى البعيد.
0: اي
1: نلقى اللي تنجم مثلا حتى كان انا حطيت المود باس وحتى كان الديجيتال حتى كان لومبرانت ديجيتال موجوده في كلتا الحالات، انه كي تسرق التليفون معناها نفس الحكايه معناها. منطق الهويه جاي من هنا في الـ في الـ في الـ فيما تبقى من انا ان اسرعنا، ولكن اون ريتريسي منطق الهويه، يعني ما عادش نعرفوا برواحنا بطريقه مباشره. اما ولات حاجات اخرى تفرض علينا ان نعرفوا برواحنا بمنطق اخر اللي هو تليفوناتنا، اللي هو لو كود كون غوسوا وقت اللي اون بير لاكسي ان ايميل ولا فوالا لو كود دو ريكوبيراسيون وكل شيء. الثقة هذه المعتمدة شكلت قلق نوعا ما. كيف شكلت قلق تعديت للكتابة تفصل اللي هو الهوية، ونخاف لا تتفسخ برشا حاجات في الهوية وما يلزمش، يلزم الهوية تكون موظفة ويلزم نكونوا احنا فيجيلون وفايقين في برشا حاجات، نعتمدوا على هذاك اللي هو صافي بارتي دو ليبوك وما منوش كلام. هذاك بالعكس انا نحبذ انه المدارس في الجيل الجديد يدخل كماده اللي فيها ندوات التحسيسية باش الناس تفهم أكثر، باش الصغار تفهم أكثر، باش يتم حسن التوظيف أكثر، ويزمو يقع من البداية من الصغرى. ما يلزمش الصغير يحل عينيه على حاجات كيف ما هكية ويأخذهم في الصميم بتاع المعرفة. يلزم من الأول يفهم شنو منطق الذكاء الاصطناعي هذا، مش يشوفه في فيديوهات يقول ها والذكاء ويبهر وينبهر من في في في في في الذكاء الاصطناعي هذا. كيف يعيشوا كمادة عن طريق أخصائيين يعرفوا كيفاش يوصلوا المعلومة ويعرفوا كيفاش يتبنوا المعلومة باش يوصلوها من الصغير للكبير. نتصور المفهوم ونتصور حسن التوظيف باش يكون أحسن وخير، خاطر ديما هكا فما فيجيلانس وفما قلق وفما خوف.
0: سؤال أخير أمل بالحوت، الكتاب هذا شكون كتبته؟ ما تبقى من أنا،
1: ما تبقى من أنا نتصور مش كان لشخصي أنا بحكم فيه الأنا، ما تبقى من الكل، ما تبقى من أي قارئ باش يقرأ، ما تبقى من أنا. اليوم لا بوزيسيون تاع الإنسان في الخوارزميات شنو تبقى منها، ولو أنه الإنسان هو اللي خلق هذا الكل، هو اللي يقدم بهذا الكل. نقعد ديما عنا ثقة في روحنا اللي احنا عنا لا مان دو كونترول، غرفة القيادة عنا احنا، لازمنا نحسن التوظيف. وهذا اللي حبيت النص عليه، وحبيت نركز على الوازع الإنساني، وما يلزمش حياتنا تولي ماشينال، ما يلزمش حياتنا تولي كومين ماشين اللي تغيب فيها أحاسيس، تغيب فيها مشاعر، يغيب فيها القديم. يلزم القديم نزيدوا عليه الجديد باش نقدموا القديم ونكونوا احنا ساتيسفي، راضين بالحداثة اللي قاعدين نوصلوا لها، خاطر هذيك هي الحياة. سلم تاريخي نعيشوه من من من فترة لفترة، تتزاد عليه حاجات، ايبوك جديدة تتعاش، نخليو الجيل وأولادنا فرحانين بالايبوك نتاعهم، فيغ بالايبوك نتاعهم. نحاولوا احنا نفهموا منهم ونتعلموا منهم. انا اجوردي نحيي بناتي زاده من المنبر هذا، امانه وجنه، نحيي كل انسان ادعمني باش نوصل نكتب هذا ونقدم في حياتي كصحفيه او ككاتبه. نحب نشوف لهم كان الخير، كما نحب نشوف لبناتي، كما نحب نشوف الجيل في تونس متقدم واعي فرحان بالشيء اللي قاعدين نوصلوا له. يعرف اللي الذكاء الاصطناعي نجم يتوظف اتخافير دي باز دو دوني اللي هما يسهلونا حياة كبيرة. أما المنطق الإيجابي والمنطق السلبي راهو في الإنسان. وقت اللي الإنسان يبرمج دماغه أنه عندي ديزوتي وأنا باش نوظفها في الباهي، تتوظف في الباهي. عندي ديزوتي باش تتوظف حتى ما باب الفدلكة، ساعات أنا نجي ونفدلكو نمسوا مشاعر. اليوم بالذكاء الاصطناعي راهو في دي فيديو حسين اللي هي فيها تفدليك يضحك، لكن كي شدوا احنا صورة إنسان ونجعلوا منها صورة ضحك، رانا مسينا من مشاعره، رانا مسينا من ثقته في نفسه، رانا مسيناه هو كحق مكتسب. فما حق الصورة، ما يلزمش تصويرة أي إنسان تتحط من غير إذنه. فما لو دووا ليماج يلزم يكون ركزوا عليه أكثر في المدارس، خاطر اليوم التليفون يلفي بارتي دو كوتيديان نتاع الصغار كيف ما الكبار. مثالش كانت تصير حملات تحسيسية على دووا ليماج اللي ما عندكش الحق تاخذ تصويرة أي حد من غير إذنه، من غير ما تعلمه. ويتربى هذاك حتى ولو نكونوا ديزامي، حتى ولو نكونوا قراب، حتى هذايا باب احترام. أنك تاخذ راي الشخص الاخر، نجم نصورك، نجم ناخذ صوره. هذا ما يخليكش تتقلق، ما يخليش لي ريسبونسابل نتاعك يتقلقوا. نمشيو بالمنطق هذايا، يصير تحسيس الداخل يخلينا اي اوتي جديد ينضاف لي وليو نخافوا منه والا ناخذوا حذرنا منه، تكون عندنا لا كاباسيتي سوفيزونت أن نتعاملوا مع الحداثة هذه كما يجب بمنطق احنا لو كونترول، مش الحداثة هي لو كونترول.
0: ما تبقى من أنا، الإصدار الجديد ليامل بالحوت بلال، شريب الإصدار هذا ما تزينوش بين مكتبة، ما أقراوها شوفوا الرؤية، فيها رؤية فلسفية في الحقيقة معناتها تعمل بالحوت. بالتوفيق لي كمل،
1: يعيشك،
0: شلنا نقابلوك في مصافحات أخرى،
1: خليكم نسخة
0: نوريوه للكاميرا يتشاف توا، قاعد يتشاف
1: إذاعة الشباب الكل نجم تعدي بالستوديو حاليا 9 و 14 دقيقة تاخذوا تقرأ و على pour وقتي طول الموضوع. نشكرك. نشكرك.
0: نخليوه في إدارة إذاعة شباب حتى يطلع عليه أكبر عدد ممكن من الزملاء. شكرا بالتوفيق ليك
1: وعودة
0: ميمونة إن شاء الله.
1: شكرا. شكرا.
0: مكملين معكم مستمعينا بعد شوية أنفوت رفيق وفقرة جود فايبز مع ألا التومي. أنفوت رفيق مع رنيم كما تعودتوا.

0: أستك أستك. أنا توتا فروتا.
1: هذه كانت واحدة من اختيارات ألا تومي ورنيم الربعوي، هذه اختياراتهم الموسيقية.
2: جو هاوكا
1: جو، هذه اللي قاعت لي يحبوها الشباب مستمعي إذاعة شباب. مرحبا بكم مستمعينا، توا وقيت فقرة
3: انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك، يلا يلا رنيم الربعوي.
2: نبداو كالعادة بالضحية الشمالية، وين ثم كثافة مرورية على مستوى حي النزهة بأريانا بالطريقة الوطنية عدد 8، وزاد على مستوى عين زغوين والكرم. أما في الضحية الغربية فالضغط متواصل على مستوى باب سعدون وبردو، وزاد بمنطقة حي الرمينة وحي الانطلاقة التيرمينوس إضافة للدندان. أما في الضحية الجنوبية فحركة المرور تشهد كثافة مرورية خاصة على مستوى بن عروس مع تباطؤ حركة السير على مداخل العاصمة. وبالنسبة لطرقات السيارة، على طريق السيارة A1 في اتجاه سوسة والحمامات ثم كثافة مرورية خاصة في اتجاه جرومبيليا، وعلى طريق السيارة A3 في اتجاه بيجا وبوسالم ثم اكتظاظ على مستوى محطة استخلاص الفجة. أما على طريق السيارة A4 في اتجاه بنزرت فالحركة عادية بصفة عامة. إذا هو اليوم أنفو تخافيك بغلو.
1: يعطيك صحة رنيم، نرجعو بعد مع رنيم في فقرة الشط اليوم. ومشتازنا اليوم
2: باش نمشيو اليوم للمنصورة في قليب يا
1: في قليب. اي اسمع مليح سي محمد عنتول، يلا انتم ما تبعدوش مستمعين، اقعدوا معنا حتى للعشرة في ماتينال الجمعة. الطاقة 3:30 كلهم موجات إيجابية. يلا موزيكا، بعد موادنا باش يكون في فقرة الجود فايبز مع علاء التومي.
3: بقيتي غير

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مازالوا 9 دقائق يفصلونا على موجز 9:30. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا بطبيعه الحال. تنجموا تسمعونا على الاف ام وتسمعونا ايضا عبر الانترنت موقع اذاعه الشباب، او تابعوا الفيديوهات على صفحه اذاعه الشباب راديو جون تونسي. توقيت فقره الموجات الايجابيه، جود فايبس.
1: Good vibes.
0: حفظتوه الموعد هذا يجيكم كي العادة كيما كل نهار جمعة، ما ينجم يكون كان مع تومي. أهلا وسهلا بيك ليس، صباح الخير.
2: صباح النور حسين، صباح النور لكل من يسمع فينا اليوم.
0: هاي لأنه الفقرة دي قد منا فيها شوف هما تظاهرات وانشطه شبابيه جينا من عند
2: شكرا عم محمد. انا نقعد نقول عم محمد شكرا نسي محمد عنتون بهي البحر حسي معروفين احنا في الصيف بالبحر الشط، العناصر الطبيعيه، لكن العناصر الطبيعيه ما تقتصرش على البحر والشط والصيف. انا راه طقس حلو باش تمشي هكا تحوس وتشوف الناتور بالكدي، هكا فماش مطر وكل الاحباء الصيف. الصيف زيدا راهو فرصه باش الشباب يكتشف الطبيعه، يعيش المغامره، يجرب حاجات جديده. ومن ولايه زغوان المعروفه بجبالها وكهوفها ومناظرها الطبيعيه الخلابه، نلقاو المسيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبليه، يبدا من 30 جويليه الى 22 اوت بالمركب الشبابي بزغوان. هذه تظاهره تجمع بين الاستغوار، التسلق، الرحلات الجبليه، الورشات التكوينية تحت شعار مغامرة تحدي اكتشاف. باش نحكيو أكثر على المسيف، أهداف وأبرز الأنشطة المبرمجة فيه مع السي أشرف خليفة منسق المسيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية. صباح النور سي أشرف.
3: صباح النور، مرحبا، تحياتي ليك وكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: مرحبا.
2: مرحبا بيك. كنت عارف لنا أكثر فكرة الحدث هذا، نحب نفهمه أكثر يعني ببساطة باش الناس الكل تفهمنا.
3: الحقيقة هو البرنامج يندرج ضمن الأنشطة الصيفية اللي تنظمها الإدارة العامة للشباب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. هي مجموعة من الأنشطة الصيفية اللي صارت صياغتها بصيغة تشاركية مع الشباب، يعني الشباب هو اللي اقترح النوع من الأنشطة هذه والنوع من الاكتيفيتي مونتاني هذوما الرياضات الجبلية. حبينا
2: معناها سامحني ساعه نفسروا حاجه فضلين. يعني يصير اجتماع باش نفسروا اكثر المستمعين كيفاش الشباب يقترح المشروع. هاي اذي اكتشفها في بالي مؤثرين نعملوا اجتماع هكا.
3: لا، مع الحقيقه في الـ في الـ في, الـ في الجديد في الصيغه التشاركيه اللي تخدم بها الاداره عمل الشباب، نحن نخدموا مع الشباب، يعني يقع اجتماعات مشتركه ما بين الشباب وما بين الاطارات، ويقع اقتراح الأنشطة اللي هم يحبوها، خاطر في الأخير هم اللي باش يتمتعوا بها. نحن وظيفتنا المرافقة، يعني وظيفتنا المرافقة والتأطير، وإننا نحضر الأرضية للشباب متاعنا أنه يمارس الهوايات والأنشطة اللي يحب عليها.
2: به باشا، من الشباب إلى الشباب.
3: من الشباب إلى الشباب. من منطلق هذا جاءت فكرة المسيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية في زغوان، اللي للسنة الثالثة على التوالي تويكا. هذا الدورة الثالثة، معنا هذا العام الثالث نخدم.
0: سياشر فيش نقاطعك، شمعنى انت الاستغوار؟
3: الاستغوار هو الدخول الى الكهوف والمغاور الجبلية، يعني نحن في المصيف عندنا مغارة عين هارون ندخل فيها على مدة 45 دقيقة، معناها تدخل من باب جبل تخرج من باب جبل لوحدة. نتابعوك بحذانا ان شاء الله باش تكتشف.
0: ان شاء الله. هي
2: فكرتني يا سي أشرف، فكرتني في أرير القديم سيري التعدي. فما بلاسة غادي فما هزوني معاكم حب ندخل المغارة.
3: نعطيناش بوابة الزمن نحن للأسف التويكة، إن شاء الله نلقاوها.
2: والله بيه الفكرة.
3: نحن بالنسبة للدورة هذه مشاركين معنا 6 ولايات، هي كل هم 4 دورات، كل دورة تدوم 6 أيام. في كل دورة فما 6 ولايات مشاركين. مثلا الدورة الأولى هذه افتتحناها البارح 30 جويلية،
2: وتتواصل 22 أوت.
3: مشاركين معنا 6 ولايات بمعدل 8 شباب على كل ولاية، يعني تقريبا في 48 شاب معنا في المطيف.
2: بتنوع، فما تنوع.
3: الأهداف العامة هي اكتشاف الرياضات الجبلية. الحقيقة فما التريولين، فما الاسكالاد اللي هو التسلق، فما الاستغوار، فما مجموعه من الانشطه الجبليه اللي يقوم بها الشباب، بيتعرف بها على المخزون البيئي والطبيعي في ولايه زغوان اللي هي معروفه بجبولاتها ومعروفه بالكهوف والمغاور،
2: وهذا ضمن الاهداف. اي
3: ضمن الاهداف وتنميه روح العمل داخل مجموعه والسوليداريتي جروب وكل ما ومعايير السلامه ومعايير الحمايه، هذوما كلهم داخلين في اهداف ضمنيه.
2: يصير فيهم فورماسيون سي اشرف؟
3: بينسير
2: يعني يصير فيهم على عين المكان.
3: نحن نحن بالنسبه للمصيف هو عندنا في الليل النظري،
2: وخاطر هما يعني في بالهم انشطه مثلا نبدو شويه على التصوير اللي هي انشطه فقط، لو فما تكوين باش يمارسوا الانشطه بالطريقه الصحيحه. هكا
3: يعني بالنسبه لي نحن مع شريكنا الفاعل اللي هي شركه زغوان ادفنتر، يصير في الليل نظري، يعني جلسات نظريه اللي هي سواء تكوين ما يسمى بالتكوين معناه نظري، والصباح يصير التطبيق اللي هو البراتيك سير تيراي.
2: يعني ما يجيوش بالمهاره كهو، فهمت؟ دونك قاعدين يتعلموا ويطبقوا،
3: قاعدين يكتسبوا في مهارات جديده معانا في المصيف هذا.
2: شكرا لك سي اشرف خليفه، منسق المصيف الوطني للاستغوار ورياضه الجبليه، نتمنى لكم مزيد التالق والنجاح.
0: يعطيك صحة. نذكر مستمعينا أنه بعد موجز الأخبار ضيفنا باش يكون الدكتور زبير الوادي، أول طبيب تونسي متحصل على زمالة في المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ، وهذه استضافة الوحيدة في أول مرة يتحدث إلى وسيلة إعلام تونسية. يلا نكملوا
2: حسين كيف توا باش نمشيو الحلق الويد تحلق الويد، الجو نتاع الصيف والقعدة والكل، عندنا زيادة أنشطة توا عندنا نحكيو، هي مدينه يعني نحكيو عليها اللي ديما كانت بوابه على البحر الابيض المتوسط واللي امتازت عبر تاريخها بتنوعها الثقافي، اليوم تحتفل بالفن والموسيقى من خلال الدوره الخامسه لمهرجان نسمات المتوسط، دوره جديده برمجه ثريه تجمع بين عروض فنيه بها المسرح الموسيقى الفرجه، وتستضيف زاده اسماء تونسيه عروض دوليه، باش يكون الموعد كل ليله مع سهره مختلفه في فضاءات متنوعه. باش نحكيو اكثر في على برنامج المهرجان، نلقاو في شوارع حلق الويد عرض ماجورات سوسة اللي بدا نهار 28 جويليا، نلقاو زيدا كيف في الباج نتاع نسمات المتوسط كيفاش كانت فعالية العرض الأول هذا الافتتاحي، نلقاو زيدا الباب الإسباني، نلقاو سيرك أولاد الريح، كيف ساحة النصر عرض الفنانة نصر علي 33 جويليا، شاطئ حلق الويد كيف قصر أثرة المخرجة حافظ خليفة يبدأ 31 جويليا مع 6:30 نحكيو علي مازالو، ساحة النصر كيف تحتضن عرض فني نوبل فنان وليد الشريف 1 أوت نلقاهم على 10 متاع الليل، كيف نلقاو في نفس الساحة دي جي بلاك أند وايت 10/2 أوت، نفس الساحة كيف نلقاو عرض مسرحي الأزهر الفرحاني نهار 3 أوت مع 10 متاع الليل، شاطئ حلق الويد وكيف نلقاو زيدا في ساحة النصر، ورشات نلقاو في فن العرائس عرض مسرحي عرائسي أنيس حول العالم، كيف نلقاو نهار 7 أوت عرض حكواتي الفنان العروسية،
0: وعندنا برشا وقت
2: كيف به تبقى العروض، نلقاو توصل لنهار 13 أوت مع عرض للفنان شكري أبو زيان، ونلقاو زيدا عرض للفنان لطفي البحر.
0: يعطيك صحة ألي، اقعدوا معنا موجز الأخبار مع اللوحة وبعد نرجع لكم.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك تسمع صوتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك،
6: إذاعة الشباب من تونس.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني، المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك، فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: موجز الأخبار.
10: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا المواد الأخبارية. اليوم انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. السابع من أوت القادم انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى التاسع من الشهر ذاته وتخص التلاميذ الذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية وفق مديرة التوجيه والإعلام الجامعي سهام بوراس. المدرسة الوطنية الإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط بداية من الثالث من أوت المقبل لإصلاح منظومتها التكوينية. في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، جمعية تونس للسلامة المرورية تنظم تظاهرة إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية بمقر منظمة الصحة العالمية بمكتب تونس. اليوم اختتام الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية الموجهة لشباب تونس المقيم بالدول غير الناطقة بالعربية والتي ينظمها ديوان التونسيين بالخارج. في العالم، حركة حماس والفصائل الفلسطينية توافقان على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة وتربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب إسرائيل. حماس تؤكد أن أي خطوة في ملف السلاح لن تتم قبل انسحاب إسرائيل والتزامها ببنود الاتفاق. إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حي جنيد غرب نابلس وسط تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. الجيش الإيراني يعلن استهدافه بطائرات مسيرة انقضاضية المراكز الاستراتيجية للجيش الأمريكي في قاعدة أحمر الجبر بالكويت. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك. لما تصيف
11: مع كريمة الوسلاتي،
8: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
11: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
12: من 6 لـ8 متاع العشية،
8: وانت تحت الباراسول
11: تاكل في البامبالوني
8: ولا تقرمش في الكاكيت،
11: نقترح عليك كتاب تقراه
8: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
11: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
8: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
11: متاحف،
8: حسيلو معانا كينك حاضر.
11: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
8: وإذاعة الشباب.
11: لما تصيف بريحة البلاد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك 9

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة
1: عند المجتمع. تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد. الناس اللي تبرمج اللي في عطلة ولا باش يبرمجوا في عطلة نهاية الأسبوع وين باش يمشيوا يعوموا وين باش يمشيوا أي بحر أي شط باش يختاروه توا وقيت فقرة
2: يصبح الخير يصبح النور
3: أحلى صبحية أحلى موسيقى
2: عد الموجتك تسمع صوتك
3: تسمع صوتك.
2: شط اليوم
1: وشط اليوم تجينا اليوم مع رنيم الربعوي. أهلا وسهلا بيك مرة أخرى رنيم.
4: أهلا بيك حسين مرة أخرى. بهيايا اليوم باش نهزوكم لبحر في أقصى الوطن القبلي وتحديدا إلى مدينة قليبيا من ولاية نابل ونستنينا واحد من أجمل الشطوط في تونس شط المنصورة اللي يبعد على وسط العاصمة تونس حوالي 1:50 بالكهرباء. أول ما توصلوا شط المنصورة باش تفهموا علاش برشة توينسا يعتبروه البلاصة هذي من أجمل الشطوط في البلاد. البحر بلونه الفيروزي الصافي والمشهد اللي يجمع بين الساحل وقلعة قليبيا في أعلى الهضبة يعطي للبلاصة طبع مميز يخليه مختلف على برشة شطوط أخرين. المنصورة مش كاين بلاصة للعمان ما زادة بلاصة يتعيشوا فيها أجواء الصيف بكل تفاصيلها. تنجموا تزوروا قلعة قليبيا القريبة من الشط اللي توفر إطلالة بانورامية على كامل الساحل. وإذا كنتم من محبي التصوير فالتصوير في المنصورة تعتبر منطقة مزينة على الاخر للتصوير ايش يقطوا في الغروب ولا في شروق الشمس تبدا فيو مش نورمال. اما من ناحيه المرافق فشط المنصوره يوفر اغلب الخدمات اللي يحتاجها الزائر تلقاو كراء للميضاليت والكراسي وبرشا قهاوي وديرستو اللي يطلوا على البحر زاده بخلاف هذا الفضائيات المخصصه للعائلات وتلقاو زاده الانشطه والالعاب البحريه كيما جيت سكي وبرشا فازات هكيكه اللي هما يخليوك تعدي نهار فيه اكثر جو. دونك اذا كنتوا تلوجوا على بحر بلون فيروزي وخدمات متوفره ومناظر طبيعيه تجمل بين البحر تاريخ كما قلنا قبيله القلعه فشط المنصوره بقليبيا يستحق يكون بكل جداره من بين وجهتكم السيف هذا.
1: يعطيك الصحه مع المعلومات المفيده اللي تنجم تسهل لكم اختيار الشط اللي تمشيوا له. اليوم رنيم اقترحت عليكم شط المنصوره في قليبيا اذا كان مازلتم ما برمجتوش يلا خموا انه تمشيوا لقليبيا تعملوا جوله حلوه تكون نهار مميز بالنسبه لكم ان شاء الله وان شاء الله ايامكم كل تكون مميزه. مكملين معكم نغم وبعد نواصلوا بقيه فقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. اقل من ربع ساعه و قيد فقره المهرجانات باش تعرف وين تمشي وتختاروا اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه اين من ما كنتوا باش نمشيوا في جوله في المهرجانات مع آلات تومي.
1: فلاش مهرجانات. فلاش مهرجانات.
0: ألا أهلا بك مرة أخرى.
2: صباح النور مرة أخرى. شكرا حسين على اختيار الأغاني جميلة جدا الحقيقة. الأغنية الأخرانية تبع حسين مش تبع. اليوم حسين باش نحكيو مشيو الولايات قبل لي نحكيو عموما على الأنشطة اللي تستنى فينا بلوتو المهرجانات اللي تستنى فينا في ولاية قبل لي. لكن باش نبداو بالمهرجان الدولي في ولاية قبل لي. بون يعني ولاية

0: باللي حضرت رزنمة ثقافية متنوعة باش ترافق شهر أوت الكل، فما 10 مهرجانات باش تدور في أكثر من منطقة وكل واحد منهم باش يحمل نكهة خاصة بين الفن، التراث، الموسيقى والعروض الشعبية. البداية باش تكون مع مهرجان قبلي الدولي كما حكينا في دورته 18 اللي يبدا من 30 جويليا البارح حتى 7 أوت. باش نحكيو على البرمجة الساعة قبل نمشيو للمهرجانات الآخرين. البرمجة بديت البارح، بدينا مع حمود الفلاح الافتتاح. اليوم عندنا شاب بشير، نهار 2 أوت عندنا أحمد الربيعي، نهار 3 أوت عندنا زيارة لسامية اللجمي، نهار 4 أوت عندنا بسام الحمراوي، هذه حاجة جديدة هبطت في بلاغ مؤخرا، عرض بامبينو، نهار 6 أوت يانج إرزي، نهار 7 أوت نلقاو الربوخ الحاتم اللجمي، هي كسهرة الاختتام. هذا هو اللي سنة فينا في البرمجة. كيف تتواصل المواعيد مع المهرجان الصيفي كما مهرجان النوار، نسمات الواحة بجمنة، مهرجان الثقافة والتراث بفتنة باش نحاول نسميه الأكثر، ثم مهرجان الوطني الثقافي بالبليدات، المهرجان الثقافي بالجرسين، الأيام الثقافية برجي معتوق، ومسك الختام باش نلقاوها مع الأيام الثقافية بسوق لحد في آخر شهر أوت. وحسب المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بقبلي، المهرجانات السنة تم اختيارها بطريقة جديدة، فما منصة رقمية خاصة بالتمويل العمومي للجمعيات، هذه خطوة معناها باش ندعموا ونضمنوا الشفافية، وفما عدد صحيح عدد المهرجانات نقص شوية بالسنين اللي فاتوا، إلا أنه فما استعدادات باهية مهمة. كيف فما فضاءات جاهزة، تنظيم في المستوى الاستقبالي اللي قبل الجمهور، فما فرصة كبيرة للفنانين المبدعين في الجهة باش تكون العروض محلية حاضرة زادة بقوة، إلى جانب بقية العروض، باش تصير فما برمجة متنوعة ترضي مختلف الأذواق. سيف قبل السنة ماهيش كان حفلة وسهرات، زادة فرصة لاكتشاف تراث الجهة وتشجيع الفن المحلي وقضاء أوقات مميزة في أجواء تجمع بين الثقافة والفرجة. حاجة أخرى نحب نذكر، توا نحكيو على مهرجان قبل الدولي، نحب نذكر وين نشريو التذاكر. التذاكر ولا الاشتراكات مسبقا، معناها قبل ما تحضر نلقاو أريد بوتيك عايشة، مقهى عجيل، سوبريت الفتناسي، ودار شباب قبل، هذوما وين نجم يلقاو ياخذوا معنا باش يحضروا في مهرجان قبلي الدولي. والباقي كما قلنا هكا سميناهم، نلقاو زيد مندوبيه الثقافه، المندوبيه الثقافه تلقاو بالضبط الديتاي شنو هو البرمجه لبقيه المهرجانات.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه الاء التومي، كانت هذه فقره فلاش المهرجانات.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: هكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في ماتينال الجمعة. بدينا معكم من 6:30 وحتى للعشرة، ثلاثة سوايع ونص كلهم طاقة وموجات إيجابية. رافقناكم بالأخبار والمتابعات والمواكبات والاستضافات والموسيقى المميزة. أجمل تحيات محمد عنطول ونجم ديمة سالم منال ألا تومي رني من ربعي وحسن الطاهي. موعدنا غدوة إن شاء الله في الماتينال بداية من 6:30 تاع الصباح تاع الصباح تاع الصباح. موعدكم بعد شوية مع سماح الفرجاني في ديما لباس. سيسوا رواحكم وردوا بالكم على رواحكم. إلى اللقاء، موعدنا غدوة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
7: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
7: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
6: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
7: تسمعوا توس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
3: على فم ولا

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: صباح الأنوار، صباح الصحة للجميع، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد مع المجلة الأسبوعية الصحية على موجاتنا دي ملابس. نهار جمعة 31 جويلية 2026، نتلقى بكم إن شاء الله الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. أجمل تحية كامل الفريق نجم الدين بن سالم يرافقني في الجانب التقني للأستوديو منال في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا كالعادة، مواضيع مختلفة والضيوف حاضرين معنا إن شاء الله نقدموا لكم بحضورهم اللي فاد المرجوة من لقانا اليوم. من بين أكثر المواضيع اللي تحدثنا عليها ومركزين عليها ونستغلوا أقل مناسبة ولا فرصة باش نزيدوا نحكيوا عليها ونزيدوا ندعموا الوعي، نعزوا الوعي بهذا الموضوع. اليوم نحكيوا على أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية. أنا سعيدة باستقبال الدكتورة أسماء بوعزيز، هي أستاذة في طب الأطفال والمشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل. دكتورة صباح الأنوار ومرحبا بك بحضينا، نورتنا.
2: صباح الخير مدام سماح، مرحبا بكم وسهل. الكل وخيال الكل في ذات شباب، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء.
1: أهلا وسهلا بك، احنا مرة جديدة مع بعضنا نتلقى باش نزيدوا نعزوا الوعي، وعي الأمهات الشابات خاصة الأجيال الجديدة. احنا نحبوا دائما نقولوا كي تبدا فما خدمه صحيحه ديما خدمه مع الاطفال، مع الشباب، مع الاجيال الجديده اللي فات مات كيفاش يقولوا فيها. توا نحبوا جديد، نحبوا جيل يطلع وهو واعي باهميه وضروره الرضاعه الطبيعيه. دكتوره، سنوات العمل هذه قبل ما نبداو في تفاصيل اللي انت عندك باش تفيدنا بها تباعا في حصتنا اليوم، فما تقدم، فما تطور، فما تعزيز للوعي، فما نتائج ملموسة من الحصص الكثيرة، من البرامج، من الاستراتيجيات، من المعلقات، من الأنشطة، فما نتائج؟
2: أي الحقيقة فما نتائج مشرفة بالجداء. ومثلا نحن أنا المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل، من البرامج متاعي هي لسيرفيانس، معناها المتابعة للكوهاسانس والرضعة الطبيعية. هذا برنامج وحده من البرامج اللي أنا لاهية بيهم. والحقيقة كما ما تعرفوا احنا حسب آخر إحصائيات اللي قامت بها الميكس 2023، النسبة متاع الرضعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر الأولى كانت ضئيلة جدا في تونس، كانت ب 17.8%، alors que les recommandations، معناها
1: التوصيات العالمية،
2: تفوت 48%، 50%
1: بعد
2: في ألف إبعاد برشا. نحن الحقيقة عم ناول بالخصوص عام 2025، قمنا بحملات توعوية كبيرة برشا وتثقيفية وتحسيسية، تو يمكن نحكي عليهم أكثر التفاصيل. واللي فرحانة به أنا في البرنامج متاعي دموا حسب المعطيات اللي تمدنا بهم الإدارات الجهوية، احنا في معدل تويك 32% رضاعة طبيعية الحصرية، معناها ربحنا أكثر من 15 نقطة على الإحصائيات الأخيرة. وفما 7 ولايات اللي أنا نشكرهم على الأخر اللي فاقوا 50% من رضاعة طبيعية الحصرية في 6 أشهر الأولى.
1: عليه الأخبار الحلوة هذية، خلينا ميلا نقدموا باقة وفل وياسمين وجولة مع الياسمين وصابر الرباعي، ومن بعدها مباشرة ننطلقوا في الحديث على أسبوع الرضاعة الطبيعية وخصوصيتنا في تونس. أجمل تحية كامل الفريق، 10:06 هذه مع الدكتورة أسماء، التفاصيل بعد قليل.

0: le jasmin de la médina.
1: وردة وفلة وياسمين وباقة كاملة من الورود لكل الأمهات شابات وفي كل الأعمار اللي واعين بأهمية الرضاعة الطبيعية بصفة خاصة، والوعي هذايا راهو مفيد لكم في كل النواحي. قولوا لي كيفاش، نقول لكم كيفاش. ماهيش تضحية، هي بالعكس هي متعة. لو تعلمين ذلك سيدتي العزيزة، راهي متعة كبيرة جدا. وقت اللي تحط الرضيع، تحط ابنك بين أحضانك وترضعه، هي متعة كبيرة، هي نعمة كبيرة من عند المولى عز وجل. هيك الوقت هذيك اللي تخصه للبيبي باش ترضعه، أنت باش تستمتع، باش يربط ما بينك وبينه، باش يوطد العلاقة، باش يستفيد، صحته باش تكون طيبة، جوانب نفسية وصحية لا تحصى ولا تعد. وكان هذا الكل ما أقنعكش، نقول لك زيدة سيدتي العزيزة، راك باش تربح في مكتوبك برشا فلوس. كان لغة الفلوس تمشي أكثر. وباش نربحوا زيدة البيئة، كل حقك هذوك من باش يتلوحوا، باش يتلوحوا، باش نرتاحوا منهم. برشا فوائد، أنا يمكن اختزلتهم في بعض الكلمات، لكن الموضوع هو كبير وكبير برشا. واليوم نحكيه بمناسبة انطلاق الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، غدوة السبت 1 أوت. احنا على بكري باش نبداو نحكيه في الموضوع هذا مرة جديدة. وسعيدة باستقبال مرة أخرى الدكتورة أسماء بوعزيز، أستاذة في طب الأطفال والمشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل بإدارة الرعاية الصحية الأساسية. بسنة الموضوع أو الشعار اللي اختارته لو ميس، الرضاعة الطبيعية نقطة انطلاق للحياة. وياله من شعار دكتور، لو يعلمون نقطة انطلاق الحياة باش تخلي ولدك يبدأ حياته بالقدا، وكان بدأ بالقدا
2: ويوفيها بالقدا،
1: كان بداها بالقدا بإذن الله يوفيها بالقدا، واللي في الوسط يكون بالقدا، خاطر السيسان صحيحة وصحته باش يطلع صحة جيدة، ويطلع علاقته بأمه جيدة، والأمور الكل حاسيله باختصار شديد باش تكون جيدة. والكلمة ليك دكتورة، إذن نقطة انطلاق الحياة.
2: أي بارك الله فيك مدام سماح. هو أنا نتصور حسب رأيي الاختيار هذية من المنظمة العالمية للصحة كونه الرضاعة الطبيعية نقطة انطلاق الحياة، لأنه الناس الكل فهمت في العالم أجمع اللي الرضاعة الطبيعية هي محور، هي محور أساسي للصحة، مش متاع الطفل أكاهو، للصحة متاع الطفل ومتاع الادوليسون، معناها البالغ من بعد، ومتاع الكهل وحتى الآخر الحياة. واللي كونه توا اللي كيما قلت لك قبيلة، اللي شاف دو غوفرنمون معناها السياسيين فهموا اللي كونه كيف يستثمروا في الرضاعة الطبيعية، قد ما يحطوا فلوس
1: مش خسارة،
2: ماهوش خسارة في الرضاعة الطبيعية، في التوعية، في التحسيس، في كل شيء في الميدان هذايا، راهو مش يربحوه 200% من بعد على صحة الكهل. على خاطر راهو الرضاعة الطبيعية ما هيش مجرد تغذية للرضيع وكهو، راهي عندها فوائد كبيرة برشا كما قلت أنت. معناه أولا تحمي الطفل حتى لين عمره 18 سنة من ناحية الأمراض المعدية، من ناحية المناعة متاعه، من ناحية السمنة، من ناحية سوء التغذية، من ناحية كما ما فسرت عمناه والوقت حكيت على الرضاعة الطبيعية والبيئة، قلت راهو الرضاعة الطبيعية الأسير اون إيكيتي، عدالة صحية للعباد الكل مهما كانت الظروف متاع العيش متاعه. وقتها أعطيت إكزامبل متاع أطفال غزة وقلت اللي الوحيدين اللي منعوا اللي كانوا ترضع فيهم أمهم مهما كانت نسبة الرضاع، نسبة التغذية متاع أمه، معناها ما تتأثرش الأم نسبة الحليب،
1: ربي سبحانه يرزقه،
2: ربي سبحانه exactement. دونك هذا في مجال دون العلاقة العاطفية كما قلت أنت للطفل، كذلك هي استثمار للكهل بعد الأربعين سنة، تقيه من السرطانات، تقيه من الامراض لي زانفلاماتوار نتاع الامعاء، لي مالادي انفلاماتوار دو توب ديجستيف، تقيه من السمنه، تقيه من مرض السكري، تقيه من مرض الشرايين والقلب. معناها شوف قداش نستثمروا غراس على ليتمون ماترنيل. علاش؟ على خاطر الرضاعه الطبيعيه تعمل ارضيه للمناعه نتاعنا في جسمنا، واللي هي تاثر بصفه كبيره برشا على الجهاز المناعي اللي هو اكبر جهاز مناعي للانسان، اللي هو سكون ابل لو ميكروبيوت انتستينال، كل الجراثيم الباهية، الجراثيم المفيدة اللي موجودة في الأمعاء متاعنا، اللي هي راهي شيء مهول، راهي مليارات الجراثيم، يقدر وزنها ما بين كيلو كيلو نص. معناها لو كان زادة، باش نزيد نفسر العباد اللي تسمع فيها واللي ترى فيها، اللي كونه كي نحطوا جرثومة بجنب جرثومة بجنب جرثومة، نجمو نكوفر، معناها نفرشو تيران تاع تنس، معناها 200 متر كاري
1: بالجراثيم
2: هذية. راهي مليارات الجراثيم، والجراثيم هذه نافعة، وهالميكروبيوت انتستينال هذية هو أكبر جهاز مناعة للإنسان، واللي هو يبرمج حياتنا بعد 40 سنة، حياتنا في طور الكهول.
1: والله الدكتورة، أنا كلامك والمؤشرات اللي بدينا بها الحصة متاعنا فرحتني، على خاطر المجهودات الكبيرة اللي قاعدة قاعدة صايرة حقيقة. فما مجهود، فما أنشطة، فما توعية، الناس قاعدة تقوم بالمجهود المطلوب، لكن هل ترى فما تفاعل وإلا لا؟ هذا ينعكس أحيانا وقت اللي نشوفه في بعض الفضاءات العامة، نشوف معناها امرأة شابة قاعدة ترضع في، والله مشهد محلي، بسم الله ما شاء الله، أنا بدي نحترمها أكثر ونحبها أكثر، نقول شو محليها، أنت صغيرة واعية بأهمية، ما استسهلتش أنها تجبد الرضاعة وتعطي البيبي متاعها. وأحيانا نرى العكس، نقعد والله متأسفة ونشد روحي بالسيف باش ما نمشيش نقول لها كلمتين، نقول ساعات شو مدخلني أنا. فما الناس يقبلوا، فما الناس ما يقبلوش أنك تقول لهم، ما يقبلوش التوصية وما يقبلوش النصيحة. دونك دكتورة، يقعد ديما المجال مفتوح بالنسبة لنا باش نذكروا ونقولوا ونعاودوا نذكروا بأهمية الرضاعة الطبيعية. نقدو نرجع الدكتورة لنقطة مهمة ياسر، انت قلت في المرحلة هذيك في بداية حياة الرضيع، هنا فما العدالة والمساواة الصحية والغذائية، عندك الإمكانية عندك إمكانيات ولا ما فماش إمكانيات، انت باش تاخذ غذاء باهي وسليم. فما 3-4 حاجات دكتورة وأفكار نعاودوا نرجعوا لهم ونركزوا عليهم، وانت تعاود تقول لنا على الأفكار هذوما كيفاش نصحوهم، وهل ترى مازالوا موجودين ولا لا؟ مازال موجود الشابات اللي يقولوا ما عندوش حليب؟
2: مازال مع الاسف مازال يقول لك
1: هذه ما عادش نحبوا نسمعوها، مش صحيحه.
2: اي هي مش صحيحه، هو بالخصوص هذه دور التوعي والتحسيس من قبل حتى ما الطفله هذه تتعرس، يلزمها تعرف. خاطر راهو هي صحيح في الوقت اللي تولد في النهار الاولاني والثاني مش يطلعوا لها قطرات متاع البي اكل الاصفر هذيك، راهو هذاك كافي جدا للصغير، ماهيش تنتظر باش يطلع الحليب باش يبدا يشرشر من نهار الاولاني. اولا الساعه الصغير فك الوقت هذاك فك النهارين الاولانيين نتاعو ما تتحملش باش
1: القطرات الزريز يعملوا فيه حاله
2: فين على الاخر،
1: معناها مليانين بالمنافع.
2: صحيت ما يزيش مليين بالمنافع، لكن هي تقول لك هاو مقطراتك هاو ولدي ما يشيش
1: يظهر لها بشقة جيعان.
2: صحيت
1: وتقول لك يبكي ليل كامل خاطر جيعان.
2: لا، مش كل ما يبكي صغير راهو معناها جيعان، ينجم يبكي خاطر مثلا متقلق، مثلا خاطر حاجته بيك انت تدسه، حاجته باش يشم ريحتك، راهو كان موجود في كرشك، يشم في الليكيد
1: انيوتيك نتاعك، المحيط نتاعو
2: تغير، المناخ نتاعو اكزاكتومون. دونك مش كل بكاء يعني جيعان، ماهوش هذاك صحيح. اما نحب ناكد هذه راهو ديما بالحق النقطة ذي مهمة برشا، اذا كان احنا نوعيو المرأة من اللي هي من قبل ما تحبل وفي اثناء الحمل نتاعها الكل، نقولوا لها راهو في النهار الاول ونهار الثاني راهو ما تنتظرش باش الحليب باش يبدا يشرشر عليك، راهو الحليب ما يطلع كان في الثالث يوم الرابع يوم، الحليب الابيض هذاك راهو من الاول مش يخرج لك قطره
1: بالرضاعه دكتوره باش يزيد يكثر الحليب.
2: هي الرضاعه الفاستيمولي طلعان الحليب، اما الحليب ما يكثر في صدرها بالكدا لا مونتيليتوز نسميوها كان في الثالث يوم، هذيك تسمى لامونتيليتو.
1: المخ باش ياخذ الاوامر وباش يبدا في الانتاج نتاع
2: من الاول راهو مش يطلع لها قطرات نتاع حليب اسمه البي اللي هو مهم برشا واللي هو كافي جدا حتى المعده نتاع الصغير نتاعك راهي ما تستحقش اكثر ما كل اللي باش تعطيه له
1: القطرات الاولى دي.
2: صحيح. ما تجريش تشري البيبران، ما تجريش تشري حبكه الحليب تقول هاو
1: ماهوش ماهيش علامه حبك ليه راهو هذيك ابدا.
2: ولا راهو حتى لو كان انت مش تعمر له البيبرون هذاك ب 30 سنتي ولا 40 سنتي
1: وضميرك باش يرتاح تقول لي تو هاكا شبع القد.
2: لا انا مش حتى شبع، لا انا هاو باش نزيدك اكثر من هكاك. راهي معته مش تستوعبوا، راهو مش يرد شطره على خاطر معته صغيره بالكل.
1: وهاك دكتورة ربما تعمل له مشاكل اخرين وهو مازال عمره بالزبط. بضع سوية بالزبط. ولا نهير
2: بالضبط خاطر على خاطر
1: مستغنين احنا على هذا.
2: لا مستغنين خاطر احنا حليب الام راهو في القطرات الاولانيين بعد وقت يطلع الحليب الأساسي متاع الأم راهو البدن مهيئ لهضمه، معناها البدن الصغير مهيئ لهضمه مش كيما حليب الاصطناعي. الحليب الصناعي حليب اولترا ترانسفورمي، ما هوش البدن مش مهيئ طبيعيا
1: اكيد مش مهيئ ليه. هو مهيئ لحليب أمه للبي مهيئ ليه اكيد وينتظر فيه
2: بالضبط.
1: وعلاش معناتها ما تستغلش هالنعمه اللي دي؟ راهو دي نعمه كبيره برشا من عند ربي، غيرك الاف للاسف يتمنوها وربي ان شاء الله يعطيهم ويرزقهم. انت عندك استغل النعمه دي، خلي صغيرك يرضى ويتمتع بالحليب نتاعك. سؤال ثاني دكتور او المعطى الثاني، حجم الثدي عنده دخل؟
2: لا ما عنده حتى دخل. راهو شوف الحجم الثدي نتاع الكبير ولا الصغير راهو هذاك سيدو لاغريس، هذاك الشحم راهو لا غلوند مامير.
1: يعني حتى كي يبدا حجم الثدي ماهوش
2: مش كبير اي
1: تنجم ترفع
2: بالكدام سماع. هي اللي ينتج الحليب هي اسمها لا غلوند مامير، الغده نتاع الثدي. راهي الغدة متاع الثدي ما تفرقش من بين المرأة للمرأة أخرى. أما الثدي الكبير ولا الصغير هذاك يرتبط بالشحم اللي داير بالغدة. داكوردو؟ أما هي الغدة هي بيدها، معناها إنتاج الحليب هو بيده. كوسوسوا حتى المرأة الضعيفة والسمينة سي لا ميم شوز، حتى لا فوغ متاع الثدي سي لا ميم شوز، معناها الانتاج نتاع الحليب هو بيده، ما يتغدرش تغيرش بصفة كبيرة ما بين المرأة، معناها متقارب جدا. اي امراه تنجم ترضع كيف تكون مهيئه نفسانيا من قبل الولاده، مهيئه نفسانيا اللي هي قادره باش ترضع راهي ترضع، والمده المطلوبه تنجم ترضع به. فما سيفري دي زوبستاكل، سيفري فما دي زوبستاكل، كيما مثلا اكثر اوبستاكل ريناه في الدراسات العلميه هي الرجوع الى الخدمه للتخافاي. لكن راهو اذا كانت هي تكون مهيئه نفسانيا اللي حتى لو كانت باش ترجع للخدمه نجم توفر حليبها في الدار تجبد قبل ما تمشي لخدمتها.
1: فما التكنولوجيات الحديثه دكتوره نستغلوهم باش نحافظوا على الرضاعه الطبيعيه.
2: صحيح. تقول لك انا مثلا في خدمتي راه فما برشا اعذار يقدموهم النساء، تقول لك انا في خدمتي ما عنديش فريجيدير وين نحط الحليب حتى كي نجبد في خدمتي، راهو الحليب يقعد اربع سوايع لبرا برا حتى في الشالور 26 دوغري.
1: دكتوره ما احنا تفهمنا قداش مره قلنا تنجم الصباح قبل ما تخرج تخلي، هذا بقطع النظر على ظروف العمل والتطور اللي صار يتبع معناها الرضاعة الطبيعية والإجازة وغيرها، هذيك نجم تخلي وفما تويك تقنيات موجودة معناها متطورة جدا صحيا،
2: تقنيات إلكترونية
1: موجودة موجودة حتى اللي ما عندهاش إمكانيات تشري هذوما لي زاباغي تنجم كما قال الدكتورة مانيوالمون وتخلي له أمور واضحة.
2: هذايا في صورة ما نقولوا مثلا امرأة عندها خدمة وقتين وقتين ما تنجمش ترضع في ترجع في نص النهار، نجم تجبد له راهي فك البوز نتاعها تجبد له التروف لي موان
1: وتخبيها في الظل
2: باش تبعث له ولا باش هي عندها البوز نجم اذا كان مش بعيده ياسر على المنزل نتاعها تمشي له ترضع ولا تعطي الحليب لشكون مش يرضع حليبها هي.
1: حتى كان جلاسير صغيره تلقى ما تحيرش المراه التونسيه.
2: هي ديجا راهو كيف تجبد مع نص النهار ولا ماضي ساعه راهو يقعد اربع سوايع ما يجرى له شيء، سي تان ليكيد بيولوجيك تري ستابل تري ستابل ما يتاثرش.
1: والله سبحان الله. على وقت
2: حليب الحكه راهو الحكه دوب ما تحلها اون فوا حليت وحتى من قبل ما تحلها شكون يضمنك اللي هي معقمه؟ فهمت معناها؟
1: السلسله نتاعها نتاع النقل وكل الامور هذيك كلها.
2: ديجا لو فرضنا هي معقم دوب ما تحل ما عادش معقم، دخل صبعك خرج صبعك، دخل مغرفه خرج مغرفه ما عادش معقم.
1: ودي نظيفه مش نظيفه وكل التفاصيل
2: صالح للاستهلاك انستونتانيمون عرض وطلب عرض وطلب معناه.
1: واضح.
2: في السخانه، في درجه الحراره نتاعو، في التعقيم نتاعو، معناها يطلب يلقى.
1: والحمد لله.
2: والحمد لله.
1: والله سبحان الله، انا ما نلقاش باش نعبر الا اني نقول سبحان الله. واحنا علاش نتخليو على امور سلسه لينه طبيعيه من عند ربي مريقله، ونقعدوا نعقدوا في الامور؟ شوف مبسطها بسيطه الامور وناجعه في نفس الوقت. نمشيو للسؤال الثالث او للمعطى الثالث. خلينا
2: نكمل. زاد فكرت حاجه اخرى، زاد حليب الام ما فيهش غاسبياج ما دام سماه. تو مثلا نعطي ديما نقارن بالحليب،
1: نحكيو برشا على الفلوس الجانب الاقتصادي.
2: اي هنا تو نجيو. دونك ما فيش غاسبياج بالكل. أي. مثلا انا مقارنه بحليب الاصطناعي، حليب الاصطناعي نفوا خلطته المراه
1: يفسد، كان ما يشربوش وقتها.
2: كان كمل وفضل منه طيش.
1: ما عادش
2: حليب الام راهو، حتى لو كان جبدته حطته في ريسيبيون مشات تخدم ورض مثلا امها ولا حماتها ولا اي حد اخر، رضع الصغير ماك الحليب هذاك وفضل منه، راهو تحطه ترجع تحطه في الفريجيدير ويقعد 48 ساعه ما يجرى له حتى شيء، تلمو إلي ستابل، زيرو غاسبياج.
1: السؤال الثالث جوست قبل الأخبار، خاطر توا عندنا موعد مع الأخبار العشرة ونص، تقولك أو العذر الثالث، تقولك ما حبش بيبي، ما حبش، أنا عطيته التيتينو الحلمة متاع الصدر وما حبش، رفض الرضع.
2: هو راهو هذه نحب نفسرها بالكدا، راهو التقنيه نتاع الرضاعه الطبيعيه مش كيما التقنيه اللي بالمصاص.
1: راهو نتعلموها زاد هي.
2: اي هاني قلت لك التثقيف والتحسيس راهو مهم جدا، وحنا تو نحكيو عليه في الجانب الثاني. في المرحله الثانيه من الحصه هذه. دونك التقنيه مش كيف كيف بالكل. راهو الصغير في الرضاعه الطبيعيه ما يرضعش الحلمه، يرضع الثدي، خاطر يدخل فمه كومبليتمون في ثدي امه. على ذاك المراه اللي تقول لك انا عندي الحلمه صغير ولا عندي الحلمه أومبيليكي، معناها داخله غاطسه. ولا راهو مش يرضع لك الحلمه الصغير.
1: باش نكملوا تفاصيل دكتوره بعد موجز الاخبار. توا حسين الدوس باش يغني لنا ولدي يا ولدي يا اغلى ما عندي. كان صحيح يهز عليك ولدك، رضعوا طبيعي وخليه يتمتع بالنعمه الكبيره هذه. بعد قليل الموعد مع الاخبار، احنا واصلين معكم في زيمة لاباس حتى لل 11.

0: ديما لاباس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المدرسة الوطنية الإدارة تطلق استشارة وطنية على الخط بداية من 3 من أوت المقبل لإصلاح منظومتها التكوينية. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير يبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا. في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، جمعية تونس للسلامة المرورية تنظم اليوم تظاهرة إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. اليوم اختتام الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية الموجهة لشباب تونس المقيم بالدول غير الناطقة بالعربية. عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج يطالبون خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج المنتظمة بالمركب الثقافي بمدينة باجة بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها معيقة للاستثمار لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. في العالم، حركة حماس تؤكد أن أي خطوة في ملف السلاح لن تتم قبل انسحاب إسرائيل والتزامها ببنود الاتفاق. في الضفة الغربية المحتلة، إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حي جنيد غرب نابلس، وسط تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. الجيش الإيراني يعلن استهداف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات في قاعدة أحمر الجابر الجوية في الكويت. في باكستان، ارتفاع حصيلة قتل انفجار وقع أمس في منجم فحم بإقليم بولوزستان جنوب غرب البلاد إلى 34 عاملا. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: شباب

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مواصلين اللقاء في ديما لاباس حتى للحداش. زميلتنا صلوحة قدمت لنا موجز أخبار العشرة ونص على موجات إذاعة الشباب، وأنا وصلكم من جديد أجمل تحية كامل الفريق. نجم الدين بن سالم يرافقني في الجانب التقني للاستوديو، نجيب الخطاب وصالح جغام منال في الديجيتال، وسمح معكم من جانب الميكروفون. موضوعنا اليوم إذن أهمية ومنافع الرضاعة الطبيعية بمناسبة انطلاق الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية المواتي نهار سبت 1 أوت. وظيفتي الدكتورة أسماء بوعزيز، أستاذة في طب الأطفال والمشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل بإدارة الرعاية الصحية الأساسية. صباح النور من جديد دكتورة، محليه الكلام اللي قلناه الكل، محليهم التفاصيل، محليهم الإيضاحات. إذا ماذا بنا؟ ماذا بنا بكل لطف؟ ما عاد حتى سيدة تقول ما عنديش حليب، ما عاد حتى سيدة تقول معناها حجم الثدي يأثر على طريقة الرضاعة، ما عاد حتى أم تقول وأنه ولدي ما حبش ما قبلش الحلمة. ونرجع بتفاصيل سريعة جدا دكتورة للنقطة هذية، خطر بالحق تصير وأنه يرفض البيبي في الساعات الأولى أنه ياخذ الحلمة متاع أمه. نرجع بالتفاصيل والتكنيك وشنو يلزمها تعمل، كيفاش تصرف في اللحظات هذيك.
1: حاضر. كما قلت قبيله، راهو التقنيه ماهيش كيف كيف بالكل. معناها هو كيف يرضع صدر الام راهو ما ياخوش الحلمه، ياخو الثدي بكله. معناها اذا يحل فمه بالكدا باش يدخل الثدي الكل، والمسان يكون اصعب، سا دوموند اكثر جهد.
0: تخيلوا فمه صغير،
1: لا يحل الكل، يحل الكل. الوغ كو المسان في عن طريق المساسه ولا الواحد البيبرون، معناها سي اون فونتوس، معناها هو جوست يحط فمه والحليب باش يقطر وحده، خاطر
0: ما سهله بالنسبه لي.
1: وهذا الخطر فين، على خاطر راهي هي تمشي تجري تشري للبيبرون
0: للسهل.
1: وحتى كاستعمال السوسيت هذاك موش باهي بالكل، والصغير يولي يستسهل البيبرون، وهذاك علاش يرفض لها صدرها. دونك يلزمها تطول بالها، وهذا نعاود ونقول على التثقيف الصحي من قبل، يلزمنا نعلموها. احنا تولينا نعملوا في ديسيمولاسيون، راهو في التثقيف نحطوا العروسه ونوريوها كيفاش تشدها. معناها القابلات يعطيهم الصحه في الحصص التثقيفيه اللي نقوموا بها عند النساء في لي كونسلتاسيون برينتال، معناها عيادات ما قبل الولاده. فوالا دونك تستعمل العروسه وتوريها حتى بتصاور وتفسر لها وتقول لها راهو هاو طريقه كيفاش صغيرك يحل فمه، وكان لازم تهبطوا لامونديبول هذه بالكدا باش يشد، ويزم المونطون يكون لاصق للثدي نتاعها، مش كيما الاخر يشدوا هكا شدين. معناها التقنيه مش كيف كيف بالكل. اذا كان هي تستعمل تقنيه غالطه راهو مش باش ينجم يرضع، وراهو هذاك يكون سبب حتى في التشققات نتاع الحلمه نتاعها. معناها بعد تولي تعاني من الدم يجري والحلم نتاعها تمرض.
0: دكتوره هو النقطه اللي من بعد شو نقول لك، تقول في الليمه الاولانيين كينا تمرض شويه الحلمه، الثدي يولي يوجع يسطر، سخانه. مع هي حالتها الصحيه اللي نعرمتها سواء كانت ولاده طبيعيه ولا قيصريه، باش تكون في وضعيه صحيه حرجه. دونك تستسهل تقول لي اعطيه ببرا، هو يبكي اعطيه خلي يسكت جيعان. وهي مريضه دونك جات الامور قد قد وبعدنا على الرضاعه الطبيعيه. حذاري
1: حذاري، هو لا موفيس تكنيك راهو هي اللي تؤدي للتشققات،
0: تؤدي للنتيجه الاولانيه.
1: ثانيا ترد بالها، راهو اذا كان ما تعطيش ريغوليرمون صدرها الصغيره راهو مشي تملاه صدرها،
0: اهميه الساعات الاولانيه. دكتوره هذه هي، خلينا النقطه نمشي مباشره لدعم وتعزيز الممارسات الناجحه اللي تنجح العمليه منذ اللحظه الاولانيه حتى تمشي الامور تولي بصفه طبيعيه وتولي سهله. الصعوبه راهو كان في المده الاولى دكتوره، هكا ولا لا؟
1: اي هو راهو يلزم التثقيف من الاول بالكل كما قلنا، معناها حتى في الساعات الاولى وحتى في من بعد الساعات الاولى. والله هذايا دور المراه يلزمها تكون تعرف اللي هي صغيرها يكون في صدرها، معناها حتى وهي فوق طاوله الولاده مازالت ما بتتش الفرشه، خاطر كما تعرف دوم ما تولد المراه يخليوها ساعتين تحت المراقبه فوق الطاوله، وعمليه قيصريه ولا مش قيصريه، حتى ولاده طبيعيه. يلزم القابله ولا الفرمليه ولا اي عون صحه وحدها يعاونها باش يحط لها صغيره فوق صدرها هذيك لا تكنيك كونابيل لا تكنيك بوابو جلد جلد. وانا تو باش نعطيك سكوب اللي كونه المحور نتاعنا الاساسي سنة اللي اخترناه في الاسبوع الوطني للرضاعه الطبيعيه اللي هو من 1 الى 7 نوفمبر هي الساعه الذهبيه للرضاعه الطبيعي. هي هذيك لا تكنيك بوابو
0: ان شاء الله تكونوا موفقين دكتوره كيف
1: على خاطر
0: العاده
1: صحيتك خاطر مدام سماح والمخيين اللي يسمعوا فيه الكل راهو النسبه نتاع لا ميزو سان بريكوس معناها اللي حطانا صغير في الساعه الذهبيه نسبه ضئيله جدا في تونس.
0: معناتها لازم نخدموا عليها النسبه
1: اقل من 15% بالطبيعه
0: لازم نخدموا عليها اللحظات الاولى هذيا
1: على خاطر من الممارسات اللي تنجح تطويل مدة الرضاعة الطبيعية الحصرية لأكثر من 6 شهور هي الساعات الأولى. معناها كي تحط صدرها لصغيرها في الساعة الأولى بعد الولادة راهي هذاك يمكن من تطويل المدة نتاع الرضاعة الطبيعية الحصرية.
0: هذاك السر في الساعات الأولانية وشنو يلزمك تعمل باش تنجح المسار الكل وباش تنجح حياتك وحياة ولدك وعلاقتك بيه وما نافع لا تحصى ولا تعد. دكتورة عندكم دليل كي العادة فما جديد.
1: أي فما جديد هو دعم الممارسات الناجحة نقطة فيسع فيسع نحب نقول عليها. احنا في 2025 الحقيقة عملنا حملة تثقيفية كبيرة برشا لأعوان الصحة

0: صح من جميع القطاعات
1: أيه.
0: مثلا اطباء اختصاص، اطباء عامين، قابلات، دي زانفيرمي، دي تكنيسيان سوبيريور الى اخره. وحنا سنة مواصلين في الحاجه هذيك، خاطر هذيك ريناها عمليه ناجحه على الاخر
1: وصلتوا فيها
0: صحيتك اللي هي مكنتنا من تطوير نسبه الرضاعه الحصريه لمده 6 اشهر. دونك هذيك مواصلين فيها سنة، وإن شاء الله بقدرة ربي في الأسبوع الوطني مش نعملوا حملة أخرى للمكونين هذوم. به ثانيا، والنقطة الهامة جدا اللي كونه طورنا في دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل من 10 كان ينجموا يشوفوها هكايا،
1: اللي تابعوا فينا على ستريمينج يشوفوا الدفتر هذا، دفتر المتابعة الصحية للأم
0: هذايا جديد.
1: نهزوا شوي، خلي الكاميرا
0: دفتر المتابعة الصحية صادقت عليه وزارة الصحة، وقاعدين في طور الطباعة متاعه ومش يتوزع على المستوصفات الكل. دونك هذه
1: معناها تنجم السيدات في العيادة، معناها العيادات متاعها تمشي تلقى الدفتر هذايا.
0: هو قاعد في الطباعة توا،
1: مش تو
0: في الأيام القليلة القادمة. دونك أول ما تمشي باش أول عيادة متاعها يعطيوها يسلموها
1: الدفتر
0: هذايا. في الدفتر هذايا الحقيقة ركزنا برشا على الرضاعة الطبيعية وعلى الأهمية متاحة، من جملة حاجات أخرين ركزنا عليهم. أولا الصورة، خاطر نعرفوا قيمة الصورة وتأثيرها في الكوفرتور، بدلناها الكوفرتور كومبليتمون وحطينا الرضاعة الطبيعية هي محور الخدمات الصحية الكل. الإحاطة، الوقاية، التغذية، النمو هي المحور. حطينا برشا صور أخرى للتذكير بأهمية الرضاعة الطبيعية في كل محطة من الكتاب هذايا من الدفتر، نذكروا بالرضاعة الطبيعية في كل محطة في الوقاية، نذكروا بالرضاعة الطبيعية حتى الآخر صفحة وإحنا نذكروا بالرضاعة الطبيعية. هذا من جانب الصورة،
1: هذا دفتر للمطالعة. هذه سيدتي العزيزة قبل الولادة من العيادات الأولانية تاخذ وقتك باش تطالع وبالكديه بالكديه، هو ممتع يبدو بالصور اللي فيه.
0: هو الدفتر هذا
1: ما حليهم تصور ياسر معبره ومزيانه.
0: الدفتر هذا زاد من الحاجات اللي اضفناها فيهم جديده ما كانتش في الدفتر القديم، كوني زدنا اضفنا رزنامه متابعه للمراه، والرزنامه هذه موجودين فيها الاهداف نتاع المتابعه هذه في كل كونسلتاسيون في كل عياده، وفي كل عياده حطينا لها التثقيف الصحي.
1: باش تعاونها برشا، هذه باش يعاونها برشا
0: بالضبط،
1: باش يوجهها
0: بالضبط.
1: هي تعرف الصعوبة بالكل،
0: حتى باش تحفزها باش تمشي تعمل العيادات ما قبل الولادة، خاطر نعرفوا لنسبة العيادات ما قبل الولادة شوية راهو زادة في عند المرأة التونسية تويك. كذلك رزنامة متابعة الرضيع في كل مرة فما تثقيه صحي من طرف الطبيب ولا أخصائي التغذية. كذلك عملنا شطرو للبريستاتير دو سانتي، وشطرو الآخر كما قلت أنت للنصائح التوعوية، نصائح التوعوية اللي يلزمها.
1: شنو دكتورة التابلو هذيك نتاع المتابعات كي هي تمشي المستوصف تنجم تقلو؟
0: هذه التابلو زاد ما كانش موجود
1: جدول، فما
0: جدول هذية
1: يشبه هو الدفتر الدفتر الصحي نتاع الرضيع،
0: يشبه أما هو ماهوش كيفه ماهوش
1: كيفه. هذا موجود فيه التوصيات،
0: هذه زدنا فيه فيها المتابعة للمرأة
1: إيه؟
0: والإقامة بالمستشفى للمرأة ما كانتش فيه.
1: هذا من غير ما نكثروا برشا حاجات، وميم طو فيه التثقيف وفيه الليدات المهمة وفيه زادة المتابعة نتاع العيادات نتاع المرأة.
0: حبيت نوريك حاجة أخرى،
1: جداول النمو نتاع البيبي،
0: هذا جدول متابعة الحمل الكل،
1: فيه كل شيء،
0: فيه كل شيء، توصيات الكل،
1: وثيقة هامة جدا تهزها معاك وين ما تمشي بالزبط. المستشفى، المستوصف، للطبيب، ديما معاك الدفتر هذا فيه كل شيء.
0: نجيو للنصائح، هذا الشطر الاخر الكل نتاع الكتاب هي نصائح وارشادات عامه اللي هي يلزمها تقراهم المراه، تقرا الاخرين زاده وهذا تقرا. بالنسبه للرضاعه الطبيعيه حطينا 4 صفحات كاملين.
1: ايه
0: 4 صفحات كاملين، الصفحة الأولى الثانية
1: باش تتعلم كل شيء، تكنيك نتاع الرضاعة، كيفاش تحط البيبي بعد ما ترضعوا، الحلمة،
0: كل شيء، كل شيء، وقت تخرج تخدم كيفاش تمص الحليب،
1: سوسيتك الحل السحري هذاك
0: صحيح. مثلا كلي تقول لك ويبكي يبكي ولا عنده مغص
1: معناها باش تلقى الإجابات الكل على سؤالاتها
0: صحيح،
1: ما عادش تحير وما عادش تجاوب بالغلط، خاطر باش تلقى الإجابة موجودة
0: بالضبط
1: على تصرفات البيبي الكل ولا الردود الفعل نتاع لي بيبي. دونك ما تحيرش أنت وتتصرف أنت بيتك بالغلط.
0: وحطينا لها كذلك صفحة للاستعداد للولادة، الاستعداد النفسي للولادة
1: خاص بها هي،
0: أي خاص بها هي كيفاش تستعد للولادة، وما نسيناش دور الأب، خاطر كان منسي دور الأب،
1: دور الأب في ربع صفحة دكتورة.

0: لاي ما حطينا له كل شيء كل ما
1: يلزم صفحه دور الاب
0: لا التثقيف الكل
1: اما المحتوى ثري
0: نتاع دور هو الأب. دور الاب الخصوصي للاب اما ايه. النصايح هذه الكل ايه. موجهه للاسره الكل
1: الاسره الكل
0: مش للمراه كها
1: اما هذوما
0: اما هذه موجهه للاب
1: للاب دكتوره ايه. يعطيك الصحه مشكورين كل اللي قام بإعداد هالدفتر هذي الكل يعطيكم الصحة مشكورين خاطر مجهود كبير كبير برشا ودفتر راهو بربي اقتنيوه تمشيوا المستوصف خذوه راهو ياسر مفيد بالنسبة للأسرة الكل بالنسبة لكم انتوما سيدات الشابات الأمهات الشابات خذوه اطلبوه باش تلقاوه في الأيام القليلة المقبلة في المستوصفات باش يفيدكم ياسر دكتورة يعطيك الصحة أستاذة أسماء بوعزيز أستاذة في طب الأطفال والمشرفة على البرامج الوطني لصحة الطفل بإدارة الرعاية الصحية الأساسية مشكورة جدا على الفائدة الكبيرة من خلال هالباساج معنا اليوم وثراءه شكرا لك إن شاء الله ننجحوا في أن أحنا زيد نقوموا بدعونا ومع بعضنا نحاولوا تحقيق الهدف إن شاء الله المرة الجاية وقت اللي نتلقاو مع بعضنا نلقاو النسب زيد تتفعل صفة خاصة في الساعات الأولى ذيك الساعة الذهبية اللي ناقصة شوية
0: بالضبط
1: شكرا لك دكتورة يعطيك ألف صحة شكرا لك موافقين إن شاء الله في أسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية اللي ينطلق غدويكا 10:50 ما تبعدوش بعيد احنا على موجات إذاعة شباب قراب منكم ياسر وموصلين لقنا بعد قليل مع فقرة صحة لك

0: اهلا وسهلا بكم مباشره في ديما لاباس. نمشيو الفقرة صحه ليك.
1: صحه ليك
0: معنا كالعادة في فقرة صحاليك الخبيرة في الأعشاب الطبية لبنى دمس. أهلا وسهلا بك معنا لبنى.
2: عسلمة، مرحبا بكم وصباح السعادة والصحة.
0: صباح الصحة للجميع. الأسبوع الفارط وعدنا سيدة مستمعينا الكرام ومتابعينا في ديما لاباس بعد ما حكينا على الكركدي والمنافع الكبيرة، وعلى فكرة أنا جربت الوصفة اللي عطيتها لنا، رائعة يا لبنى، رائعة بالحق، لا علاقة بالوصفة القديمة اللي كنا نعملو فيها واللي فيها بريسك ما تنجمش تشربو، خاطر انا لقيتو قوي برشا قوي برشا، وباش تضيف له السكر والسكر مضاف حاجة ماهيش باهية، دونك وقت اللي يبدا بارد مشروب مثلج وبارد ومع المنافع هذيك الكل، واللي يحب يعرف عشنو نحكي ويرجع للصفحة الرسمية لإذاعة الشباب تو يلقى في فقرة صحة ليك في ديما لاباس الوصفة نتاع الكركدي. اليوم باش نحكيو على الهندي باي وعلى ذيل الحصان، الزوز أعشاب هذوما شنو حكايتهم، شنو المنافع نتاعهم والطريقة المثلى لاستعمالها. لبنى
2: اي
0: تفضل.
2: دونك الهندبة احنا جبدنا هذوما الزوز اللي حبينا نزيدوا ركز عليهم على خاطر من اقوى النباتات للاحتباس السوائل. هو الاحتباس السوائل معناتها الانسان نجم يعرفه بالنفخان الاطراف، سقطو الساقين تبدا من فوق، الوجه زاد يبدا من فوق. هذوما هما لي زانديكاسيون، معناتها فما الناس تقول لك انا مانيش عارفه عندي احتباس سوائل ولا لا. احنا نقولوا ولا تقول لك ما ناكلش برشا لكن بدني عندي بدني منفوخ، دونك ما تاكلش برشا ما هوش يستمن هذاك الاملاح، ما معناتها ماهيش عامله معناتها الخروج نتاعها لازم يخرج بطريقه سلسه. كيفاش يخرج؟ احنا نقولوا ديما السوائل كي تبدا مخزنه لازم تجيب لها السوائل، اول حاجه اللي هي شرب الماء، على خاطر كي ما تشربش الماء راهو باش بالعكس بتصير تزيد غطاء الشمس على البدن، والبدن باش يكبش في كمية الماء اللي عنده، دونك بتصير يتنفع. احنا هنا علاش الأعشاب كيما هذه الكركديه الهندبة ذي الحصة هذوما، معناتها الناس يقولوا ما نشربوش برشا ماء، نعوضوهم بديزانفيزيون وإلا بحاجات باردة ما دامنا في الصيف. هكيكا مثلا لتر ونص ولا زوز لتر ناخذوا لتر ماء واللتر الآخر نعوضوه بالديزانفيزيون هذوما. هذه حاجه. ثاني حاجه الهندبة والذيل الحصان من اقوى الحاجات اللي فيهم نسبه تاع بوتاسيوم، هي معدن باهي برشا في الريجولاسيون تاع الاملاح في البدن، دونك ما يخليش البدن يتنفخ. علاش احنا النفخان تاع البدن مربوط برشا بالكاليتين تاع الملح اللي نستعملوه، احنا ديما جبدنا بامال دفوا على النوعيه تاع الملح اللي لازم نطيبوا بيه، معناتها إذا فريمون معناتها بدنا سنسيبل وعنده قابلية للنفخ أكثر من بدنات الأخرى، احنا هنا نضطر ونقطع الملح الاندستريال جملة من الدار، معناتها بالتطيب نحط نقطة من الملح الطبيعي لطفا عليك، نحط نقطة من الملح الطبيعي الأبيض الخشن موجود معناتها، وإلا ملح الهيمالاي كما قلنا، يقعدوا هذوكم الأملاح الصخرية ولا الأملاح هذوما متاع ليسيل ماغون ديما يقعدوا هما النسب متاعهم متاع المعادن أقوى برشا وخير معناتها من الملح الآخر، الآخر بالعكس الآخر يزيد يعملنا ارتفاع في الضغط الدم وطنسيون زادة مربوطة بالنفخان، الناس لازمها تطريق الماكلة متاعها، الأزيوت المقلية، الماكلة الخارجية، الكل هذه معناتها من الحاجات اللي تنفخ البدن. نرجعوا للهندبة البرية ديما نبعدوا راهو الموضوع دونك الهندبة البرية بالفرنسي هي بيسون ليت دون دو ليون. علاش دون دو ليون؟ على خاطر هي وردتها صفرة لكن الجذع نتاعها معناتها الورقة نتاعها كل كسنين
0: مشوكه شويه كي ينها
2: نراوها راهو سيجون بلانت سوفال تبدا الاشجار سقطو في الربيع موجوده برشا في تونس، لكن احنا بوغ ايفيتي معناتها الكونتاميناسيون لو سخن تاع الطبيعه اي حاجه ما ناخذوهاش من الطبيعه، ماذا بيا تشريوها من الفارماسي سو فورم دي جيلول، ثم سو فورم اوراق، يا اما اوراق تاخذوها من العشابه يا اما جيلول ناخذوها من الفارماسي تبدا سو فورم دو بودر ناكلوها ديريكتومون مع الماء. الأوراق كيفاش نشربوها؟ نعملوا ماء مغلي أو بويون ونحطوا فيها ورقات حتى ثلاثة ورقات يكفي راهو ما قويوش خاطر سي سون دي بلانت تري كونسونتري. نحطوا ثلاثة ورق في ماء مغلي ونشربوها ثلاثة مرات في الأسبوع يكفي.
0: ثلاثة مرات في الأسبوع.
2: أي والحاجة اللي معناتها لازمنا نركزوا عليها اللي هي معناتها الجسم اللي يبدأ عنده مثلا الأمراض الكبد والهضم بصفة عامة زادة يعانيوا من الانتفاخ، مش حكاية احتباس معناتها، معناتها ناخذوا حذرنا.
0: لا احنا فقط ناخذوا كان الجانب بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مشكل صحي مثلا كلى والا القلب والا حاجه اخرى، ناس لاباس اما عندهم مشكل نتاع احتباس فقط، احتباس السوائل، هذو اللي نحكيوا عليهم وهذو من الحالات اللي معناتها نقدموه بالنسبه للاستعمال الهندي باي. وصلنا لنهايه الفقر لبنى، الوقت قداش يمشي بسرعه معاك. ذيل الحصان نفس الجزئيات.
2: الحاجه اللي باهيه فيه اللي هو مدر للبول، معناها ديما ساعات احنا الكرش تبدا منفوخة والدم منفوخ على خاطر ما عندناش ادرار البول بصفه طبيعيه. زي الحصان عنده المهمه هذه.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه لبنى. بقيت يوم ممتع ليك، نهايه اسبوع طيبه، شكرا والى اللقاء. يعطيك الصحه لبنى دمس، خبيره في الاعشاب الطبيه. هكا نكون وصلنا احنا زيد الختام لقنا معكم. اجمل تحيه كامل الفريق، نجم الدين بن سالم في الجانب التقني ومنال في الديجيتال، سماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، ان شاء الله ديما لاباس.

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
3: من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
6: مع كل حصة نعيش رواية.
5: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
7: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون مع الفنان التونسي صابر الرباعي، واللي باش نبداو معاه بألبوم يلي بجمالك اللي خرج عام 1996، وباش نسمع أغنية يلي بجمالك اللي صورها فيديو كليب مع المخرج رياض الكعبي.

كان هذا صابر ربيعي بغناية حيروني اللي صورها فيديو كليب مع المخرج حسين دعي بسمعكم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نمشيو مع صابر ربيعي الألبوم سيدي منصور اللي خرج عام 2000، وباش نسمع أغنية سيدي منصور اللي صورها فيديو كليب مع المخرج توني قهوجي.

عز الحبايب هكا غنى صابر باعي من ألبوم سيدي منصور. الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج توني قهوجي، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. وبش نسمعوا صابر باعي بغنية خلص تارك اللي صورها فيديو كليب مع المخرج هادي البجوري.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلنا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إطلاق جائزة المؤسسات الأكثر التزاما بالسلامة المرورية ببادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. الجائزة تشمل 3 مؤسسات وطنية وتهدف إلى خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل. رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي:
6: تم اعتماد 3 مؤسسات وطنية وجهوية كمثال أولي لإرساء منهاج علمي داخل بيئة العمل للسلامة المرورية. المؤسسات هذه تتمثل في شركة تونس للطرقات السيارة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت. الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، خاصة ما أظهرته الأحصائيات الرسمية من ارتفاع كبير لحوادث المرور ولضحايا حوادث المرور بصفة عامة وبصفة خاصة حوادث المرور داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونص. تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام إلى جانب خبراء في قانون المروري.
5: تختتم اليوم الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية الموجهة لشباب تونس المقيم بالدول غير الناطق بالعربية والتي ينظمها الديوان التونسيين بالخارج. الليلة انطلاق فعاليات مهرجان جابس الدولي في دورته 41 لتتواصل إلى غاية 24 من أوت المقبل. في العالم، حركة حماس والفصائل الفلسطينية تؤكدان أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح ستظل مرهونة بانسحاب إسرائيلي متزامن من قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط حاولت العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أنفاق أسفل قلعة الشقيف جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. ختام الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك.
7: عدل مشتك تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. بحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
8: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ما يكلفناش فلوس ووقت. اما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسن وضعيتنا ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.
4: الفنان مشواره حكايه تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
12: مع كل حصة نعيش رواية.
4: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100% 100%

برشا هكا غنى صابر ربيعي من ألبوم شارع الغرام اللي خرج عام 2003، والغنية هذية اللي صورها صابر ربيعي فيديو كليب مع المخرج باسم كريستو. وإحنا باش نمشيو مع صابر ربيعي الألبوم أتحدى العالم اللي خرج عام 2004، وباش نسمعوه بغنية أتحدى العالم اللي صورها فيديو كليب مع المخرج هادي البجوري.

عزت نفسي هكا غنى صابر الرباعي من ألبوم أتحدى العالم اللي خرج عام 2004، والغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج وليد نصيف. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا صابر الرباعي بغنية يا دلولة، الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم أجمل نساء الدنيا اللي خرج عام 2006.

عالطاير هكا غنى صابر الرباعي من ألبوم الغربة اللي خرج عام 2007. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع صابر الرباعي بغنية عاشق مغروم اللي خرجت في ألبوم صابر 2011. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول.
3: Green Talk.
5: من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من جرين توك. حتى الماضي ساعة مع بعضنا سويعة من زمان كالعادة في مواضيع، في قضايا، هي مجلة بيئية نحاول في كل مرة نختاروا المواضيع الآخر المستجدات، المواضيع الأكتياليتي، نكون معكم على باج في المواضيع الكل. إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا في مواقع العمل، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نحييكم إذا تسمعوا فينا في الطرقات، ثنية زينة لكم، سيسع لأرواحكم وساعة البال ديما حاضر، وطقس كهو، طقس رجعنا سخانة العادية رجعت، يعني الفترة القوية برشا الحمد لله تعديت باللطف. إن شاء الله أكيد اليوم نعطيكم في نهاية الحصة ديما أخبار طقس وتوقعات الطقس من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي حتى تبرمجوا الويكاند بتاعكم كما يلزم. اليوم في جرين توكي العادة نتحثوا في المواضيع متاعنا، واخترنا باش للحديث اليوم شباب 100%، خاطر عندي زوز مواضيع مبرمجينهم معاكم إن شاء الله باش تحثوا مع الشباب. البرنامج ديما مفتوح الكل طبعا، المبادرات الشبابية مرحبا بكم تكونوا حاضرين معنا، ونشجعكم برشا في كل المبادرات، خاصة اللي نحييهم برشا المبادرات الشبابية اللي قاعدين ينظفوا في الشواطئ، حملات تحسيسية أيضا بعد الحرائق الأخيرة، زادة مهم جدا نفهموا هالحرائق وما بعد الحرائق، الأرض كيفاش، هل التشجير مهم مباشرة بعد الحرائق ولا لا. هذه الكل فرحانين برشا لأنه تونس اليوم حتى من خلال برامجنا ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي والمختصين اللي قاعدين أكيد يدونوا فيه، مهم جدا التثقيف في المجال هذي، وهو الكل وعي بيه إن شاء الله ديما يعيش معنا. حصتنا اليوم نفتح فيها ثلاث ملفات راهنا ومهمة، تبدأ طبعا مع الشباب، لأنهم الشباب ديما كما أشرت الشركاء أساسيون في صناعة المستقبل. في يسوي كان اليوم باش نسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لطبعا تشريك الشباب في العمل المناخي، الاستراتيجية هذه اللي جات من خلال وزارة البيئة وأيضا وزارة الشباب والرياضة، باش يكونوا حاضرين معنا شابتين إن شاء الله، باش نحثوا في الإطار هذايا على علوم الشباب وفتح فضاءات للحوار وحديث على دور الشباب في مجابهة التغيرات المناخية، وأيضا اليوم نتحثوا على التكيف زاد مع التغيرات المناخية، مهم جدا. أيضا اليوم باش نتحثوا في الموضوع الثاني وفي جرين بوكس باش نتحثوا على الوسط الجامعي الأخضر، محليه العنوان الوسط الجامعي الأخضر نحو جامعة تونسية مستدامة وصديقة للبيئة، خطوة لتعزيز الانتقال البيئي داخل الفضاءات الأكاديمية. الخطوة هذه طبعا أطلقتها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، وبش نتحدثوا في الإطار هدايا شنو هو المشروع بالضبط، كيفاش يتم تمويل ودعم المقترحات والمبادرات المبتكرة في معتها من خلال مؤسسات و التعليم العالي والخدمات الجامعية ومن خلال الطلبة. طيب ناخذ أكثر تفاصيل خاصة للطلبة اللي يهمهم برشا الموضوع هذايا، والمؤسسات الجامعية اللي يهمها أكيد الموضوع هذايا مهم جدا. إن شاء الله بعد شوية تكون حاضر معنا ضيفتي ونتحدث في الإطار هذايا. أيضا اليوم حديثنا على البحر، نرجع للحديث على البحر، البحر اللي هو وجهة للعديد منكم، ثم ناس يسمعوا فينا توا على الشواطئ، إن شاء الله بحر كله سلامة واصطياف إن شاء الله كله سلامة. مياه البحر لماذا ارتفعت مخاطر الغرق؟ في كل مرة أكيد نستمع لأخبار، وطول اليوم في زوم اليوم نتحدث على بالأرقام، على بالأرقام الرسمية من مصادر رسمية على وضعيات وحالات الغرق، باش نتحدث على مياه البحر وتأثير التغيرات المناخية على البحر وقت لتسخن وترتفع درجات مياه البحر. هل يأثر هدايا على البحر، على البحر اللي يبدو هادئ ولكن في الأعماق فما برشا حاجات ما نش فاهمينها؟ تو ناخذوا كل التفاصيل اليوم في زوم اليوم حتى تكونوا آمنين إن شاء الله وتردوا بالكم، وديما التوعية والتحسيس في الإطار هدايا صغيراتكم والعائلات الكل إن شاء الله تعديوا تبحيرة كما يلزم ما فيهاش مخاطر. هذه هي عناوينا بالنسبة لليوم. مرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نجم الدين بسالم في الإخراج التقني، إسلام في الديجيتال، هند سعيدي معكم. يلا نبدأ بالموسيقى، مرحبا.

0: محليها الأغنية محسن الماطري والله في كل حصة نعديها يا نجم، ما نعرفش ما يقول لك تحت لوب بالغنية هذه محلية، وشكرا لي فيها ريتم، فيها جو الصيف، فيها مناطقنا ولايتنا كامل تراب الجمهورية، أكثر من طبعا ولاية حلوة وكل بلاصة فيها نكهتها، ومهم جدا نحافظوا على نظافة طبعا مناطقنا وتضاريس طبعا مناطقنا وطبيعتنا وجونا الكل التونسي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين، نتحدثوا في على الجامعة وعلى الشباب وعلى الطلبة، نتحدثوا على وسط جامعي أخضر نحو جامعة تونسية مستدامة وصديقة للبيئة.
1: Green Box.
0: شكرا لها على حضورها معنا دكتورة سرور مزاحمة، مشرفة ومكون التكوين والتشغيل في مشروع أراس بالوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. مرحبا بك سيدة سرور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سلامة مدام هاي.
0: أهلا وسهلا بك. أنا مقبلك قدمت الموضوع، يعني حسيت بالعنوان قديش مليان، عنوان نحو جامعات مستدامة وسط جامعي أخضر، مهم جدا الكل فيه كتحفيز وجذب هالطلبة والوسط الجامعي الكل إلى البيئة. ويعطيكم الصحة الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، أعطينا التفاصيل هالمشروع هذا والحكاية الكل الحكاية البيئية معكم سيدة سرور.
2: أوكي يعطيك صحة مدام هند. دونك أنا قبل ما نفصل الوسط الجامعي الأخضر شنو بالضبط، دونك باش نعرف بالمشروع أريس اللي هو مشروع يهدف لدعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة، وممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وتشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بالتعاون مع مختلف شركائنا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دونك احنا البارح كنا نظمنا ملتقى لتقديم النسخة الأولية من إطار مرجعي للوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية لدعوة تقديم مقترحات، الهدف منها أنه نمولوا مشاريع الوسط الجامعي الأخضر ونشجع مختلف الأطراف المعنية على تبنيها. نحن استعملنا كلمة وسط جامعي أخضر خاطر نحن في عادتنا ديما نستعملوا كلمة الجامعة، الوقت هو الطالب ولا معناها ما يتواجدش كان في الجامعة مؤسسة التعليم العالي، لكن نلقاوه زادة في الفويه في المبيت الجامعي ولا في المطعم ولا دونك حبينا نكونوا نستعملوا كلمة وسط جامعي باش تكون أشمل. دونك الإطار المرجعي اللي تم تقديمه البارح هو فيه 6 محاور نذكر بهم غابيدمون، اللي هي الحوكمة المستدامة، التكوين والتعليم، البحث العلمي والابتكار، الحياة الجامعية والانخراط المجتمعي، التصرف المستدام في الوسط الجامعي، والنقل المستدام. والإطار المرجعي هذي اللي هو على أساسه بنينا الخطوط التوجيهية لدعوة تقديم المقترحات هذي. المشاريع اللي باش يتم تقديمها إن شاء الله باش تكون في شكل ائتلاف اللي يضم على الأقل الجامعة وإلا الإدارة العامة لدراسة التكنولوجيا باش تكون هي منسقة المشروع، ويكون معها مؤسسة وأكثر للتعليم العالي أو معهد من معاهد الدراسة التكنولوجية، ويكون معهم زيادة مؤسسة من مؤسسات الخدمات الجامعية كيفما الإقامة الجامعية، المطعم الجامعي وإلا مركز ثقافي. الائتلاف هذا ينجم يشارك معه، احنا نشجعه باش يشارك معه مخابر بحث ولا مراكز بحث وتطوير يكون عندها نتائج علمية مثبتة على مستوى المخابر. بتبيع عندما نحكيه على نتائج علمية في مجال البيئة ويشاركوا معهم زيادة مؤسسات اقتصادية ولا جمعيات ولا أي طرف من المحيط الاقتصادي الاجتماعي. ولا هذية بالنسبة للائتلاف. المشاريع اللي باش يتم تمويلها دونك ينجم كل مشروع يتحصل على تمويل يصل حتى ل 800,000 دينار. عندنا نحن 13 جامعة مع الإدارة العامة للدراسة التكنولوجية هما المعنيين بالمشاريع هذية، أما باش يكون تبيع المشاريع باش تتنافس مع بعضها، والاختيار باش يكون على على اساس الجوده.
0: نعم، يعني تقريبا المشاريع الكل باش تتنافس ومن بعد تاخذوا ثلاث مشاريع هكا؟
2: لا ولا ما زلنا ما حددناش ما حددناش تويك العدد نتاع المشاريع اللي باش يتم تمويلها. لكن
0: على الاقل قداش من مشروع يتم تمويله؟ مازلتوا ما حددتوش؟
2: ما زلنا ما حددناش. نحن حسب المشاريع اللي باش يتم تقييمها، وحسب على ذلك قلنا باش يتم الاختيار على اساس الجوده. نعم. لحد الان مازلنا ماهوش باش يكونوا 14، باش يكونوا اقل شويه، اما لحد الان مازلنا ما حددناش العدد نتاع المشاريع باش يتم تمويلها.
0: نعم، كيفاش يتواصلوا، كيفاش يقدموا مشاريعهم حتى يكونوا من المجموعه طبعا اللي باش تتنافس على التمويل سيدة
2: هو سمي. ان شاء الله شويه اخر باش يتم معناها نشر لابيل هذايا. حددنا اخر موعد لتقديم المشاريع 30 سبتمبر ان شاء الله، باش يتم تقديم المقترحات المشاريع على طريق البريد الالكتروني اللي باش يلقاوه في في لابيل اللي باش يكون بعد شويه نورمالمون. نعم. موجود على على السيت نتاع الوكالة الوطنية للنهوض. نعم. بالبحث العلمي.
0: مهم جدا طبعا المشروع وأهدافه. مهمة جدا، وخاصة كي نطبقوا طبعا ونمولوا هالشباب والطلبة والوسط الطلب الجامعي ككل، أكيد إن شاء الله بعد سنوات أخرى نشوفوا فعلا وسط جامعي أخضر إن شاء الله. وإن شاء الله يكون أيضا الجامعة تكون مختبر حقيقي للحلول البيئية. لا علاش لا،
2: ان شاء الله ان شاء الله. انا نوجه الدعوه من هنا لكل الجامعات ولكل مؤسسات التعليم العالي والباحثين ومؤسسات الخدمات الجامعيه، وحتى من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، باش يستغلوا الفرصه هذه كما قلت انت، باش تكون ان شاء الله المبادره هذه خطوه جديده ان شاء الله باش نزيدوا نرتقي بالجامعات ان شاء الله.
0: هذا هو. شكرا ليك، يعطيك الصحه على كل هالايضاحات. الدكتوره سرور مزاحمه، مشرفه ومكون في التكوين والتشغيل في مشروع ارس بالوكاله الوطنيه للنهوض بالبحث العلمي. تحياتي لكم سيده سرور. شكرا.
2: يا عايشه، يا عايشه مدام هند، سلامه بالتوفيق.

0: في الغابة.
1: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل. نقاش. تحديات. مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. باش نحثوا مع محليه استوديو الكل شباب توا استوديو. مرحبا بكم أهلا وسهلا. باش نحثوا على الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في العمل المناخي الشامل.
3: Yes, we can.
2: المناخ ما عادش موضوع يهم كان الخبراء والباحثين، بل اليوم يمس خاصة حياتنا اليومية وصحتنا مواردنا ومستقبل الأجيال الجاية. في وسط التحديات هذه الكل الشباب عنده دور كبير، ومش كان متلقي للقرارات، بل هو صانع وفاعل ويصنع الفكرة ويبحث على الحلول، وعنده برشا ما يحكي. وأنا اليوم سعيدة باستقبالهم زوز طبعا فتيات أنيسات أنيقات اليوم باش نتحدثوا معهم على حضورهم في الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في العمل المناخي، طبعا من اللي أطلقتها وزارة البيئة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. معنا شاهد كريد، هي خريجة علوم سياسية وعلاقات دولية. مرحبا بك شاهد.
4: عسلامة مدام. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. أيضا معنا رانيا شعبي، طبعا اختصاص بزنس إدارة أعمال. مرحبا بك رانيا.
4: صباح الخير مدام.
2: صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونورتوني. باش نتحدثوا على حضوركم، على في الأول قبل ما نحكوا على الاستراتيجية، هو حتى الوقت بعد شوي نرجع بعد المجلس، ولكن خلنا نعملوا تمهيد غرامكم ومحبتكم للمجال هذا البيئي. كيفاش حصلتوا؟ كيفاش وصلتوا؟ عندكم فترة أو عندكم سنوات معك شهادية؟
4: هو الحقيقة أنا بديت في العمل المناخي والاستدامة وأهداف التنمية المستدامة ملي كان عمري 14 سنة تقريبا. مدام راضية كان لها دور كبير.
2: سيدة راضية لوحيش نحييها برشا،
4: هي رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض. اللي هي أطرتنا ملي إحنا صغار، من وقت كنا نواب في برلمان الطفل التونسي. عملنا دي فورماسيون على أهداف التنمية المستدامة، على حقوقنا كأطفال في البيئة، على دورنا إحنا زادا بعض كشباب كيفاش نحافظوا على بيئتنا. وبشوية بشوية تطور الغرام هذايا، ولينا نحسوا روحنا أتشي للبيئة متاعنا، نحب ونزيدوا نقدموا اكثر. مع الغونفورسمون دو كاباسيتي اللي عملناها مع البروجي نتاعنا باغ اللي باش نحكيوا عليه بعديكا، ولات عندنا ريلاسيون ديريكت بينا وبين الطبيعه بين لي زاكتور، ولينا زاد فاعلين في الاستراتيجيات وفي القرارات اللي تخص الدوله.
2: يعطيك صحه. ورانيا اكيد
5: نفس الاكسبيريونس اللي عشتها كيما شاهد في برلمان الطفل. تعرفنا على مدام راضيه وعرفتنا على جمعيه اهداف التنميه المستدامه الى غير ذلك.
2: الميكرو رانيا.
5: مدام راضيه كانت يعني شبكة أطفال الأرض ما كانتش مجرد جمعية، كانت كمدرسة علمتنا كيفاش نحافظوا على الطبيعة، كيفاش نحافظوا على الغسوخ ناتوريل اللي عنا، وكانت لنا كما قلوا احنا من الأسس اللي كانت في الشخصية متاعنا. علمتنا كيف نحكيه وكيفاش نحاربه، كيفاش حتى وصلنا عملنا بوليسي بيبرز وقتها باش نحكيه مع الديسيجن ميكرز، مع الوزراء، مع صانعي القرار، باش أنا نوصله ونأثره ونبدله باش نحاولوا نحافظوا على الطبيعة نتاعنا.
2: يعطيها صحة ونحيي برشا مدام راضية روحيشي، يعطيها صحة، لأنه فعلا هاني نشوف في الثمرة. يعني أنتم بديتوا صغار ومهم جدا، معناتها حتى النموذج متاعكم للعائلات نغرس في صغيري محبة طبعا الأرض، الحماية، البيئة، شنو معناتها ما نستهلكوش برشا ماء، شنو معناتها ننظف دارنا وأيضا ننظف الشارع والنهج، شنو معناتها نشارك في الأنشطة. مهم جدا حتى بعد نشوفكم توا أنتم خريجي جامعات ما شاء الله عليكم، وكانت لكم أيضا مساهمة في الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في العمل المناخي. اليوم ولا عندكم كلمة زادة كيف طبعا نتكيفوا مع التغيرات المناخية. الوقت ما عادش برشا، موجز الأخبار حتى ما نقصوش طبعا. أي راني تفضل.
5: احنا الاطفال نتاع الجمعيه واللي تويكا ولينا كبار وشباب نجم تلقانا في برشا بلايص، نجم زاد تلقانا في الكوميتي نتاع وزاره البيئه والبنود سي دي ان، نجم تلقانا في لي جون نيغوسياتور زاد اللي تابع وزاره البيئه، نجم تلقانا نمثلوا في الجمعيه نتاعنا في محافل دوليه انترناسيونال وكل، دونك موجودين في البلايص الكل.
2: هذا هو بعد شوي باش نكملوا الحوار معاكم، وصلوح تدخل بحذانا موجز الاخبار ونرجع بعد الموجز، خليكم معنا.
1: جرين توك، جرين توك، صوت البيئه، اخر الاخبار والقضايا البيئيه، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار قانون المالية لسنة 2026. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين متخصصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة. الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية تحت شعار تحف وهدايا من بلادي من 18 وإلى غاية 27 من أوت المقبل بساحة الفنون بمدينة المنستير. في العالم، اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي، وتعتبر أن نجاح المرحلة يعتمد على شراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز مغلق وأي عبور من هذا الممر لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق مع القوات الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحذر من عمليات العلم الزائف الصهيونية التي تهدف إلى تقويض السلام الأقليمي. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، نرجع معكم في جرين تولك حتى الماضي الساعة. مرحبا بكم. قبل الموجز كنا بدينا في حديثنا على طبعا مع زوز شابتين أكيد ناشطات برشا في شهد الكريدة، هي خريجة علوم سياسية وعلاقات دولية. مرحبا بك مرة أخرى شهد. أيضا رانيا شعبي اختصاص بزنس إدارة أعمال، والبنات الزوز الفتيات الزوز من جمعية شبكة أطفال الأرض، وهما عندهم مشروع خلي يساهموا في الاستراتيجية الوطنية طبعا اللي قامت بها وزارة البيئة. خلينا نبدأ في الحديث على المشروع معك شهد. شنو بالضبط المشروع متاعكم؟ وقتش انطلق؟ شنو الهدف منه؟ تفضل.
2: مشروعنا هو باغ، بحث العمل التشاركي، وباغ هي الابريفياسيون تاع participatory action research. المشروع هذا بدا عام 2021. دينا بانويو صغير برشا 48 شاب وشابة زوز على كل ولاية. حابين يكون عندنا ملي ريجيون الكل. توا زيد بخلاف 24 ولاية خذينا ان كونسيديراسيون جربة وقرقنا، خاطر نؤمنوا اللي هما عندهم ان ايكوسيستيم ديفيرون، وباش يكون عندنا بارتيسيباسيون للشباب الكل متساوية.
1: نعم.
2: بدينا ب 48 شاب وشابة، عملنا رينفورسمون دي كاباسيتي في شانجمون كليماتيك، في السياسات العمومية، في السياسات المناخية، في اهداف التنمية المستدامة، كل ما هو عنده علاقة بالبيئة والسياسات نتاعها وتغيرات المناخية. هذا الكل باش الشباب نتاعنا، خاطر احنا كنا صغار. انا بيرسونيلمون بديت في المشروع ملي عمري 16 سنة، توا ما شاء الله 4 سنين كبرنا معاه المشروع هذا، ولا جزء منا من شخصيتنا. تعرفت على برشا شباب، كانت لي فرصة باش نعمل انكيت سور تيران اللي هي اول ما بدينا البروجي. انا كل منسقة مشروع بحث العمل التشاركي في ولاية صفاقس. صفاقس كما نعرفه هي مدينة صناعية، دونك احنا خدمنا على التيماتيك متاع الانرجي رينوفلابل، الطاقات المتجددة. كانت فرصة لي انا وعشرة شباب من صفاقس اللي موجودين في المشروع، عملنا بحث ميداني، سألنا الشباب، سألنا المصانع، الناس المضارين، وعملنا بحث ميداني. وهذا صار في 24 ولاية. على الاول الكل خدمنا على الاقتصاد الاخضر، على الماء، على التغيرات المناخية، على الصحة. حابين يكون عنا جنرال. خرجنا منهم دي ستاتيستيك. نحب نقولكم اللي البارز ديجا سي تان بروسيس. من المشروع هذا، من لونكيت اللي عملناهم سور تيران، تعدينا الحملات مناصره، عملنا ان بلان داكسيون كيفاش احنا باش نطبقوا المعلومات اللي جمعناهم الكل والبحوث الميدانيه نتاعنا سور تيران، وكيفاش الشباب نتاعنا باش يستفادوا من البحوث اللي احنا عملناها. دونك عملنا برشا ديزيفينمون في اطار المشروع هذا، كما مثلا غدوه لاب اللي هي كانت في ديسمبر جو كرو 2023. تلمتنا احنا وصناع القرار نتاعنا، المندوبين الجهويين نتاع الشباب نتاع التربيه، عملنا معهم كيما نقولوا فوكس برو جروب. لما ما بعضنا باش حكينا فيها احنا شنو المشاكل اللي عندنا في الجهه، شنو نستناو، شنو ما هما ينجموا يعملونا. دونك فوالا، كانوا ديما عندنا دي زاتولي كيما هكا مع وزاره التربيه، زيد مع وزاره البيئه، مع وزاره الشباب والرياضه، كانوا يستدعونا ان طون كوبريزونطون في البار باش احنا نعبروا على راينا، خاطر احنا قراب للشباب واحنا شباب. ولابروش ديجا نتاعنا نتاع بار هي من الشباب الى الشباب. دونك هما امنوا برشا بالفكره، على خاطر هي كيما نقولوا ان بروجي بيلوت، ما صارش كيما هكا قبل في التغيرات المناخيه عندنا في تونس. دونك كانت فريمون فالوريزي، واحنا شباب اكيد حطينا التوش بيرسونيل نتاعنا في المشروع هذا. حاولنا انه يكون زاد على شيل مينا، على شيل انترناسيونال. لي جون نتاعنا نتاع البار كل عام يشاركوا في الكوب اللي هو كونفرنس اوف بارتيز، اكبر مؤتمر للامم المتحده، يصير كل عام يتجمعوا فيه باش يحكيوا على القضايا المناخيه. ومن هوني جات الاستراتيجيه الوطنيه للشباب.
1: بحماس كبير برشا اكيد وصلتوا، معناتها باركور كبير من 2021 معناتها حتى لليوم. اكيد المجموعه كبرت،
2: اكيد
1: كبرت المجموعه، كبرت برشا، والحماس زاد، الشغف ما وخرتوش.
2: كل مره نزيدو نقدموا ونشوفوا اللي البروجي نتاعنا ديجا عنده صدى، وقاعدين احنا نؤمنوا بيه. دونك قاعدين نقدموا القدام، قاعدين نطمحوا اكثر انه بالحق نحطوا لومبرانت نتاعنا.
1: ومشيتوا اكثر من هيك، عملتوا بلاتفورم زاد. رانيا، البلاتفورم نتاعكم اكيد تعطينا فكره عليها، نجم ندخلوها الكل، وقتاش، كيفاش، شنو نلقاو فيها، حتى للتثقيف والتوعيه في المجال طبعا البيئي والتغيرات المناخيه.
3: قبل ما ندخلوا نحكيوا في التفاصيل على البلاتفورم، هي ان شاء الله تبدا متاحه يعني عن قريب عن قريب جدا. أما نحب نبدلك علاش قررنا نبنيه البلاتفورم هذية، علاش الموضوع هذية مستعجل. به تونس من البلدان الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية في المنطقة متاعنا، عنا جفاف، قلة أمطار، ونقص في الموارد المائية، وهذا الواقع نعيشه فيها الناس الكل كل عام. ساحل التونسي متاعنا يتعرض للتآكل، ولهنا فما مشكلة ولازم نتحركوا. عملنا بلاتفورم اسمها دارنا. دارنا هي منصة رقمية تجمع بين الشباب المنخرط، الجمعيات، المبادرات الوطنية ومن كل ولاية تونس، 24 ولاية، ما يهمش إذا كان أنت من بنزرت، من تطاوين، من جيبس، الناس الكل نتلموا في البلاتفورم هذه، وكل منطقة فيها لسبيسيفيسيتي متاعها، مثل فما مناطق ساحلية، فما مناطق جافة، إلى غير ذلك. فما أهم زوز محاور تخدم عليهم البلاتفورم هذه هي البارتيسيباسيون، المشاركة، وين الشباب الكل ينجم يتحرك في المجتمع متاعهم، ياخذوا دور فعلي، وأي عابد يعني في المنطقة متاعه يتحرك. والمحور الثاني من أهم المحاور هو التربية، باش نسهلوا الوصول للموارد، للبرامج التكوينيه، باش الشباب يفهموا اكثر يعني شنو هي التغيرات المناخيه، وكيفاش احنا نجموا يعني نتصدوا لها، وكيف نجموا نعملوا ادابتاسيون. احنا منصه كيفاش يعني تخدم كل شيء، عنا نجموا نصفحوا الاحداث في المنصه نتاعنا، يعني كان فما حدث بيئي صار، اي حاجه
1: ما تبعوا لاكتواليتي،
3: لي زاكتواليتي فوالا، نجم نسجلوا مثال في ديزيفينمون، مثال كل مره هي فما جمعيات تعمل ديزيفينمون ما تلقاش برشا دي بارتيسيپا،
1: وسهل طبعا وقت اللي تفعلوا المنصه هذه جمعه ولا جمعتين، اي انسان سهل يدخل يكتب دارنا
3: دارنا وتطلع له في جمعتين هكاك، يمكن ان شاء الله يهبط يلقى فما ديزابيل كانديداتور وكل شيء.
1: يعطيكم الصحة. خلنا نختم شوية هكا على الاستراتيجية، لأن الوقت بدأ يزرب فينا، وبعد شوي باش تحظوا على البحر، وطبعا تأثير تغيرات المناخية على البحر. سي معز حيق يستنينا إن شاء الله بعد شوي يكون حاضر معنا. معناتها مشاركتكم في الاستراتيجية الوطنية لدمج الشباب في العمل المناخي، شهد
2: هي بدأت عندها عامين استراتيجية تقريبا، معناها كيفاش بداو يعملوا فيها احنا كشباب. دونك صار كيما العاده رونفورسمون دو كاباسيتي دي اتوليي، خدينا مثلا لا اس دي ان نتاعنا 2.0 القديمه، حابين نشوفوا فيش تونس ناقصه، شنو ما لي فيبلس نتاعها، شنو ما الحاجات اللي نجموا نحسنوا فيهم اكثر. وبيسكو الفيجن احنا نتاع الشباب نجم مختلفه تكون على صناع القرار والراي والوزراء اللي مشاركين. دونك خدينا كل كاتيجوري معينه، شفنا احنا الشباب شنو الفيجن اللي تنجم تزيد عليها، شنو القوانين اللي احنا نجمو نقترحوهم. دونك فوالا صار البروسيس هكيكا في لي زاتوليي هذوكم، اللي وليت عندنا فيرسيون فينال فيها معناها لي كاتيجوري الكل، فيها الوزراء، المسؤولين، صناع القرار، واحنا الشباب اللي ناشين في العمل المناخي.
1: نعم، يعطيكم الصحه، ان شاء الله بالتوفيق ليكم، اكيد موصلين في العمل نتاعكم. فقط في كلمه، اثرش مشاركاتكم خاصه وقت اللي كنتوا في القرايه وكنتوا في الثانوي وكنتوا في الباك على مشاركاتكم في هال طبعا العمل الجمعياتي ككل على قرايتكم؟
2: الحقيقة بالعكس،
1: أنا نعرف بالعكس، عدينا الرسالة هذه للأولياء حتى نشوف صغارهم كما أنتم ما شاء الله.
2: بالحق سي تان بلوس، حسيت عملي بالانس، عملي توازن بين قرايتي والستريس نتاع الباك والفاك، وحتى في الثانوي نحس روحي كي نمشي معناها باش نشارك في اتولي كوسوا في برلمان الطفل، والا مع مدام راضيه في لي زاتولي نتاع الجمعيه، كانت لي هكا فرصه باش نتفرهد، باش نشوف عباد جدد، وباش نزيد نتعلم حاجات كما يقولوا علم الاطفال وهم يلعبون. دونك كما قالت رانيا بالحق، كانت لي المدرسه الثانيه.
1: نعم، يعطيكم الصحه. تفضل رانيا.
3: باش نزيد على النقطه هذيا، احنا مثال في البزنس عنا ماتير نقراوها اسمها sustainable development، والحق اللي تعلمته لكل مليانة صغيرة في اهداف التنمية المستدامة، وقتها نجمت اني نستعمله واني نجمت نوظفه، وصلت حتى اني في الفاك متاعي عملت فورماسيون يعني للي زيتيديون اللي كيفي،
1: يعطيك الصحة.
3: وي فوالا.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم، نتمنى لكم نجاح اكثر اكثر ان شاء الله، ونتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم على شلا في برنامج جرين توك، حتى مازال برشا زوايا نجموا نحكوا فيها معاكم. شاهد كريد شكرا على حضورك معنا، رانيا شعابي شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق لكما. نرجع بعد شويه معكم، خليكم.

0: يلا نواصلوا معاكم ونكملوا بزوم اليوم البحر، نتحثوا على البحر اللي هو وجهة الصيف الأولى. أكيد ملاذ برشا ناس يمشوا للبحر، وفي السنوات الأخيرة بدأت ملامح جديدة تظهر، أكيد حسوا بها برشا ناس، خاصة مياه أكثر دفء، موجات الحر وبحرية متكررة، تغيرات في سلوك البحر، البحر الهادئ، وفي بعض الأحيان حتى حالات غرق، وضعيات غرق للأسف في أكثر من مرة نسمع، وحتى من انطلاق من شهر ماي حتى لليوم في كل مرة معناتها فجعة في موضوع الغرق في البحر. ناخذ أكثر تفاصيل على طبعا على تأثير التغيرات المناخية على البحر وارتفاع درجات مياه البحر وتأثيرها. معنا الدكتور معزز حايق، مختص في علوم البحار. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا سي معز.
1: مرحبا أخت هند، ومرحبا لكافة مستمعين إذاعة الشباب.
0: أكيد البحر ماهوش معزول عن أزمة المناخ اللي نعيشه فيها، معناتها البحر الهادئ في بعض الأحيان يخوف، احنا مش خوفوا الناس، ولكن خلينا نتحدثوا على التغيرات المناخية وتأثيرها على مياه البحر في السنوات الأخيرة سي معز. والمواطن العادي يقول لك البحر ما عادش كيما قبل، البحر تغير تبدل، تفضل سي معز.
1: هو بالطبع التغيرات المناخية معناتها كيما نشوفوها في الغلاف الجوي وفي الطقس اللي عشناه تو في دو سمان، وشوفنا معناتها شنو لي زامباكت اللي كانت على الطاقة وعلى الالكتريسيتي وعلى معناتها عشناه بطريقة مريرة شوية.
0: والله تعب
1: ان شاء الله، تعب شوية. وعلى ذلك احنا قلنا حتى في حصة سابقة قلنا راو يلزمنا نكونوا متحضرين ومتأهبين وناخذوا الاحتياطات اللازمة على الحكايه هذه التغيرات المناخيه، على خاطر باش معناتها باش يكون عندها اثر كبير برشا على سلوكياتنا وعلى حياتنا، وباش يكون زاد كيف احنا نحكيوا اليوم على البحر، باش يكون زاد حتى على الانشطه البحريه. الديفيرونس شنيه معناتها الاختلاف اللي التغيرات المناخيه في البحر تكون صامته شويه كما نقولوا. علاش؟ على خاطر الانرجي الكبيره معناتها اللي باش البحر يختزلها سواء اترافير السخانه الكبيره، هي معناتها مش باش تعطي ديريكتومون اثار، لكن باش تكون صامته شويه في من خلال التيارات البحريه او من خلال زاد الحياه البحريه. على ذاك ما نشوفوش برشا، شفنا كان تذكروا في فيفري من 2026 العاصفه هاري، وشنو اللي انجر عليها يعني من الانجراف البحري، والبحر طلع وأصلا معناتها هدد شريط الساحلي وأدد حتى أنشطة حياتية. بالنسبة معناتها احنا تو في فصل الفرهيد وفصل الشواطئ، يزمنا نردوا بالنا على خاطر تغيرات مناخية دي تجم تكون يعني مختزلة في التيارات البحرية باش تتبدل. يعني نزيد نوضح للسادة المستمعين، فما شواطئ بكري يتقال عليها شواطئ يعني كما نقولوا سور، شواطئ سهله، شواطئ ما فيهاش برشا حالات غرق،
0: نعطوها الامان يعني،
1: ولا نعطوها الامان هذيك باش تبدل شويه. على ذاك احنا ديما ننصحوا بالشواطئ المحروسه اللي فيها الحمايه المدنيه وفي السباحه المنقذين، ومعناتها

0: معناتها نوع من الحذر. وتو معناتها حتى الشواطئ هذيك تنجم تكون تيارات بحريه شاهت بدلت دونك، خصوصا شفناها حتى على لي ريزو سوسيو هذوما تيارات الانتزاع بالفرنسيه تسميو لي لي كورون دو باين والا لي كورون دارشمون اسمها على جسمها ارشمون انتزاع. يعني هذوما كيفاش يتمثلوا؟ يتمثلوا بحر يظهر في الظاهر هادئ ما فيش امواج، ممكن تلقى امواج على اليمين وعلى اليسار وفي زون معينه ما فيهاش كيما الخليج صغيره كي تكون ما فيهاش امواج، لكن لي زون هذيك اللي تظهر ما فيهاش امواج فيها دي كورون دو فون، يعني تيارات بحريه تمشي مع قاع البحر، وتجم تكون ذيك التيارات البحريه عبد يمشي باش يعوم في الاماكن هذيك، لكن تجبدوا وتهزوا للغريق.
1: نعم.
0: دونك لازمنا نردوا بالنا كما نقول المثل نتاعنا احنا، تعدى على على واد
1: والله ما تحداش على واد ساكت.
0: فوالا البحر كيف كيف نجموا نعملوا يعني الباراليل. كان فما زون هكا تبان اللي هي زون ما فيهاش معناتها موجه هكا وتكون باينه، لازمنا نردوا بالنا. وهذه حتى السباح المنقذين يعرفوها. دونك كما قلت معناتها البحر ما عادش كي قبل، الطاقه الكبيره اللي كسوا بالانشطه الانسانيه تتعديت البحر والا بالسخانه الكبيره تتعديت البحر، راهي باش تبدل من الفيزيك نتاع البحر وباش تولي يعني تعطينا شويه ظواهر متطرفه، لكن الظواهر المتطرفه مش بالاساس راهو تكون ظواهر كبيره وفيضانات وتسونامي وكذا. معناتها تجم تكون ظواهر متطرفه لكن في معناتها صامته شويه، على ذاك لازمنا نردوا بالنا.
1: اي ظواهر متطرفه تؤدي الى الغرق سي معز، لان فما الوضعيات هذه مثلا او نعطوا شويه ارقام. حالة الغرق في تونس خلال صيف 2026 منذ بداية شهر جوان إلى غاية 5 جويلية 2026 تم تسجيل 16 حالة وفاة غرقا، تم تسجيل 177 عملية إنقاذ و 240 تدخل بالشواطئ. في ولاية نابل 7 حالات، سوسة 4 حالات، تونس وبنزرت 2 حالات، بنعروس حالة. يعني ما نحكيش على التهور ربما الناس معناتها للأسف، ولكن أيضا هالتغيرات المناخية أثرت على البحر اللي كنت تفسر فيها سي معز مهم جدا حتى الناس تفهم، حتى الناس تثقف في المجال هذايا، لأنه ارتفاع درجات الحرارة المياه البحر تأثر برشا على هالتيارات هذايا.
0: كيف تفضلت انت معناتها بالذكر، فما بالنسبه لحاله الغرق رقم مؤسف لكن يتعاود تقريبا كل عام. فما الجانب التوعوي اللي مالوريزمون نعرفوه كل، فما عباد هكا بارفوا معناتها متهوره ومش مربوطه راهو تعرف تعوم ولا ما تعرفش تعوم. البحر ما يرحمش. البحر حتى العباد اللي تعرف تعوم تلقاهم اكثر عباد يحترموا البحر ويخافوا منه، على خاطر يعرفوا اللي البحر في فترات معينه يجم يغدر. بالنسبه كما قلت انا يعني فما شواطئ بكري كنا نجم كلاسيو يعني امنه، تو هذيك لازمنا نردوا بالنا، خاطر والعباد اللي تعرف البحر الكل يقولوا لك رانا مشينا تال شاطئ في بنزرت ولا في نابل ولا شنو، راهو ما عادش كي قبل، راهو الكورون يجبد، راهو البحر يجبد. دونك لازمنا نردوا بالنا، علاش؟ على خاطر فما تغيرات كما قلت لك فيزيائيه مربوطه بفيزيك معناتها دولو، ومربوطه زاده بالتغيرات المناخيه تبدلت. تو ما عادش فما بحر امن، يلزمنا نمشي ونعومه لكن يلزمنا نردوا بالنا ونكونوا حذرين، واللي باش يعوم انا نقعد باهت معناتها برفورم، مش بالضروره يمشي يغرق ولا مش هذاك البيوت اللي باش تعوم باش تبرد شويه معناتها بدنك باش تستمتع يعني بالبحر كنوع من العلاج يعني بالنسبه للعباد اللي عندها امراض وكل، لكن ما معناتها مش مطلوب منا باش اوني با دي زاتليت احنا باش نغرق ولا ناخذ ريسك يعني ريسك انيتيف كما نقولوا.
1: اي خاصه الشباب اللي يبدا متهور في تنافس مع بعضهم في وضعيه انا عوام نعرف نعوم وكذا، ولكن ثم تغيرات اخرى.
0: لا في البحر ما يرحمش، ومش المجال يعني انت باش نستعرضوا فيه شكون يعوم ولا ما يعوم يكون خير. نعطيك معناتها تيتر ديكزومبل، عندنا في بنزرت شط مثل كاب زبيب الجوابي الناس كلها تعرفوا اللي هو شط صخري وكل عام سلطات تحذر تقول يا ناس ما راهو الشط هذا راهو صخري راهو ردوا بالكم، حتى في النهارات اللي ما فيهمش ريحه وكل عام تتعاود نفس الحكايه، عباد تمشي غادي ما فهمتش يعني علاش ماشي في في في صخ في شاطئ يعني اريسك برشا. احنا نقولوا ربي يهدي، ولكن كما قلت معناتها البحر ما نعرضوش رواحنا للخطر وما نعرضوش زاده حياه ناس اخرين اللي باش تسعفنا للخطر.
1: سلوك البحر تغير
0: تغير دونك يلزمنا احنا زاده سلوكنا يتغير، لازمنا نكونوا محتاطين اكثر، يعني فيجيلون اكثر، وهذا يعني كسوا في سلوك البحر ولا في سلوك احنا زاده بعد الايامات والاشهر والسنوات القادمه بعلاقه يعني مع التغيرات المناخيه، لازمنا نكونوا متاهبين في كل شيء في حياتنا في سلوكنا في مواردنا في في في طاقتنا في معناتها الناس كل تو في العالم راهو ماخذ خطوات كبيره برشا معناتها في حكايه التاقلم مع التغيرات المناخيه، يلزمنا زاده نكونوا احنا كيف كيف دوتون بليس تونس هي بلد بحري بالاساس يعني عندنا واجهه بحريه كبيره برشا ونتاثروا برشا بالبحر كما نتاثروا زاده بالجو دونك يلزمنا نكونوا متاهبين ومتحذرين.
1: نعم هذا هو، شكرا لك على كل الايضاحات وعلى تبسيط المعلومه للناس سي معز صحيح طبعا المختص في علوم البحار، شكرا على مداخلتك معنا ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه، ان شاء الله صيف السلامه لكل مستمعينا وان شاء الله تبحيره السلامه ليكم تردوا بالكم ديما اكيد. شكرا لنجم الدين بن سالم في الاخراج التقني، منال بن صالح في الديجيتال، هند سعيد تحييكم الكل، ان شاء الله الوعي البيئي ديما حاضر معنا وعايش معنا ديما في جرين تولك ديما هذا هو شعارنا. شكرا ربي يحفظكم، إلى اللقاء.

جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.

0: تحدي الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
5: مستر هاي تك
6: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. موعد جديد مع برنامج مستر هاي تيك، من توا حتى الماضي ساعة ونص. مستر هاي تيك نتحدث فيه على آخر المستجدات اللي تهم التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، السلامة السيبرنية. بعد شوية البداية باش تكون بتحذير هام من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، من بعد أيضا باش نمشي ونحكي شوية في أخبار تهم الذكاء الاصطناعي وتهم التكنولوجيا وتهم الهواتف الجوالة. نجم الدين بن سالم، منال بن صالح وعربي باتيني هما اللي أمنوا لكم هذا اللقاء من مستر هاي تيك. فمرحبا بالناس كل على إذاعة شباب.
5: مستر
6: هاي تيك،
5: مستر هاي تيك،
6: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،
3: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت،

0: مستر هاي تك.
1: مستر هاي تك.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مستر هاي تك
0: مع العرب البطيني.
2: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس كل في مستر هاي تك. كما قلنا البدايه باش تكون مع اخبار الذكاء، السلامة السيبرنيه، بعد تعدوا للذكاء الاصطناعي. ما نبداو بالسلامه السيبرنيه وبالتحذيرات اللي تهم لو كوتيديان نتاعنا اليومي. ثم مده شفت في بعض الصفحات على الفيسبوك ناس تتحدث على انه ثم مخالفات مروريه ما في بالهمش بها، ما يعرفوهاش، قاعده تجيهم عليها ارساليات. حقيقة ما انتبهتش برشا وقتها في وأكيد ثم ناس خرين شافوا حاجات كما هكا في بعض المجموعات، إلى أن صدر بلاغ عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية يتحدث على الحكاية هذية. فهذا علاش باش ناخذوا التفاصيل مع المهندس محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية حول هذه الإرساليات وحول هذا النوع من التحايل.
3: الهجمة دي تتمثل في إرسال رسائل قصيرة، مصدر متاعها غالبا من أرقام أجنبية، تعلم المواطنين بوجود مخالفة مرورية غير مصدقة وتدعو إلى الضغط على رابط لتصويت الوضعية دي. لكن في الحقيقة رابط هذا يقود إلى موقع مزيف، الهدف متاعه هو سرقة البيانات البنكية والمعطيات الشخصية للمواطن. هناك عدة مؤشرات تدعو إلى الحذر في هذا الجانب، أنه الرسالة كما طرقت قطنا تجي من رقم أجنبي أو مجهول وتطلب من المستعمل التصرف بشكل عاجل والضغط على الرابط. لهنا المواطن لازم يكون حذر، لأنه بعد ما تنزل على الرابط الرابط باش يهزك الموقع يشابه للمواقع الرسمية، لذا يجب الاعتماد على ما يتمناش نتأثره بشكل الموقع مباشرة أو عنوانه ونتفاعله معه. لأن من القواعد الذهبية باش المواطن ما يحصلش أنه ما يضغطش على الرابط الموجود في الرسالة مهما بدأ أنه مقنع على الرابط هذا، ماذا بيك الروابط على سميسة بعد عليه جملة، إذا حاجتك بحاجة تمشي للخدمة عبر محرك البحث أضمن وأسلم. وإذا واحد حب يثبت أنه عنده مخالفة مرورية أو الاستفادة من أي خدمة حكومية، ماذا بيدخل الموقع الرسمي كما قلت عبر محرك البحث ويكتب، إذا لزم يكتب يدويا في المتصفح شنو اسم الموقع ولا شنو الخدمة دي الحكومية الموجودة على الخط، وما يتفاعلوش مع أي حاجة تجيهم من مصادر مجهولة أو أجنبية. وفي هذا الإطار ندعو المواطنين أنه يتبعوا الصفحة الرسمية الفيسبوك للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية باش يتابعوا آخر المستجدات سواء في الثغرات الأمنية أو في الهجمات السيبرنية المستجدة.
2: هذا إذن من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أهم التحذير، فيما يخص الإرساليات هذه. وكما سمعتوا سي محمد علي أول اللي ما خلطش نعود ونأكدوا أنه الأرقام الأجنبية عادة كيف تجي وتجي منها إرساليات فهي راهي في 120% من اللي كتحايل أبعدوا عليه، والارقام اللي طمعك ويقولك فهم هذكم تجاوزناهم توا، ولينا نحكيوا على حاجات اخرين يلعبوا على الخوف، يلعب على انه يقولك عندك خطايا. دونك ديما المتحايلين والقراصنه عندهم اساليب جديده، القاعده الذهبيه هي ما تنقرش او ما تدخلش او ما تكليكيش على ان ليان جايك في اس ام اس من نمر مجهول، واحيانا حتى يجيك الليان هذايا من عند شخص معروف او ثقه لك، تكون ثم غرابه معناتها تلقى خوك أو صديقك يبعث لك في اليام تاع حاجة مستربة تسأله، وحتى مش مستربة تسأله تليفونه وتسأله وتحاول تسأل حتى يجيك من عند شخص ثقة. أما القاعدة الذهبية اليام عمرك ما تكليك عليه ديركتومون مهما كانت الأسباب. يلا نواصل مع الأنغام ثم نتعدوا إلى أخبار الذكاء الاصطناعي.

0: هاي تك.
1: مسلكك
0: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت.
1: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت.
0: مسلكك مع العرب البطيني.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك. نمشي وطول الاخبار اللي تهم الذكاء الاصطناعي. من ضمن الاخبار اللي عندها مده معناتها الاسبوع هذا يدور هي اعلانات شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى كيما اوبن اي وانتروبيك على حوادث امنيه غير مسبوقه. تمكنت نماذج الاصطناعي التابعه لكل من اوبن اي وايضا انتروبيك من اختراق انظمه شركات اخرى اثناء اختبارات الداخلية. في التفاصيل كشفت أوبن أي أنه أحد وكلائها الذكيين، واحد من الوكلاء الذكاء الاصطناعي نقوله نحن الذكيين، تمكن من أنه يخرج عن بيئة الاختبار المعزولة خلال تقييم قدراته السيبرانية، واستغل ثغرة برمجية للوصول إلى الانترنت، ثم اخترق منصة هاجينج فيس المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي، واستمر الاختراق عدة أيام وامتد الى حسابات على خدمات اخرى. احنا كنا منذ مده حكينا شويه على الاخبار هذايا، اما جديد توا انه كذلك شركه انتروبيك اعلنت بدورها انها اكتشفت بعد مراجعه واسعه انه ثلاثه من نماذجها من سلسله كلود تمكنت من بسبب خطا في اعدادات بيئه الاختبار من الوصول إلى الانترنت واختراق البنية التحتية لثلاثة منظمات مستخدمة تقنيات أساسية كما استغلال كلمات المرور الضعيفة. وتعود أقدم الحوادث هذه لشهر أبريل اللي تعدى، وما كانتش وقتها المنظمات المتضررة على علم بالاختراق حتى أبلغت بها الشركة. المخاوف هذه تكثر وتتزايد مع الحوادث هذه حول قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على تنفيذ هجمات سيبرانية بشكل شبه مستقل، وتدفع المختبرات الكبرى إلى تعزيز ضوابط الاختبارات والسلامة. وهذا بالطبيعة نحكي هنا على الاختبارات، على المختبرات، على الأمور التقنية والتكنولوجية، لكن ثم أمور أخرى تنظيمية وتشريعية واللي عادة يكون سابق فيها الاتحاد الأوروبي في الحكاية هذه. هذا علاش الخبر اللي باش نحكيه عليه توا يهم تنظيمات الاتحاد الأوروبي وآخر المستجدات حول تنظيمات الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. الاتحاد الأوروبي أعلن عن بدء تطبيق قواعد الشفافية الجديدة ضمن قانون الذكاء الاصطناعي اعتبارا من 2 أوت، واللي تلزم الشركات بوضع علامات واضحة على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، وخاصة التزييف العميق الديب فيك والصور والفيديوهات والنصوص التي تبدو أصلية. في إطار تعزيز الرقابة أيضا كشف الاتحاد عن توسيع مكتب الذكاء الاصطناعي في بروكسل بإضافة 38 موظف جديد لمراقبة الشركات العالمية وتتبع انتهاكات تتعلق بالتزييف العميق والمحتوى أيضا الأخلاقي غير المشروع وأيضا التهديدات السيبرانية. كما حظر القانون استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوليد صور أو فيديوهات لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم في أوضاع قد تكون مسيئة، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في شهر ديسمبر المقبل، وتوصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى 15 مليون أورو أو 3% من حجم الأعمال السنوي للشركة. يعني عقوبات صارمة جدا قد تنتظر الشركات، ماش على مستوى الأفراد وعلى مستوى خاصة خلينا نقول نحن الكائنات اللي تظهر على الشبكات الاجتماعية وتبدأ مش معروفة وراء صفحات وغيره. فهذه أيضا قد ينطبق على هذا القانون، لكن ربما طرق محاصرتها وطرق القبض عليها هي اللي باش تكون مختلفة، لأنه فما ناس تتخفى وتسيء وتنشر مش لهذا المحتوى المسيء اللي حكينا عليه تاو نحنا. هو المنظم والحاجات المنظمة، الحاجات اللي تخضع لشركات ولبروتوكولات ولقوانين، لكن الخطر الأكبر هو من كما قلنا ليزونتيتي هذوما أو الكائنات هذوما اللي موجودين على الانترنت، يظهرون ان احنا فيرتوال بالطبيعة، لكن الأجهزة المختصة عندها الإمكانية نتاع تتبعهم. والقوانين هذه علاش قلت انا قبيلا، علاش ديما نحكيوا على الاتحاد الأوروبي؟ خاطر هو اللي ديما سباق في نوعية القوانين هذه اللي تهم التكنولوجيا، ومن بعد تبعوا بقية دول العالم. على مستوى القانوني والتنظيم ديما الأكثر صرامة هو الاتحاد الأوروبي، أكثر حتى من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الصين أو من بلدان أخرى قد تكون متطورة في مجال التكنولوجيا، أما على مستوى التنظيم ديما الاتحاد الأوروبي هو اللي يكون سباق. يلا نرجع للأنغام ثم نواصل لقائنا في الجزء الأخير من مستر هايتك.

0: هايتك.
1: مش هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مش هايتك
2: مع نهاد البطيني.
0: مرحبا بكم من جديد في مستر هايتك، وهذا الجزء الأخير من حصتنا، والجزء اللي باش نتحدث فيه على الهواتف الجوالة. خلينا نعمل حوصلة لأهم أخبار الهواتف الجوالة خلال الأسبوع الماضي. سلسلة هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي، الجالكسي زي فولد وزي فولد ألترا وزي فليب، حققت نجاح كبير في الطلبات المسبقة لي بري كوموند، حيث تجاوزت الأرقام نتاع سلسلة الاس 26 الاس 26 في بعض الأسواق، وثم اللون الفستقي اللي هو نقوله نحن نوعا ما الأخضر تقريبا انفذ من المخزون في عدة دول في بتبيع الطلب المسبق البري كوموند قبل طرح رسميا اللي باش يكون نهار 7 اوت. هذا في ما يخص الهواتف الخاصة بسامسونج. بالنسبة لهواتف جوجل بيكسل، ظهرت تسريبات جديدة لهاتف جوجل بيكسل 11 برو فولد، جوجل بيكسل 11 برو فولد مع ميزة الإضاءة بيكسل جلو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عليه خلال شهر أوت المقبل. الأسبوع أيضا شهد إطلاقات جديدة من الفئة المتوسطة، أبرزها هاتف ون بلاس ان 6 إكس ببطارية 7000 ميلي أمبير. كذلك كشفت شاومي على تصميم الريدمي كا 100 برو ماكس، فيما أكدت فيفو أن موعد إطلاق الهاتف S2 بيش يكون نهار 6 أوت. وهذه حوصلة لأهم الأخبار اللي تهم الهواتف الجوالة هذا الأسبوع. نحب نرجع في ختام الحصة هذه لمجموعة النصائح الهامة اللي بدينا بها حصتنا حول الإرساليات المتحيلة اللي جي وتقول لك راك عندك خطايا مرورية، ادخل لليان هذا باش تخلصها. وثم ناس معناتها تدخل لليان هذاك وتتبع، وكما قال قبيله سي محمد علي مبروك، تنجموا ترجعوا للفيديو الاولى في حصتنا اليوم، تشوفوا اللي موجود على صفحه راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، تشوفوا بدقه شنو هي النصائح. اي لين يجيكم في اس ام اس، على كل حال باش ما تتعبش روحك برشا، نعرف الناس ما تحبش تسمع برشا وتتعب برشا، اي لين يجيك على اس ام اس خاصه من رقم من الخارج ما تكليكيش عليه وما تدخلوش. هكا نوصلوا لختام لقائنا من مستر هايتك. أجمل تحيات نجم الدين بن سالم من البن صالح وعربي باتيني. إلى اللقاء.
2: مستر هايتك.
1: مستر هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مستر
2: هايتك مع عربي باتيني.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. اليوم انتهى واجل عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. جمعية تونس للسلامة المرورية تطلق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. العادات والتقاليد التونسية هل تصمد أمام تحولات التكنولوجية، محور تقرير في النشرة. لواعج صوفية تفتتح مهرجان جابس الدولي وبرمجة فنية متنوعة في انتظار الجمهور. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به أحد نواب الشعب حول أسباب تأخر تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. تنتهي عند منتصف الليلة الآجال الخاصة بالتسجيل في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي على أن يكون الإعلان عن نتائجها يوم 7 من أوت المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أكدت أنه في صورة عدم حصول التلميذ على توجيه في هذه الدورة، فإن الفرصة ما زالت متاحة من خلال الدورة النهائية ودورة إعادة التوجيه.
4: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك هالمطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
3: في شأن وطني آخر، إطلاق جائزة المؤسسات الأكثر التزاما بالسلامة المرورية ببادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. الجائزة تشمل 3 مؤسسات وطنية وتهدف إلى خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل. رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي:
5: تم اعتماد 3 مؤسسات وطنية جهوية كمثال أولي لإرساء منهاج علمي داخل بيئة العمل للسلامة المرورية في شركة تونس لطرقات السيارة، شركة تونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت. الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونص، تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام، إلى جانب خبراء في قانون المروري.
3: هذا ومن المنتظر تعميم هذه التجربة بهدف العمل على تقليص حوادث المرور إلى 50% في أفق 2030 وفق بلال لونيفي.
5: تهدف جمعية تونس للسلامة المرورية لتعميم هذه التجربة العمل على تقليص حوادث المرور داخل بيئة العمل إلى 50% في أفق 2030. الأحصائيات الرسمية لحوادث المرور أظهرت منذ بداية السنة إلى الآن تسجيل أكثر من 2650 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 740 قتيل و 3400 جريح، إلى جانب أنه آخر دراسة بينت أنه الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1800 مليون دينار سنويا.
3: عادات وتقاليد تغوص في عبق الماضي وتنحت معالم الحضارة التونسية وتختزل الهوية وتحاكي الجذور، وعلى اختلافها وتنوعها من جهة إلى أخرى، إلا أن عديد التقاليد والعادات تواجه اليوم خطر الاندثار والنسيان، خاصة مع التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أثرت على نمط الحياة العائلية. صلوح بوكاري بحثت في هذا الموضوع وأعدت التقرير التالي.
2: لأنها من عبق الماضي تفوح برائحة الأجداد، ظلت راسخة في ذاكرة الكثير من التونسيين، يدفعهم الشوق والحنين إلى حزن العائلة. العولة وتحضير الكسكسي وأعداد التوابل عادة ورثتها العائلة التونسية جيلا بعد جيل. فهل ظلت هذه العادات صامدة أمام التحولات الجديدة؟ هي هويتنا وانتماؤنا وجذورنا، لا يكفي التمسك بها بل ترسيخها لدى الأجيال الجديدة.
6: هذيك عادتنا، عيدنا، الكهد الكبير الصغير عشورتنا، ما نبدل فيها حتى شيء. احنا الكبار مزلنا عيلتنا، مزلنا محافظين على شيء هذا، ماذا بينا أولادنا يقدوا محافظين على العادات هذوما.
7: بابا وخواتي محافظين محافظة كاملة وشاملة على تقاليدنا وعاداتنا، نبدأوهم بالكسكسي الجديد في العيد.
8: الهريسة العربي ما ناخذوهاش من الشارع، الأصل هذاك القديم مازال موجود فينا.
9: زلنا نعيشوا معناتها بتقاليدنا ونحن عروبي وكبرنا عروبي.
2: ومع موروث يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، تتأرجح اليوم العائلة التونسية في تحقيق المعادلة بين المحافظة على التاريخ والهوية والانفتاح على العصر، تقول المختصة في علم الاجتماع لطيفة التجوري.
10: كيفية المراوحة والوازنة ما بين المحافظة على العادات، باعتبار أن العادات تشكل الهوية، هوية الفرد، هوية الثقافية، انتماء الجغرافي، انتماء العائلي، انتماء الطبقي أيضا، خاطر حتى في العادات والاحتفالات وغيرها تكون حسب الطبقات أيضا الاجتماعية، وما بين أنه ينخرط في الواقع الجديد اللي هو يفرض عليه العزلة ربما، ويفرض عليه الابتعاد الجسدي.
2: أنماط جديدة أثرت على العلاقات داخل الأسرة والمجتمع، تضيف لطيفة التجوري.
10: الواقع الجديد المتميز بالعولمة ووسائل التواصل الاجتماعي اللي غيرت في مفاهيم التواصل وأنماط التفاعل سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع، وأصبحت أيضا هي تحدد قيمة الإنسان وقيمة نمط العلاقات اللي يربطها مع بقية أفراد المجتمع. وربما هذه المسألة تتعارض مع التقاليد، باعتبار أنه كان نرجع للمجتمع التونسي اليوم نشوف عديد العادات الاجتماعية والثقافية، واللي هي بدها تختلف من أسرة لأسرة ومن منطقة لمنطقة ومن جهة لجهة، لكن دور كلها حول مفاهيم وقيم أساسية هي التضامن الاجتماعي، التشارك، التكافل الاجتماعي.
2: عادات وتقاليد تحاكي الذاكرة وتنحت الهوية، تصل الماضي بالحاضر والمستقبل، وتقف صامدة شامخة رغم تحولات العصر.
3: نولي تقديم نشرة من إذاعة الشباب. تنطلق الليلة فعاليات مهرجان جابس الدولي في دورته 41 تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد. الدورة تتوصل إلى غاية 24 من أوت المقبلة، وفيها برمجة فنية متنوعة تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الفرجوية، إلى جانب مشاركات تونسية وعربية. ويفتتح المهرجان، بل يفتتح عرضه الأول بإنتاج خاص لجمعية مهرجان جابس الدولي بعنوان لواعج صوفية للفنان صالح بكر. ونختم بأخبار الرياضة، حيث أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم وفاة الأسطورة الكروية ومدافع منتخب إيطاليا السابق فرانكو باريزي عن عمر ناهز 66 عاما. وقد أمضى باريزي كامل مسيرته التي استمرت 20 عاما مع ميلان، وفاز بستة ألقاب في البطولة الإيطالية وثلاثة ألقاب أوروبية كبرى، وتولى قيادة الفريق لمدة 15 موسما قبل اعتزاله عام 1997. وحجب ميلان قميصه رقم 6 مع نهاية مسيرته، مما جعله أول لاعب في تاريخ النادي يحظى بهذا الشرف. نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم انتهاء أجل عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي. جمعية تونس للسلامة المرورية تطلق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. العادات والتقاليد التونسية هل تصمد أمام التحولات التكنولوجية؟ مبحث تقرير قدمناه في النشرة. لواعج صوفية تفتتح مهرجان جابس الدولي، وبرمجة فنية متنوعة في انتظار الجمهور. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
13: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
12: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
14: إذاعة الشباب، عبد المجدك، تسمع صوتك.

سبور. اهلا وسهلا بكم في توب سبور. ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم اللي نبداو اكيد بالمنتخب الوطني التونسي للفتيات للكره الطايره اقل من 18 سنه اللي كان وصل اليوم لتونس بعد التتويج بطوله افريقيا للامم اللي كانت دارت في مصر. دونك لقب جديد ينضاف اكيد لخزينه الطايره في تونس, هي الكاس الخامسه والثانيه على التوالي بعد 2024. برشا كلام على صاحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, أكيد رزنامة تم صاحبها نهار التليف والبارح واليوم صباح. أكيد الحديث على أنه فما إمكانية واردة لإعادة صاحب رزنامة البطولة بعد ما كانت عرفت خطأ أثناء صاحبها من أيام. حتى التوا أكيد المصادر مازالت متضاربة, اجتماع لمكتب الرابطة نظر في إمكانية الإعادة متاع الرزنامة هذه, لكن حتى التوا ما نجموش نقولوا أنه رسميا باش يتم سحب الرزنامة الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مرة أخرى. دونك نستنيو القرار النهائي, ولو أنه فما بتبيع بعض الانتقادات وبعض ردود الأفعال كما من عند المدير الرياضي لفريق شبيبة العمران عبد السلام بوحوش اللي كان هبط تدوينة في تعليق على الخبر متاع إمكانية إعادة صاحب الرزنامة, وأكد فيها أنه الفرق الكبرى تحب تعاود صاحب الرزنامة على خاطر الرزنامة هذه ما تخدمش المصالح والأهداف الكروية متاعهم. دونك نستنيو كما قلت القرار النهائي, هل باش يتم إعادة صاحب رزنامة البطولة وإلا الإبقاء على الرزنامة اللي تم صاحبها أيامات التالي, أكيد ديما يقعد موضوع للمتابعة. برمج المباريات الودية المبرمجة بالنسبة لليوم ديما في إطار الاستعدادات لعودة البطولة اللي نذكره باش تكون 22 و 23 أوت القادم. الترجي الرياضي التونسي يستضيف في البارك بي اليوم الاتحاد القرطاجاني 6 متاع العشية في عين دراهم. النادي الإفريقي باش يكون في مواجهة مع النجم الخميري كيف كيف 6 متاع العشية في سوسة, أما الحمام سوسة يستضيف ترجي جرجيس. أيضا منتخبنا الوطني التونسي الأقل من 21 سنة وفي إطار الاستعدادات قبل التحول للألعاب المتوسطية يواجه فريق شبيبة العمران اليوم وديا في الملعب الفرعي برادس. نحكي ميركاتو, أكيد الحديث على اللاعب يوسف البليلي بعد اجتياز البارح الاختبار الطبي. اللاعب موجود على ذمة الترجي الرياضي التونسي, خلينا نقوله في انتظار التطورات في بقية الاتفاق مدة العقد كيفاش باش تكون, وخاصة مع قرار التاس المنتظر في ملف عقوبة اللاعب نهار 6 أوت. دونك يوسف البليلي على ذمة الترجي الرياضي التونسي في انتظار تطورات قادم الساعات شنو باش تعطي. في المقابل بالنسبة لموضوع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو, فإنه اللاعب مدد إقامته في تونس في انتظار فض الإشكال الإداري مع فريق الاتحاد الليبي, باعتبار أنه اللاعب ريبيرو كان عبر على رغبته في اللعب في الترجي الرياضي التونسي. أيضا موضوع للمتابعة. ديما مع أخبار الميركاتو, والمرة هذه نحكيه على ميركاتو النادي الإفريقي والمفاوضات ما نتج عليها حتى شيء حتى التوا, خلينا نقوله بين اللاعب نعيم سليتي وإدارة النادي الإفريقي ما أفضتش لاتفاق باعتبار الخلاف المادي ولا معناها محل الخلاف في الاتفاق هذا هو الأمور المادية والمبلغ المالي اللي طالبوا اللاعب نعيم سليتي واللي بتبيعه يعتبره النادي الإفريقي مبلغ كبير برشا. دونك حتى التوا

للمرسى كان أعلن البارح على 3 انتدابات جديدة. نحكيه على اللاعب قصي معشة واللي ينشط في خطة جناح أيمن بعقد لمدة 3 سنوات. أيضا في خطة جناح أيسر تم الإعلان على انتداب اللاعب محمد ريان الحمروني بعقد لمدة 3 سنوات، وقع انتداب اللاعب ياسين بوخريس بعقد كيف لمدة 3 سنين. هو ظهير أيسر والثلاثي هذا ثلاثي اللاعبين سبق له اللعب في الترجي الرياضي التونسي. في الرابطة الثانية، تركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق سيكاك الحديد صفاقسي، نلقاو بسام بن رمضان مدرب مساعد مكرم بلهول، معد بدني أيمن القشوري، مدرب حراس محمد الجد، لتحليل المباريات نلقاو أسامة بن موسى، وإخصائي علاج طبيعي محمد أمين أبو زيدة. ديما مع الرابطة الثانية، وأكيد خبر كنا تبعناه من أيام، لكن حتى لليوم ما فماش ردود أفعال. قوافل قفصة كان أصدر بلاغ يعلن فيه الرأي العام الرياضي بقرار انسحابه من المشاركة من البطولة بسبب الأزمة المالية الخانقة اللي كان عاشها ويعيشها الفريق مع غياب التمويل وعدم توفير الحد الأدنى لمقومات الاستمرار كما جاء في بلاغ قوافل قفصة. وأيضا تأكد إدارة النادي أنها عملت كل المحاولات الممكنة لضمان استمرارية الفريق، لكن عدم صرف مستحقات الملاعبية خلى الأغلبية ترفض العودة للتمارين حتى لليوم بطبيعة، خاصة مع نهاية بعض العقود. وللأسف كما جاء في بلاغ قوافل قفصة فإنه الفريق محروم من منحة الجامعة بسبب ديون قديمة متخلدة بالذمة مع غياب الدعم بلدية قفصة، الشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة، ورجال الأعمال والمستثمرين بالجهة. خارج تونس نكملوا مع خبر أكيد وفاة اللاعب السابق لنادي الميلان الإيطالي، لاعب الأسطورة خلينا نقوله فرانكو باريتزي، القائد السابق للفريق في عمر 66 عام. الملاعبي كان رمز من رموز الوفاة في فريق الميلان باعتبار عدى مسيرته الكل في الميلان الإيطالي، وقاد النادي خلال الثمانينات والتسعينات لعدة تتويجات. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب. أكيد مواصلين مع جهين جيم بعد شوية، جهين التركي، وكيد قدوا معنا وزيرة البرمجة على موجات إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
3: نعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
2: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
3: تسمعوا توس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
2: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده، من توا حتى للأربعة نحكي مهرجانات صيفية بتبيع قبل العرض وبعده، يعني مش حكيو لكم على أجواء المهرجانات. معكم جيهان التركي في الإعداد والتقديم، نجم الدين بن سالم في الإخراج، في الهندسة الصوتية وفي الإخراج الرقمي. معنا أريج ولا نوال؟ منال. معنا منال في الإخراج الرقمي اليوم في حتى الأربعة، نرافقكم حتى الأربعة باش نحكيوا عليه. بعد شوية أو بعد أول غنيتين نسمعوا مع بعضنا باش نحكيكم في أجندا شنو تنجموا تشوفوا في الويكاند هذايا. فما برشا عروض كبيرة في نهاية الأسبوع هذايا بين مختلف المهرجانات، بعد شوية نعطيكم عليهم فكرة. نسمعوا زادة جديد لطيفة العرفاوي شبهي بالملي، وديديكاس الإذاعة الشباب بالنسبة للغناية. كذلك بعد شوية باش تكون أحذنا المنسقة العامة أو المديرة الفنية، المنسقة العامة للمهرجان حومتنا فنانة نجلة الجريدي اللي ينطلق اليوم بعرض النضال شطة. كذلك باش نحكيو على مهرجان الزهرة، مهرجان الزهرة اللي يرجع للمسرح بتاعه الأصلي بعد 8 سنوات، وبش يكون معانا المدير الفني المهرجان الزهرة اللي هو وسيم اليحيوي. وسيم اليحيوي بش يكون معانا. بعد شوية نحكي وزيد على مهرجان الزهرة، على عودة المكان الأصلي للمسرح اللي كان فيه المهرجان. كذلك نحكي على حومتنا فنانا، أكثر تفاصيل على السهرات في المهرجانات بعد شوية. أما قبل ذلك كله خليكم مع شيرين تباعاً.

0: Agenda.
1: أجندا ماضي ساعتين وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شو تنجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هذايا؟ اليوم في الحمامات، جمهور الحمامات عنده موعد مع سليف كايتا انطلاقا من 10 متاع الليل. اليوم في مهرجان كارتاج مفماش عرض، بما أنه غدوة فما عرض الفنان العالمي سامي يوسف غدوة في مهرجان كارتاج الدولي. مهرجان الحمامات غدوة باش يكون العرض مع الفنانة البرتغالية ماريزا. بالنسبة لمهرجان بوغرنين غدوة عرض فرقة البسطة الجزائرية. في بنزرت حفل الفنان وليد الصالحي. بالنسبة لمهرجان أريانا الصيفي مسرحية بيك بوسا الوجهة الجندوبي. مهرجان تبرقة الدولي عرض زيارة لسامي اللجمي. مهرجان المستير مسرحية الهريبات الوفاء الطبوبي. بالنسبة لدورة 50 المهرجان بو مخلوف الدولي غدوة باش يكون افتتاح المهرجان بحفل الفنان روف ماهر. الدورة 39 المهرجان الصيفي بالمرنقية غدوة الافتتاح بكرنفال الدمى العملاقة والعرض المونودرامي ما يضحكنيش الياسين الصالحي. غدوة زيدة في إطار مهرجان حومتنا فنانة العرض أغاني الكرتون، عرض أغاني الكرتون غدوة في حومتنا فنانة. وكذلك غدوة في مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية أوركستر دو بال دو لوبيرا دو فيان في مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. هذا شنو تنجموا تشوفوا في المهرجانات، مختلف المهرجانات الصيفية المبرمجة. زادة كما قلت لكم في كريشندو كنهار الموضة توب مع الفنانين ما عادش لسينجل، الفنانين ما عادش يطرحوا دي سينجل ولاو رجعوا أنهم يخدموا على ألبوم كامل متكامل. محمد حماقي ألبوم سمعوني 18 غنية، عمرو دياب، سامر عاشور، زادة أنغام طرحت ألبوم فيه 4 أغاني. طبعا بعد سمعكم واحدة من الأغاني زادة اللي طرحتهم أنغام ابتداء من البارح في الليل. ألبوم هو ما هوش ألبوم كبير، يضم 4 أغاني فقط. لطيفة العرفاوي زادة تحضر في ألبوم جديد، وأول أغنية من الألبوم اللي بعثت لنا الإهداء لإذاعة الشباب.
2: أغنيتي جديدة توا على موجات إذاعة الشباب. أغنيتي هي شبهي بالملي لطيفة عرفاوي. نتمنى تعجبكم.

سمعوني حمقي مالي ساعتين وستة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. بعد شوية بعد موجز أخبار مالي ساعتين ونص على موجتنا موجة إذاعة الشباب نجلة جريدي المناسقة العامة المهرجان حومتنا فنانة اللي ينطلق اليوم ويتواصل لغاية 7 أوت. باش تكون معنا أكثر تفاصيل على برمجة مهرجان حومتنا فنانة بعد موجز أخبار مالي ساعتين ونص.

0: حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: إذاعة الشباب تجمو تسمعوها في الشمال الغربي على 96.6 في عين دراهم و 89.1 في باجة.
2: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من 6 ل8 متاع العشية،
3: وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبلودي
3: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة قرطاج وجامعة غاسي عنتاب تركيا تتفقان على توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثية بينهما لتشمل مشاريع مشتركة في التكوين والبحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المخابر والهيكل البحثية، وإلى اهتمام خاص بتطوير التعاون في مجال الدراسات السياحية. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب ترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين متخصصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة. وأفادت الوكالة أن الراغبين في الترشح لهذا العرض يمكنهم التسجيل وتقديم ملفاتهم حصريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وحددت يوم 2 أوت القادم كآخر أجل لغلق باب الترشحات. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية. وأفاد المركز في بلاغ أن هذه الشركات تهدف لدعم البحث والتطوير والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. في أخبار العالم، قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أنه وفقا لتقديراتها عبر نحو 49 ألف مهاجر إلى سبتة في شمال إفريقيا خلال الساعات 24 الماضية، فيما لقي 18 منهم حتفهم غرقا. وبحسب مصدر في الشرطة الإسبانية، فقد استمر تدفق المهاجرين خلال الليلة حتى صباح اليوم، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين. وفي تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، أعلن مجلس السلام عن بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وقالت حماس أنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية للاتفاق. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

كان هذا جديد أنغام، جديد أنغام ده روحي ألبوم فيه 4 أغنيات سمعنا منه. ده روحي هي يمكن أكثر أغنية إيقاعية وتتماشى مع أجواء الصيف. مفروض كان باش تكون حضرنا نجلة جريدي المناسقة العامة، المهرجان حومتنا فنانة واللي ينظموا فضاء مسار، فضاء مهرجان حومتنا فنانة الدورة 12 شعارها الثقافة للجميع اللي ينطلق اليوم ويتواصل لغاية 7 أوت. اليوم الافتتاح باش يكون مع نضال يحيوي والاختتام باش يكون عرض اللبناني خالد الهبر. حومتنا فنانة تظاهرة تعزز ثقافة القرب، تدافع على حق أبناء الأحياء الشعبية في عروض موسيقية وفنية، تلبي زادة جميع الأذواق. المهرجان يرسخ زادة لمركزية الثقافة ودمقراطة الفنون، وهي من أهداف فضاء مسار للفنون. الفعاليات تنطلق اليوم في الليل، عرض قربي للفنان نضال اليحيوي، العرض اللي هو يدافع على الموروث الموسيقي التونسي ويعاود يقدمه للجمهور في سياق مشروع فني متكامل عمل عليه نضال طيلة السنوات الأخيرة، الإحياء الذكرى الموسيقية الشعبية. قربي مشروع بالنسبة لنضال يحيوي الموسيقى الشاوية تراث الشمال الغربي مع التراث الصوفي، باش يكون العرض فسيفساء تونسية الكلمة وعالية إيقاع. كما قلت لكم الافتتاح اليوم مع عرض قربي نضال يحيوي، كذلك غدوة 1 أوت باش يكون العرض مع أغاني الكرتون كرتون سونغز، نهارتين أوت عرض الراب أوبن مايك فك المايك كريم كوكي، نهار 3 أوت سوق السلام، نهار 4 أوت عرض اسطنبيلي فوزيون مع بالحسن ميهوب، 5 أوت سيرك باباروني لو موند إيماجينير، نهار 6 أوت عرض مسرحي شانتي 3 عن مراد الثالث لحبيب بولعريس، 7 أوت خالد الهبر وعيون الكلام. بالنسبة تيلة أيام المهرجان فما ورشات، ورشة جرافيتي ورسم جدارية عملاقة بالشراكة بين فضاء مسار وفنانين من إسبانيا، حيوت حومتنا فنانة كما مارلو وأدريا دالامو، كذلك حومتنا فنانة أوف عرض استنبيلي فوزيون بالحسن ميهوب نهار 9 أوت في حي الزيتين في العمران تونس. العروض

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده.
1: هو راهو المفروض كي ضيف يلتزم معاك باش يحكي على المهرجان نتاعو يعني، وباش يقدم المهرجان نتاعو، التظاهرة، الفعاليات، الفترة، الجمهور المستهدف بالنسبة للتظاهرة هذية، ويلتزم أن يكون موجود بحذانا في وقت معين، من بعد حتى التليفون ما عادش يجاوب عليه. يعني أبسط قواعد الاحترام أنك تعتذر، أنك تقول عندي التزام ما نجمش نجي، مش ما عادش تهز التليفون، وانت التزمت أنك تكون موجود بحذانا، وخديت التزام أنك تكون معنا من ماضي ساعتين ونص الماضي ثلاثة باش نحكيه على التظاهرة. على كل إن شاء الله المانع خير. احنا بعد شوي نحكي على مهرجان الزهرة زادة مع وسيم اليحيوي المدير الفني. ماضي ثلاثة باش يكون معنا المدير الفني المهرجان الزهرة. أما قبل لطفي وشناق، كيفاش بحت خيالك؟

0: لعبة الأيام جديد إليسا ماضي ثلاثة وتخيقتين على موجات إذاعة الشباب مثل ما صين معكم من رحلة في قبل العرض وبعده نحكي على مهرجان الزهرة دورة 45 ومعنا ملهم اليحيوي المدير الفني للمهرجان. مرحبا بك ملهم.
1: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين الوطنية. مرحبا
0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب
0: مزالش احنا الكلنا المؤسسة الأم الإذاعة التونسية.
1: بالفعل الإذاعة الأم هو إذاعة الشباب. مرحبا على كل بكل مستمعي إذاعة الشباب وشكرا على هذه اللفتة الكريمة.
0: كخدمتنا احنا وبما انه قبل العرض وبعده نحكي وزاد على المهرجانات الصيفية، يعني هو التركيز على مهرجاناتنا الصيفية. مهرجان الزهرة دورة 45 افتتاح مع محرزية تويل نهار 3 اوت.
1: اي بالفعل الافتتاح باش يكون موعد مع الفنانة محرزية تويل صاحبة الحنجرة الذهبية ابنة المعهد الرشيدي، وكانت عندها مشاركة في برنامج دبي كما شاهدوها برشا توانسة. اذا باش يكون موعد الافتتاح موعد طربي 100% مع الاغاني الطربية والاغاني التونسية مع الفنانة محرزية تويل.
0: بقيت المهرجان، بقيت العروض في المهرجان،
1: بقيت العروض ثم عرض يوم 5 اوت مع الزهري الجربي، ثم العروض الشبابيه عندنا زوج سهريات تعراب، سهريه مع مجموعه من الرابرات اللي هما سكيح ناستي شيت وحماده، ثم سهريه ثانيه مع مجموعة الكتيبة، عنا سهرية زادة مع الفنانة درصاف الحمداني. عنا سهرة الاختتام باش تكون بإمضاء الفنانة لبنى نعمان. ثم كذلك العروض المسرحية كيما مسرحية خيال جميل معناها للأطفال والكهول، مسرحية فيزا للفنان كريم الغربي، وعنا زادة أيضا عرض سينمائي اللي هو فيلم لقشة من السماء. يعني تقريبا هذه هي العروض الموجودة. فما عروض زادة معناها عطينا فرصة للشباب اللي عندهم كما نقولوا احنا باع وذراع في الموسيقى، كما مجموعة نور بشيخ ونسرين جابر. هذا عرض موسيقي معناها طربي بامتياز، يكون ايضا موجود في البرمجة. تعني تقريبا هذا اللي موجود، يعني برمجة حاولنا باش تكون برمجة متنوعة مختلفة.
0: هذاك شكون باش نسألك أنا ملهم، يعني فلسفة البرمجة بالنسبة ليكم جمعتوا يعني بون مش مسرح، فما ستاند اب، فما ميوزيك اوربان، فما الطربي، فما يعني الموسيقى الوترية، فما السينما. حبيت نسأل على عرض درصاف حمديني. درصاف حمديني خاطر سنة يعني فما عروض مع يعني فما تستور الرشيدية مثلا في الجم كان طربيات لكن مع أوركستر سامفوني. بالنسبة للزهرة العرض مع درصاف حمديني كيفاش باش يكون؟
1: العرض بالنسبة للعرض الفنان درصاف حمداني باش يكون إن شاء الله بإذن الله يوم 2 شهور باش يكون متنوع، معناها فيه الطربيات. أنت تعرف معناها الفنانة درصاف الحمداني معناها الحنجرة متاحة تحولها باش تغني كل الألوان، يعني الطربي التونسي المواويل المقامات التونسية المقامات الشرقية، يعني الحفلة بتكون متنوعة.
0: والله ملهم أنا فما سؤال بالحق، يعني كمتابعة للمهرجانات السنة فما حاجة مع احترامي للأصوات، يعني كل الاحترام لدرصاف المحرزية طويل الشهرزاد هليل، يعني للفناناتنا التوانسة الكل يسرى محنوش. هل أنه اليوم مهرجانات يعني دورها أنه البرمجة تكون تربيات، أنه رغم أنه الفنانات هذوما عندهم إنتاج يسمح لهم أنهم يعملوا سهرات، علاش نمشي ونبرمجوا مثلا يعني ريبرتوار تربي بالنسبة للفنانة يعني عندها بيع وذراع وعندها إنتاج؟
1: طبيعي جدا، خاطر بالنسبة مثلا المهرجان الزهرة معناها متعودين أنه نوعية العروض ديما تكون طربية، هذاك يعني ذوق تقريبا أوفياء مهرجان الزهرة. لكن هذا ما يمنعش اللي احنا زاد برمجنا العروض الشبابية سهرية الراب، وفما عنا عرض الزهو الجربي اللي هو يعني
0: قريب من المحفل الجربي.
1: موسيقى شعبية الزهو الجربي معناها في حاجة شعبية معناها الناس كل تحب النوعية هذيك. وبحكم زاد الوقت معناها ما سمحناش الوقت باش نعملوا برمجة أكبر من هكا هي نظرا لضيق الوقت باعتبار
0: الوقت يعني الإجابة متاع الدعم جات قريب من تاريخ المهرجان.
1: قبل ما نحكيه على الدعم يزمي ساعة ما تفوتنيش فرصة باش نحكي على الظروف اللي رجعت فيها اللي رجع فيها مهرجان الزهرة بدام 7 سنين بسبب معناها تدهور وضعية المهرجان معناها وضعية المدارج. لكن الحمد لله بعد 7 سنين بفضل السلطات الجهوية والسلطات المحلية اللي تعاد لإرجاع المهرجان معناها من السيد الوالي اللي أعطى التعليمات والخطوط العريضة معناها لإرجاع
0: مهرجان الزهرة
1: ثم السيد المعتمد محمد حمودة اللي معناها باشر بنفسه معناها عملية الإصلاح كما نقولوا دو آج وسكازيد موجود ليلا نهارا في المهرجان. كذلك السيدة صفية البناني المكلفة بتسيير شؤون المحلية لبلدية الزهراء. دونك هذوما الأشخاص كلهم تعاو بما فيهم زادة أيضا ما ننساوش الدور المهم والمهم جدا للعمال اللي معناها ليل نهار يخدموا باش مطرح الزهرة رجع بعد طول انتظار 7 سنين وإحنا معناها نستناو. ثم يأتي دور جمعية ثقافية المهرجان الزهراء اللي معناها في ظرف وجيز عددنا البرنامج هدايا معناها حكم الوقت معناها وقت وجيز جدا وبحكم معناها الدعم المادي معناها اللي قاعدين نسعى ومعناها ما بين المستشهرين فهمتني باش أولاد الزهراء رجال الأعمال باش نلقاو معناها معناها كيفاش
0: تمويل المهرجان تمويل البرمجة
1: المهرجان. ما ننساوش زادة مشكورة المندوبية الجهوية اللي أعطتنا عروض مدعمة حتى الفنانين معناها وقفوا معانا احنا قلنا هيك نرجعوا مهرجان الزهرة يمشي على السكة ومن بعد ان شاء الله من هنا العام الجاي معناها يرجع مهرجان الزهرة اذا كان تم اصلاح معناها بقية المدارج يرجع كما كان قبل. يعني ما يفوتنيش الحديث زادة بنذكر المجلس المحلي زادة اللي معناها
0: اليوم ملهم بالنسبة لكم. اليوم ملهم عدد يعني طاقة الاستيعاب بالنسبة للمسرح بعد يعني إعادة تهيئة جزء من المدارج قديش طاقة الاستيعاب؟
1: توا طاقة الاستيعاب في حدود 800 زائر
0: أي؟
1: باعتبار أنه المدارج معناها ما تمش أسلاحها اختارت السلطات المحلية أنه المدارج تقعد مسكرة كونداني معناها حتى ما يصلهاش حتى زائر لكن هذا يقعد حل وقتي. عنا وعود إن شاء الله من السلطات الجهوية والمحلية باش يكملوا معناها إصلاح المسرح إن شاء الله في السنوات القادمة وإن شاء الله يرجع المهرجان الزهرة كامل إشعاعه كما كان قبل علما أنه مهرجان الزهرة في وقت ما كان مهرجان دولي طاقة الاستيعاب نتاعو وصلت 1800 شخص نتذكر هذا مليح في سهرية كاظم الساهر.
0: ملهم أنا من الناس اللي واكبت المهرجان يعني في بدايتي في إذاعة الشباب واكبت مهرجان الزهرة وسهرات في مهرجان الزهرة وسي خالد بن فقير مدير المهرجان وقتها.
1: أيه ومرحبا بيك زادة توا فهمتني في سهرات المرنامج تنجم تتواكب بحدينا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجي وحدكم
1: لكل الصحفيين فهمتني وبالعكس احنا نعاولوا على كل وسائل الاعلام باش يزيدوا معناها يوسعوا في الاعلام وفي الاشهار لمهرجان الزهرة خاصة بعد هذا الغياب فهمتني وبرشا من اولاد الزهرة والضاحية الجنوبية متعطشين معناها للسهرات من نوع هذايا. إن شاء الله نكونوا في مستوى المطلوب إن شاء الله نكونوا أدينا واجبنا كما ينبغي وإن شاء الله الحضور يكون كما نحبه أحنا وإن شاء الله نعمل في السهريات الكل نعمله كومبليت
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خاصة لأنه يعني محرزية طويل يعني بالحق من الفنانات يعني من فنانات من الأصوات
1: في
0: تونس دورساف لبنى كذلك يعني فيلم لقشة مسماك كان كفيلم جماهيريا تجاريا فيلم ناجح برشا يعني مازال
1: هو اول تجربه في تونس معناها الفيلم السينمائي يعتمد على تقنيه الذكاء الاصطناعي
0: يعني هو ولو فيلم يعني قعد أكثر من 4 أشهر في قاعات العرض, يعني هو تجاريا محقق نجاح كبير الفيلم. فكذلك حتى بالنسبة لي يعني كريم الغربي زاد أنه يكون موجود,
1: كريم الغربي
0: فيزا
1: عمران, ريم الرياحي, لا إله إلا الله, معناها برشة فنانين, العبد لله زاد عندي في دور صغير في الفيلم. والشخصية المهمة في هذا الكل الشخصية الأولى اعتمدت على تقنية الذكاء الاصطناعي اللي هي أول تجربة في تونس. تحية لكل الممثلين اللي ساهموا في الهي, وتحية للمخرج هذا السيد سامي. دونك الدعوة مفتوحة للجميع, إن شاء الله تكونوا في الموعد.
0: أنت لقا من نهار 3 أوت لغاية 15 أوت مهرجان الزهرة.
1: مهرجان الزهرة
0: ويرجع المكان الأصلي للمسرح اللي كان يتقدم فيه المهرجان, مش بنفس طاقة الاستيعاب. لكن ميشيل المليح يبدأ إن شاء الله عام الجاي, ولا إن شاء الله عام الجاي على أقصى تقدير ترجع طاقة الاستيعاب 1800. شكرا لك ملهم, بالتوفيق ليك في الدورة 45 المهرجان الزهرة.
1: كل أنا مانيش وحدي بالطبيعة,
0: والفريق اللي معك
1: الكاملة كاملة من مدام عواد بحرون رئيس الجمعية, سي حاتم بالغيث, أمين المال, الأخت يسر العوني الكاتبة العامة, وما ننساوش زادة دور الشباب المتطوع في لجنة التنظيم, مشكورين جدا اللي بداوا معناها من البارح, من وقت البارح معانا من الكونفيرنس دو بريس لعملية بيع التذاكر إلى عملية التنظيم. يعني كلهم مشكورين مجهودات الشباب, نتوجه لهم بالتحية الكل. فهمتني كلنا معناها على قدم وساق, كلنا بتضافر المجهودات. صحيح جينا فترات هكا واحد ستريس ولا على اعصابه في مع الوقت اللي قاعد يضرب فينا, لكن الحمد لله ان شاء الله نوصلوا النتيجه.
0: لبس لبس لبس
1: اعجاب الجميع.
0: لبس بالتوفيق ليك وكل الفريق اللي معاك, وان شاء الله دوره 45 موافقه بالنسبه لمهرجان الزهره.

حسين الجسمي اللذيذ. ماضي 23 دقيقة على موجة إذاعة الشباب، مازلنا معاكم في قبل العرض وبعده حتى للأربعة. نخليكم مع موجز أخبار ماضي 3:30 على موجتنا، ما قبل خليكم مع فل التشكرات، نرجع معكم بعد موجز أخبار ماضي 3:30.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة قرطاج وجامعة غازي عنتاب تركيا تتفقان على توسيع مجال التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما لتشمل مشاريع مشتركة في التكوين والبحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المخابر والهيكل البحثية، وإلى اهتمام خاص بتطوير التعاون في مجال الدراسات السياحية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين مختصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008. احتفالا بستينيات مهرجان الحمامات الدولي، تنظم إدارة المهرجان معرضا رقميا يؤرخ لستة عقود من الإبداع والإشعاع الثقافي لهذه التظاهرة الدولية. وينطلق هذا المعرض مساء اليوم على الساعة 9:30 ليلا، تزامنا مع ذكرى تدشين مسرح الحمامات من قبل الزعيم لحبي بورقيبة، في محطة تاريخية تجسد دعم السياسات الثقافية. وتتواصل فعاليته لغاية الأحد 2 أوت المقبل بالمركز الثقافي في الدولية بالحمامات. أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة الحالية جراء حوادث الطرقات، وفق رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيفية. وجاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية ورئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية. وأوضح لونيفي أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى المؤسسات. في أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط حاولت العبور اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي. الجيش الكويتي يعلن رصد وتدمير طائرات مسيرة إيرانية في المجال الجوي الكويتي، ولم تسفر الاستهدافات عن إصابة بشرية. قالت الخارجية الإيرانية للمفاوضات مع المسؤولين في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس،
16: وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
19: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
9: نعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
6: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
0: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
7: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
17: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: الموضوع رغب علامة منافسة كبيرة بين الفنانين في الفترة هذه على الألبومات الجديدة. أنغام، راغب، عمرو دياب، حماقي، شيرين، وسامر عاشور، تامر حسني. منتظر زيدا ألبوم في الأسابيع المقبلة. المنافسة على أشدها الفترة هذه بين الإصدارات الجديدة للفنانين، والمنافسة زيدا بين المهرجانات، بما أنه كل مهرجان اختصاصه، كل مهرجان زيدا يتوجه الجمهور معين. ومن ضمن المهرجانات اللي باش تنطلق اليوم وتتواصل لغاية 7 أوت مهرجان حومتنا فنانة معنا معنا المنسقة العامة للمهرجان نجلة. مرحبا بك نجلة، شكرا لقبول الدعوة. وظهر لي صار سوء تفاهم قبلك نجلة شريدي، المنسقة العامة للمهرجان حومتنا فنانة. مرحبا بك نجلة.
1: مرحبا جهين، مرحبا بكم كل مستمع إذاعة الشباب، وشكرا على فتح المجال للحديث عن المهرجان.
0: احنا ديما يعني كل عام نحكيه على حومتنا فنانة ونحاولوا أنه نكونوا في المواكبة. المهرجان حومتنا فنانة السنة زادة يتجدد الموعد مع الجمهور انطلاقا من اليوم حتى السبعة أوت على مدى أسبوع.
1: من اليوم الافتتاح لنهار 7 أوت، هذا هو التاريخ الكامل للعروض اللي لعروض حومتنا فنانة اللي في الفضاء بتاع المهرجان في مكانه المعهود. كما قلت جهان، احنا ديما حاضرين معاكم وديما نحكيوا على أنشطة مسار الدفاع عامة. ما زلنا كنا مع بعضنا في أبريل في الدورة الاستثنائية المينا أندرغراوند حومتنا فنانة، الدورة المصغرة، وحكينا وقتها على الدورة الدورة الفعلية ترجع إن شاء الله في جويلية. مازلنا في جويلية كم
0: مازلنا في جويلية نهار في جويلية
1: أكهو نبدأ اليوم 31 جويلية، عرض قربي لنضال اليحيوي.
0: اي عرض قربي نضال يحيوي بعد شويه، بعد ساعات باش يكون الافتتاح مع نضال. اللي مازال ما شافش عرض قربي ننصحه يمشي يتفرج، على خاطر بالحق ديما نضال يحيوي والطابع الخاص لموسيقته. الو
1: معك.
0: يعني نحكيه على بقيه العروض، يعني هو على مدى اسبوع باش يكون فما عروض موسيقيه، وفي نفس الوقت اذا فما ورشات، فما ورشات جرافيتي.
1: العروض متنوعه. نذكر اليوم الافتتاح مع قربي نضال يحيوي انطلاقا من الساعه 10. يكون الموعد غدوه مع اغاني الكرتون انيمي كرتون سونغ. بعد غدوه نهار لحد موعد الشباب المغروم بالراب، اوبن مايك فوك المايك مع كريم كوكي، يليه سوق الشعر سلام وشعر مجموعه من الشعراء، وحاتم القروي في السلام المشرف على التنسيق.
0: نحب نسأل سؤال نجلة، بين عرض الراب الأوبن مايك وبين السلام، هما باش يكونوا يعني مع بعضهم في مناظرة الفنانين؟
1: لا، الأوبن مايك فوق المايك هذيك المناظرة ما بينات
0: بين الرابرات
1: اللي باش يفك المايك ويعبر اللي يقولوا له فريستايل هذيك للراب. أما المناظرة هي في سوق الشعر، هذيك سلام في شعر في السلام وحرب معركة الكلام، هذا هو
0: مع حاتم قروي.
1: حاتم قروي ومجموعة من الشعراء باش يكون معنا، جمال قصودة، وحيدة قريوي، طيب وعلاق، مجموعة من الشعراء باش تحضر في سوق الشعر في التظاهرة هذه. هذوما الاثنين مثلا عرض الراب وسوق الشعر هما تجربتين كانوا في إطار المينا أندرغراوند، ونحبهم يخرجوا للبطحاء في إطار الدورة هذه. معناها اسطنبول ديفيزيون يكون نهار 4 أوت بالأحسن ميهوب، عرض جديد. سيرك باباروني كيف يكون الموعد مع عرض الموند إيماجينير نهار 5 أوت. 6 أوت هو عرض مسرحي شانتي 3 عن مراد الثالث الحبيب والعريس، اللي هو نتاج ورشة مسرح مسار للناشئة والشباب في في احياء العمران واحياء اخرى من تونس. كما
0: هي مراد السادس كمسرحيه احنا قريناها في الثانوي في العربيه، انا نذكر شخصيا من المسرحيات اللي قريتها،
1: من المسرحيات
0: اللي قريتها في الثانوي
1: في فتره الثانوي حسينا
0: يعني هما اخذوها وعملوا لها ادابتاسيون الشباب اللي في فضاء مسار.
1: بالضبط، هي هي معناها نص مرجع يقولوا محمل شيبور باش يكون من خلاله هو يحكي برشا حكايات اخرى ويشرف على تاثير الورشه هذه. الفنان المسرحي صالح حموده طبعا ذي العرض الوحيد اللي يكون الساعه الثامنه والاختتام مع خالد الكلام من تونس وخالد الهبر من لبنان يرجع لنا بعد ما كان ضيفنا في دورة 2019. الورشة اللي على طول المهرجان في الجرافيتي مع فنانين من إسبانيا وفنانين من تونس نحبوا حيوط حومتنا فنانة كلها حاملة لمواضيع تعبر توصل الرسالة. هذه الفكرة من الورشة هذه نحبوها تاخذ صدى. عندنا حومتنا فنانة أوف اللي هو عرض اسطنبيلي بالأحسن ميهوب باش يكون نهار 9 أوت في حي زيتين. هذا إهداء من حومتنا فنانة لحي زيتين في إطار انفتاح حومتنا فنانة على أماكن قريبة من ساحة حومتنا فنانة لتدعيم الشراكة مع المكونات اللي موجودة قريبة منا.
0: نجلة، الحاجة الباهية في المهرجان أنه البرمجة متاعه يعني يمكن كل الأنماط، يعني الموسيقى، المسرح، الشعر، يعني فن السيرك زادة، كل الأنماط لقيناها موجودة في البرمجة هذه. زي كان حرص من إدارة المهرجان أنه ما نكونوش مثلا كان في عروض موسيقية كهو ولا في عروض مسرحية كهو ولا في هذا، كان حرص من إدارة المهرجان أنه يكون البرمجة متنوعة،
1: تكون البرمجة متنوعة وثرية وخاصة تتلائم مع طبيعة المكان، مع فكرته في أنه عروض مفتوحة بالمجان للعموم، عروض شارع، فلازم الأنماط الكل تكون موجودة، خاصة الفرجوي، خاصة الفولكلوري، خاصة هذه الأنماط بصفة عامة، ومع المراوحة طبعا من غير ما نبعد على الخط نتاعنا، تكون العروض الكل في إطار ثقافة بديلة، في إطار ثقافة القرب. فن المتزن لازم يكون حاضر في المهرجان. ورشة الجرافيتي والصور والرسومات اللي نحبوا نوثقوها في علاقة كيف بمواضيع حقوقية بشخصيات وطنية، دونك فما ديما البعد هذايا الملتزم ديما موجود في المهرجان. وطبعا نجم نعطيه للسكان الأحياء عروض تمتعها تحبها تستناها، هذا كل الرأي وذات الفئات.

0: البداية العشرة متاع الليل والدخول مجاني.
1: طبعا الدخول مجاني حاجة واحدة باش العباد هكا ما تدخلش بعضها شوي شافت حاجة على الباج فيسبوك فيديو لكريم كوكي يحكي فيها على عرض الراب الأوبن مايك راو كحكي على الدخول بخمسة دنانير راو ما هوش للجمهور. الجمهور ينجم يجي يتفرج في العروض الكل بصفة مجانية، لكن المشاركة نتاع الشباب اللي حب يفك المايك ويغني هذيك أكهو
0: خمسة دنانير به التوضيح. شكرا لك نجلة، بالتوفيق لك وكل فريق فضاء مسار في الدورة هذه. لحبتنا فنانة
1: يعيش بيه.

يكفيني.

يلا يا ابن الأوادم، وهكا وصلنا مع نهاية رحلتنا معكم اليوم في قبل العرض وبعده، ماضي 53 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية الأربع موجاتكم موعدكم مع ديننا سمح مع محمد رمزي المنصوري والشيخ عبد الكريم ترابلسي. أنا أقول لكم نتلقى وإن شاء الله في مواعيد قادمة. باش نختموا مع سلطان الطرب جورج وسوف. ظهر لي ريتوه توا منذ أسبوع في مهرجان جرش. جورج وسوف كانت سهرة في مهرجان جرش، كانت سولد اوت، كان فما برشا جمهور. لكن يمكن شخصيا أنا اللي استنست بجورج وسوف، نراه يغني على المسرح وهو واقف، وكان يعني في أوجه. يعني شفناه في مهرجان كارتاج، في مهرجاناتنا الصيفية، كان يمكن في فترة يمكن عايش في تونس أكثر من عايش بين سوريا ولبنان. ما حبيتش الصورة اللي كان عليها جورج وسوف وقت اللي يغني وهو قاعد على كرسي في مهرجان جرش. ذكرت جورج وسوف في التسعينات، في الألفينات، في مهرجان كارتاج، وقت اللي تقول اسم جورج وسوف وتتعبى المدارج ويكون السولد اوت قبل حتى ما يتعلن على بقية العروض. جورج وسوف لو كل عاشق. باي باي.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا 2 أوت حفل الاختتام مع الفنان الهادي حبوبة. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: الأربعاء على موجات إذاعة شباب، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يرافقنا في عدد الجمعة 31 جويلية 2026 من ديننا السمح. ديننا السمح اللي يتعودوا به يمتد على امتداد ساعة ويتواصل إلى حدود الساعة الخامسة. يرافقنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي اللي رحب به، مساء الخير، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم.
0: أمين.
1: وإن شاء الله يا ربي جمعة مباركة وربي إن شاء الله يتقبل فيها دعواتنا يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجوكم رفقة طيبة. الحقيقة الموضوع حصتنا هو حديث عبد الله بن عباس في سنن الترمذي، وبش نحاولوا من خلال هذا الحديث أن نتبين جملة من المعاني العميقة، وكم أنه هذا الحديث ثري وثري جدا بالمعاني اللي باش نحاولوا نقف عندها واحدا واحدا. باش نقرأ هنا الحديث هذا ويعيد قراءته فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، ومن بعد ننطلقوا في الحديث عنه وفي تحليل معانيه. حديث عبد الله بن عباس في سنن الترمذي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فضيلة الشيخ، هذا طبعا الحديث منقول عن ابن عباس في سنن الترمذي، في الحقيقة هو حديث قصير ولكن يتضمن معاني كثيرة وعميقة جدا، وسنحاول معك أن نتوقف عندها واحدا واحدا. فقط خليني نذكر أنه بإمكان مستمعينا أنهم يتصلوا على 71 844 411، وإلا على صفحة الفيسبوك، صفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، ومرحبا بأسئلتهم إذا يكتبوا في التعليقات إذا كان عندهم أسئلة، سواء كان فيما يخص الحديث اللي احنا بصدده أو أي مسألة دينية. معناها مرحبا بكم وبأسئلتكم الكل. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي موجود للإجابة عن هذه الأسئلة والتساؤلات. فضيلة الشيخ،
1: نعم،
0: مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نحمده سبحانه وتعالى حمدا على الدوام، ونشكره على وافر الفضل وجزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحيي متابعينا ومستمعينا الكرام ومشاهدينا كذلك عبر صفحة راديو جون إذاعة الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا، ونحمد الله عز وجل على نعمه. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا جوامع الكلم التي أكرمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. الحديث يعني نذكر به ونعيده من باب التذكير وليحفظ، ما أجمل أن نحفظ هذه الكلمات، يعني حتى نستأنس بها، نعم، حتى نستأنس بها وحتى نحسن توظيف مثل هذه الألفاظ التي هي يعني خرجت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الحقيقة
1: يقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث نعم وهو في سنن الترمذي. هذا الحديث أخوي محمد رمزي هو أصل عظيم في مراقبة الله ومراعاة حقوقه وتفويض الأمور إليه والتوكل عليه وشهود التوحيد وتفرده عز وجل بهذه الصفات وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيه أبلغ رد على من اعتقد النفع والضر في غير الله من الأولياء والصالحين وغيرهم من ممن خلق الله سبحانه وتعالى أو سألهم واستعان بهم. الحديث حث على حفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه، حث على طلب العون من الله سبحانه وتعالى. يعني بصفة عامة كما قلنا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع المواعظ الجمة والوصايا الجامعة والحكم البالغة في موعظة واحدة، وكان عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة الحسنة. انظر إلى الإعجاز كذلك في اللفظ القرآني، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انظر إلى هذا الكم وإلى هذا الحشد العظيم، يعني من المعاني ومن الدرر في يعني آية واحدة في ألفاظ معدودات، ويعني هذا عندما يأتي
0: البلاغ.
1: هذه البلاغ
0: الأمر، هذه البلاغة، بلاغة في الإيجاز. نعم. يعني كلمات
1: خير
0: قليلة
1: قل ودل.
0: ودل ومعان كثيرة.
1: نعم. وهذا حتى يسهل طبعا الحفظ، ولذلك تجد الحكمة يسمى بالحكم والأمثال الشعبية. يعني تجد أن حكمة شعبية يعني حكمة واحدة
0: قليلة.
1: في يعني جملة تلخص لك الموقف
0: بالضبط،
1: وتلخص لك عبر ودلالات كثيرة
0: كثيرة جدا. نعم.
1: يعني كذلك صلى الله عليه وسلم يعني الذي أوتي جوامع الكلم في هذه الحكمة البالغة في الكلام القليل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تربية الصغار وأن يعلمهم أمور دينهم والعقيدة. وذلك علاش الحديث ما يلفت الانتباه هو محمد رمزي يا غلام
0: يا غلام،
1: يعني التربية. أيوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم راسله الله عز وجل رحمة العالمين، وكما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني يزكيهم، التزكية محور عظيم، التربية كيف نزكو بالنفس، كيف نطهر النفس من الأدراك، كيف نرتفع بها ونسمو بهذه النفس. فهذا محور عظيم، محور التزكية في المعاملات، في الأخلاق، في الجانب العبادي، في المعاملات المالية، في الفقه،
0: في
1: الأحوال الشخصية، يعني كل ما يتعلق بجوانب حياتنا نحتاج في ذلك إلى التزكية. كما قال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الرسول عليه الصلاة والسلام إذن يربينا على هذا المعنى، على معنى التزكية والتربية، يعني معنى الإحسان، ما يسمى كذلك عند أهل الحكمة بالتصوف، هذا الرقي، هذه الزهادة.
0: يعني
1: نعم، الزهد يعني هو أن هو زهد التصوف عن أمور الدنيا، بمعنى أن الدنيا في يدك ليست في قلبك. يعني هذه الدنيا مش هي المقصد في حد ذاته، وإنما
0: هي وسيلة
1: لمقصد عظيم لعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الملذات وهذه الشهوات التي نحن بصددها، يعني إنما هي متع متعنا إياها المولى سبحانه وتعالى حتى نحيا على الوجه الذي يرضيه عنا عز وجل.
0: بالضبط.
1: وأن نزهد
0: ومنها
1: في ذلك.
0: شكر الله مثلا.
1: نعم. نشكر ربي سبحانه وتعالى
0: الله على هذه النعم،
1: وأن لا نتكالب.
0: بالضبط.
1: يعني في جمعها
0: لا تصبح هي همنا.
1: نعم.
0: الوحيد.
1: نعم. وذلك علاش يعني حتى وقت اللي ربي عز وجل في القرآن الكريم حثنا على التزود، قال وتزودوا فإن خير الزاد
0: التقوى.
1: التقوى مش حاجة أخرى، إذا خير الزاد وقل ربي زدني
0: علما
1: مش حاجة أخرى،
0: مش حاجة
1: على أهمية حاجة أخرى
0: مش مالا. أي بالضبط.
1: هي حاجة أخرى بها، لكن فما الأهم من هذا المهم.
0: أي.
1: وفما المسابقة، ربي قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم،
0: ربكم
1: وجنة عرضها السماوات والأرض. أي ربي لشكون وعدت للمتقين
0: تقين.
1: لشكون للمتقين يعني.
0: نعم.
1: وكذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني شوف هنا أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله. يعني شوف هنا هذه الدعوة إلى المسارع إلى الخير، هذه الدعوة إلى المسابقة إلى الخير، كما قال عز وجل فاستبقوا الخيرات، وكما قال عز وجل وعجلت إليك ربي لترضى. هذا لسان حال المؤمن. يعني هذا الجوامع الكلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا هذا المعنى، معنى أن تعجل إلى ربك،
0: وتعلمنا السبيل إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض.
1: نعم،
0: يعني هذا المال وهذه الملذات هي كلها نعبد بها الطريق، إما أن نخرج بها أنفسنا من الجنة أو أن ندخل بها أنفسنا إلى الجنة.
1: نعم، وفعلا أن يكون الإنسان أن لا يكون عبدا لهواه كما يقول إمام الشاطبي، وأن تكون عبدا لله اختيارا كما أنك عبد لله اضطرارا.
0: اضطرار،
1: شوف يعني
0: اختيارا واضطرارا.
1: يعني الأصل أنت عبد الله اضطرارا، شئت أم أبيت، هذاك أنت عبد من عباد الله،
0: لا خيار.
1: فالأصل أن تكون عبدا لله اختيارا كما أنك عبد لله اضطرارا.
0: بالضبط. وإذا كنت عبدا لله اختيارا فإنك ستختار ما يرضي الله
1: سبحانه وتعالى. يعني لأنه معنى العبودية أن تكون عبد الله سبحانه وتعالى أن تتذلل لله عز وجل. طب ما معنى أن تكون عبدا لله؟
0: بالضبط.
1: يعني أن تتذلل لله، أن تخنع لله،
0: أن تخافه، أن
1: نعم أن تسعى لإرضاء مولاك،
0: أن تسعى لإرضائه.
1: هذا الكل خويا محمد رمزي باش يكون. طبعا مما يعيننا على ذلك أكيد هو أن نستزيد من الوحي، من القرآن الكريم، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ربي عز وجل تقول يا أخي السنة هي وحي. شوف الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ربي عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف الصحابة يكتبوا عليه فقال لهم اكتبوا فإن فمي لا يخرج منه إلا حق. يعني حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم باش يتصرف تصرف يكون الأفضل فما مخير منه، ربي عز وجل يبين له ذلك.
0: واضح.
1: يعني يبين له ذلك. والأصل أنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مواقف، وأن هذه الأقوال هي تشريع. الأصل أن نقول أصل
0: طبع.
1: إلا إذا كان فما استثناءات كما يقول الإمام ابن عاشور في التصرفات النبوية، يبين أن التصرفات متاع النبي صلى الله عليه وسلم
0: هي تشريع.
1: هي تشريع.
0: بالضبط.
1: من بينها الحديث اللي احنا فيه الآن هو تشريع.
0: تشريع.
1: تشريع في العقيدة. أي. تشريع في المعاملات. أي. ونشوفوا التفاصيل. ففما تصرفات اللي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في مقام الناصح مثلا. يعني يتكلم فيها في مقام يعني مش تشريعي، كما ما يتعلق مثلا بأمور دنيانا كما قال عليه الصلاة والسلام
0: أنتم
1: أدرى بشؤون دنياكم.
0: دنياكم
1: كما في حادثة تأبير النخل
0: مثل.
1: فالمهم أنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علاش احنا نركز على الكلام بتاعه، لأن العلماء وقت اللي يبدأ عنا كلام وعنا يعني فعل يقدموا الكلام على الفعل،
0: على الفعل.
1: يقول لك علاش؟ لأنه الفعل ممكن يكون فيه خصوصية، ممكن يكون حادثة عين. شو معنى حادثة عين؟ يعني خاصة بتلكم العين، الواقعة هذيك معينة، حد الحادثة هذيك خاصة بالموقف هذاك الفعل. بينما القول هو يتصل بالعموم
0: ربما. بالضبط. هذا هو.
1: فالأصل أنه هذا القول هو عام، فلذلك
0: فهو تشريع.
1: فهو تشريع. وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إذن هنا أعرني ما سمعك،
0: هاي
1: انتبه،
0: حل وذنيك.
1: شوف ذكرنا بسيدنا لقمان لما قال له يا بني،
0: يا بني
1: ريتها هو الموعظة ما بداش مباشرة، وانه شوف شوف حتى نرجع الموعظة نتاع سيدنا لقمان، ممكن هذا نجم خاصولة حتى يعني حصة
0: مهمة جدا الحقيقة.
1: فعلا شوف هنا وهنا بمناسبة ربما يعني التربية، ربما العودة التربوية تنخصوا ان شاء الله فيها وصايا لقمان لابنه مثلا. هاي سيدي هاي حلقة
0: الحكيم لابنه. واضح.
1: فتصور يعني يقول له يا بني، يعني هنا اسمع، اقم الصلاة
0: يا بني
1: ومعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب الى اخر يعني شوف قديش من موعظة.
0: خلي حصة لانه عميقة جدا ومهمة جدا. خلينا في
1: نرجع لهنا الوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش قول ما قالش يا بني؟ لانه هو ما عندوش، ما كانش عنده النبي صلى الله عليه وسلم وليد.
0: أي.
1: وصل هكا لسن متاع غلام. بلغ منع. هو شو معناتها ساعة غلام؟ هو الطفل راهو غلام. الطفل اللي مازال ما بلغش يقولوا نحن. لكنه مازال يقولوا احنا عمره وكل مميز. صبي مميز.
0: فوالا. واضح. 12 13 سنة.
1: كما في الآية بلغ معه السعي.
0: صحيح.
1: يعني ولا يخرج مع أبوه ويسعى خمسة سنين ستة سنين كما نحن وهكذا. نعم. فيعني هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهالكلمة هذه العظيمة، قال له يا غلام.
0: يا غلام.
1: يعني هنا يدل على أهمية دور المربي وأهمية دور الأب ودور الأم في التربية وفي النصح وفي الإرشاد. يعني ثم محلها كي تبدأ بكلمة باهية، ما تبدأش مباشرة بالزجر، ما تنتظرش فقط أنه يصير خطأ حتى أنك تهبط عليك الصاعقة وتبدأ تنب، يعني توبخ. الأفضل أنك تعلم ابنك يعني قبل وقوعه في الخطأ.
0: بالضبط.
1: أفضل بالضبط. أتهيئه تهيئ. أفضل من أنه يقع في الخطأ وبعد يمان يقتلك ومش قتلك ومش قتلك. كيفاش قتله؟ كي قتله في اللحظة هذيك هو كان مستوعب، كي حكيت معه في اللحظة هذيك كنت في لحظة مكاشفة بينك وبين ابنك، قتله في لحظة متاع هكا يعني صفاء نفسي وروحي، كنت متأكد من استيعابه،
0: كنت هادئ،
1: كنت هادئ تحكي معه وشد فيتك التليفون وعين عليه وعين على التليفون وعين على بي سي وعين على حاجة أخرى، هو وقتها مركز معاك، كنتم وقتها قاعدين في وضعية تستحق التعلم والتعليم،
0: كنتم مخصص جلسة للتربية وللإرشاد معناها وخالية من كل الشوائب وما يحيط بها، كما كنت تحكي لا تليفون لا مركز مع ما يقع في وسط، لا لا لا أنت وياه ومخصص الوقت هذا أنك باش تربيه باش تلقنه باش تبث فيه بعض المعطيات اللي يلزموا يتبعهم.
1: هذه الأصول. نعم، أصول التربية، وهذا هو المنهج وهذه البيداغوجيا وهذا المنهج التربوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه قالوا يا غلام، هاي مش نقطتين افعل ولا تفعل، إني أعلمك كلمات، أي إني أعلمك أمورا وأشياء ينفعك الله بها، إني أعلمك كلمات،
0: كلمات.
1: يعني أسمع من الأخر ما نشف نطول عليك، راهي كلمات
0: معدودات،
1: يعني كلمات
0: بالضبط.
1: ثم إني أعلمك، يعني تحب تتعلم بابا ولا لا، تحب تفهم ولا لا،
0: إيجاز
1: أو باش نعطيك أنا
0: كلمات تلخيص. موجز،
1: موجز
0: بالضبط،
1: كما يقول التونسي روح الزبد،
0: روح الزبد بالضبط.
1: أعطيني بيت القصيد،
0: بيت القصيد بالضبط.
1: وهذا شوف يعني باش بدا النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا. يعني أول حاجة شوف الأسلوب، شوف الشكل. تخيل أنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، تخيلك الصوت اللي خارج، تخيلك الهدوء اللي باش يكون خارج من نبي الله صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش بدا وقال له يا غلام، اللي هي راهي في حد ذاتها تربيجة، كيما تقول أنت يا ولدي. يعني هنا وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم توجه لسيدنا أنس بن مالك وغلط غلطة صغيرة، قال له بعثه بشقذي قضية، بعثه بشقذي قضية، بر يمشي أقضي حاجة، هذه يمشي يشري ولا جيب ولا، يا أخي هو تعادل قولدات يلعبوا، قال والله لا أفعل حتى أشاهد الصبيان هم يلعبون. استبطاه النبي صلى الله عليه وسلم، خلطت عليه، فيقول إذ بأحد يمسكني من قفاي، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي وهو يبتسم، قال له يا أناس، يا أنيس،
0: أنيس
1: أذهبت حيث أمرتك؟ يعني يوزك مش حتى يا أنس، يا أنيس،
0: أنيس تربيج
1: نحن يترخم به سبحان الله. يعني وزيدي تبسم، رغم أنه تبسم المغضب أحيانا تجمع تكون أنت يعني وأنت في لحظة متاع غضب يعني ومكش راضي على حاجة تتبسم تبسيمة
0: غضب،
1: يعني تحشموا على روح، قولوا
0: لي بالضبط
1: تحشموا على روح. يعني شوف الأدب النبوي كيفاش علمنا كيفاش نتعلموا مع المخطئ، فضلا عن أنه هو لما يبتدأ كما كان مع الصحابة صلى الله عليه وسلم في المنهج متاعه مع الكبار، يبدأ الصحابة قاعدين ما يستناش حتى هما يسألوا،
0: يستبق،
1: إيه هو يستبق السؤال
0: طبعا،
1: أترون أن هذه طريحة ولدها في النار مثلا، يشوفوا حدثة كي يشوفوا مرة شافوا
0: يبني عليه
1: المرأة في سبي متعدية وتفركس على وليد ولدها رضيع، فلقتك الرضيع هذاك هزته ولسقته لها، قال لهم أترون أن هذه طريحة ولدها في النار؟ شنو السؤال هذا؟ الإجابة بديهية، ما عليش يسأل. قالوا ليه يا رسول الله كيفاش؟ قال لهم والله إن الله سبحانه وتعالى لأرحم بنا من هذه الأم بولدها.
0: بولدها سبحان الله،
1: هو موقف بسيط على الأخر، لكنه استثمر النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه.
0: سبحان الله.
1: هنا شوف كيفاش مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. لما في موقف آخر يقول مثلا يا غلام، في موقف نتاع طفل قاعد باش ياكل، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف محلاه نفس البداية يا غلام سمي الله،
0: التربوي
1: سمي الله بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك،
0: مما يليك ومن قدامك.
1: يعني ريت القضية متاع كل من قدامك، مش قضية متاع صحن ولا طنجرة نكلو منها بعضنا، لا لا مسألة سلوكية حتى بعد راه. لأنه اللي هو صغير ما يكلش من قدامه
0: باش يبقى
1: احنا يراه باش يكبر باش يلقاه يتفتف
0: منه
1: ومنه. يعني القضية مش قضية أنه أدب
0: ويتجاوزك الصحن اللي قدامه،
1: ولا كشفنا لأنه
0: لا لا
1: أكثر من ذلك
0: تتسع وقتها الأرض بما رحبت.
1: نعم الأرض بما رحبت. نعم
0: وتفتف وما شئت،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والعياذ بالله.
1: يعني شوف
0: إذا كان تربى على حسن السلوك هذاك وأنه ياكل من قدامه باش يبقى حياته كلها ياكل من قدامه.
1: نعم ما يتجاوزش النصيب نتاعو، ما يمد. يعني اذا كان هو في صحن قدامه
0: اقنع بنصيبك،
1: هو مقتنع انه هذاك بايو
0: بايو،
1: ما نمدش. يعني وقت اللي انا باش راه قدامي خويا وامي اللي ندل عليها وبابا اللي ندل عليه واخويا اللي ندل عليه اللي يعز الناس ليا، ولكن ما نسمحش لنفسي باش نمد يدي اللقمه قدام خويا. وصل الامر بشخص قال انه شافوه ما يكلش مع أمه، رغم أنه يعني كثير البر بأمه. يعني تي كيفاش ما تكلش مع أمك يا أخي في صحن واحد؟ قال لهم أخشى أن تقع عين أمي على لقمة اشتهتها فأرفعها أنا إلى فمي وأكله.
0: سبحان الله، يعني هذا عين البر.
1: شوف يعني وصل به الأدب
0: إلى
1: أنا كيفاش ناكل أنا أمي من صحن واحد ومن صحفة واحدة،
0: وتكون هي
1: تشتهي لقمة
0: وانا نكون حكيتها
1: ولا ادري انا كليتها.
0: أوه.
1: وامي تستحي مني باش تقول لي بتبعها راني انا اشتهيت هذيك.
0: باهي باش نواصلوا احنا لقائنا فضيله الشيخ. الحقيقه فيما تبقى من الوقت بعد الوقفه الغنائيه والوقفه الاخباريه باش نرجعوا للحديث هذايا جمله
1: مزلنا في الكلمه الاولى.
0: احنا مازلنا في الكلمه الاولى يا غلام، ولكن مش نرجعوا الى بقيه هذا الحديث، وسنحاول ان نقف عند هذه المعاني الجليله التي يتضمنها. وقفه غنائيه ثم نواصل.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006-2008. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين متخصصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة. تعلم وزارة التشغيل والتكوين المهني وزارة الصحة في بلاغ مشترك للعموم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط في هذه الاختصاصات أن تكون وجوبا منظرة. كما تذكر وزارة التشغيل والتكوين المهني وزارة الصحة جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن إصدارها لإشهارات للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية على غير الصيغة القانونية المشار إليها أعلاها. ضبط 6 أشخاص بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والآثار داخل منزل قديم بإحدى المناطق الريفية بيت بوربا وفق مصدر أمني بالجهة. العملية أسفرت عن حجز آلة رقمية حديثة الصنع للكشف عن المعادن ومعدات أخرى للحفر وثلاث آلات كهربائية، فضلا عن 3 وسائل نقل تتمثل في سيارتين وشاحنة. في أخبار العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حي جنين غربي نابلس وسط تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. ووصل الجيش الإسرائيلي ليلة أمس وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في محافظات الضفة الغربية تخللتها عملية دهم للمنازل والمنشآت التجارية واعتقالات طالت عددا من المواطنين. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: ديننا السمح.

0: مولاي في نسختها الأصلية النقشبندي فضيلة الشيخ
1: رحمه الله.
0: رحمه الله، يعني صوت جميل جدا وواحدة من روائع أغانيه الحقيقة،
1: باشتراك مع الملحن يعني معروف جدا اللي هو بلي حمدي.
0: هذاك علاش نستمتعوا بها ونمتعوا بها مستمعينا، وفي نعم. كل مرة نحاولوا أن نختاروا أغاني يروقوا لمستمعينا بطبيعة الحال ويكونوا في مستوى حصتنا دينا سمح. فضيل الشيخ، احنا أنهينا جملة النداء: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. مش نعم. نقفوا عند
1: نعم.
0: الجملة الأولى.
1: هو الجملة الأولى تحتاج فعلا إلى أن نفهموها أكثر، لأنه تقول لي كيفاش نحفظ الله، كيما تقول لي كيف أرضى عن الله، يعني الله يرضى عني، أرضى عن الله كيف، هذا موضوع آخر. نعم. ولكن كيف أحفظ الله؟ قالوا يا غلام احفظ الله يحفظك. إذن كيف حفظ الله عز وجل؟
0: ما المقصود بالضبط؟
1: احفظ الله أي بطاعته، هذا معنى أن تحفظ الله بطاعته. احفظ الله بأكل الحلال، احفظ الله بصحبة الصالحين، احفظ الله يحفظك في العاجلة والآجلة. احفظ الله أي أنك تحفظ وتفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا يعني احفظ الله يحفظ. يعني وربي عز وجل
0: قم بما يرضي الله.
1: نعم،
0: افعل كل ما يرضي الله.
1: انت شبر مع ربي سبحانه وتعالى، يعني انت تتقرب ربي شبر، كما في الحديث: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. يعني بشي يبين لنا ربي سبحانه وتعالى كيف اننا بفعل يعني يعتبر صغيرا لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ويحسبونه هين وهو عند الله عظيم. وهذا الحفظ، وأنك تحفظ صحتك، أنك تحفظ شبابك. الإمام أبو الطيب الطبري أحد علماء الإسلام بلغ من العمر 70 سنة، بينما هو على سفينة وصلت إلى الشاطئ، لكن اليابسة ظلت يعني بعيدة نوعا ما، تحتاج إلى وثبة، إلى قفزة. نعم، فما استطاع يعني الشباب اللي كانوا حاضرين مع الشيخ الطبري، رجل يعني في 70 من عمره، ما قدروش. فإذا بالإمام عليه رحمة الله، هذا العالم الجليل، يشمر عن ساقيه ويقفز إلى اليابسة دي.
0: سبحان
1: فاستغرب
0: الله.
1: الشباب وقالوا: ما هذه القوة يا شيخ؟ فقال رحمه الله: هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر.
0: سبحان الله.
1: وهذا
0: حفظناها في الصغر
1: فحفظها الله لنا في الكبر. هذا من معاني قول الله سبحانه وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن من ضيع الله ضيعه. يعني إذا كان، فذلك معنى من معاني احفظ الله: احفظ الله في إيمانك. يعني واعلم أن الله لم يخلقك عبثا، كما قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني هنا احفظ الله في إيمانك، وإنما خلقك لغاية عظيمة، لمهمة جسيمة،
0: لعبادته.
1: هذه تحقيق معنى الخلافة. نعم، احفظ الله في صلاتك، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أن تحافظ على الصلاة، هذا من معاني احفظ الله، فإنها الفيصل. نعم، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين.
0: وقلنا معنى قوس الصلاة الوسطى، ما نعرف ويش
1: الصلاة الوسطى.
0: كل صلاة هي صلاة وسطى،
1: هي صلاة وسطى. نعم، وإن كان القول جمهور العلماء يقولوا صلاة العصر، يقولوا صلاة العصر. المالكي يقولوا صلاة الفجر،
0: فجر،
1: قالوا هي وسطى بين الصلوات الليلية والنهارية.
0: والنهاري.
1: وفي قول أنه قال لكل صلاة هي وسطى،
0: صلاة هي صلاة وسطى،
1: حافظ على كل صلاة.
0: بالضبط.
1: نعم. نعم. والوضوء أمانة، الغسل أمانة. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أن تحفظ الله في جريحة النظر، كما قال عز وجل: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. رب يقول: والذين هم لفروجهم حافظون. يعني فهذا حفظ يعني ما أمر الله أن يستر. احفظ الله في سمعك، رب قال: ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا من معاني الحفظ. أيضا أن لا تغطي عقلك بالمسكرات، فهذا من حفظك لله سبحانه وتعالى، لأنه هذا يغيب العقل. نعم، احفظ الله عند نومك، احفظ الله في زوجتك، في بناتك، في زوجك، في أهلك. نعم، علم أولادك أداب الإسلام، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من معاني الحفظ. يعني لا تأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك يدخل في إطار الحفظ. احفظ الله في أيمانك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، احفظ الله في يمينك، في أيمانك، وقل تحلف،
0: تحلف أحلف صادق ولا ما تحلفش.
1: نعم،
0: أي لا تجعل الله عرضة لأيمانكم.
1: وأيضا من معاني أخوي محمد رمزي، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ما تجيش تعمل حاجة خايبة وبعد تقول أنا حلفت، أنا مانيش
0: حط ساقي
1: في دار خويا مثلا،
0: أي مانيش متراجع على
1: علاش ما تقطع الرحم، أنا حلفت بنحط ساقي في دار.
0: أي شوف شكر لله.
1: هذه من معاني ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فاحفظ يمينك هنا، احفظ عهدك، فاحفظ الله يحفظك، يعني على قدر أهل العزم
0: تأتي العزائم،
1: وهل جزاء الإحسان
0: إلا الإحسان،
1: يعني كما تدين تدان
0: بطبيعة الحال.
1: يعني ربي سبحانه وتعالى يعلمنا القاعدة هذه، الأصل هذا،
0: كما تدين تدان.
1: نعم، أن الإنسان في معاملته على قدر فعله يأتي الجزاء.
0: الجزاء من جنس العمل،
1: وهذه قاعدة عظيمة. بالضبط. الجزاء من جنس العمل، فما تنتظرش أنك أنت عملت الخير
0: قال وتجتني من الشوك عنبا، على أنت تحب تجني العنب من الشوك.
1: نعم، وكذلك مش ممكن.
0: بالضبط.
1: فلذلك على قدر أهل العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم،
0: وتأتي على
1: قدر أهل الكرام المكارم.
0: مكارم.
1: فالإنسان سبحان الله يحاول في هذا المعنى أنه يستحضر في علاقاته، في أسرته، في معاملاته، احفظ الله يحفظك، احفظ أمانتك، احفظ الأمانة، احفظ المسؤولية، ربي سبحانه وتعالى يحفظك. علاش؟ لأنه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقت اللي تحفظ الله سبحانه وتعالى، وقت اللي تصلي صبحك حاضر، صليه في جماعة، تمشي للصبح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة،
0: سبحان الله.
1: ويقول عليه الصلاة والسلام

0: صفة عامة، هناك دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة واضحة، التضمن الكلام فيه جزء، يقول احنا سقف واحد. ايش معناتها سقف واحد؟ يعني دار واحدة، فما سقف من غير حيوط. في دلالة التضمن، دلالة اللزوم، أي هناك لازم ذهني في الكلام، يعني الكلام يستحق لازم آخر ذهني يجب تستحضره أنت. ويسمى كذلك عند بعض علماء الأصول بدلالة الاقتضاء من ذلك الحنفية، يعني أنه السياق يقتضي وجود لفظ. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طبق لي المعنى هذا، رفع عن أمتي، هل رفع الخطأ والنسيان؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والنسيان، هل النسيان رفع؟ النسيان واقع فينا، إذن ما الذي رفع؟ رفع إثم الخطأ والنسيان. من أين أتينا ذلك؟ بلازم ذهني، بدلالة اقتضاء، اللي هو أنه رفع بالعقل، فيما دلالة عقلية، لم يرفع. إذن ما الذي رفع؟ الذي رفع هو الإثم، رفع إثم النسيان.
1: سبحان الله.
0: فلما يقول لك ربي عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. هنا يجي التفسير. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ثوابي عنده. هنا نفهم معنى من ذلك، يعني والدلالة هنا يعني الفهم متاعها متصل مش منفصل. يعني أحيانا السياق اللغوي والمعرفي والدلالي يفهم بسياق منفصل، وأحيانا يفهم بسياق المتصل. هنا السياق هو سياق المتصل، وأحيانا يجي سياق منفصل، يعني يزمك أنت تعمل لازم
1: بين أي تعمل منطق للربط بين
0: هذاك. علاش نقول الكلام هذا باش نفهموا معنى احفظ الله؟ هذا كله علاش نقول فيه توانا معاني الأصولية هذه، مش باش نصعب الأمور، ولكن باش نقرب أكثر الفهم هذا. أنه هذا معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني وين تمشي ربي معك. كل واحنا هذه الله. المعية معنى مهم جدا، المعية
1: معك.
0: إن الله معنا معك. كلا إن معي ربي سيهدين، لا تحزن، إن الله معنا. شفت هذه تجده تجاهك، يعني حيثما كنت فما وجه الله.
1: يقول احنا ربي معك،
0: معية حقيقية. يعني تستحضر، وهذا مقام إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وين يصير؟ هذا في كل مكان، مش في الأرض فقط، ولا في السماء فقط، ولا بين السماء والأرض، أو تحت الأرض، أو لست أدري، يعني في الغرفة، أو
1: في كل مكان وزمان.
0: شفت هنا، احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهك. يعني وقت اللي تقوم بفعل الخير، ربي سبحانه وتعالى يقف معك. كما أيضا بالعكس، وقت اللي ما تقومش بالخير فإنه ثمر ذلك تلقاه عاجلا أو آجلا، متهنى
1: يزرع تحصد.
0: أحد الإخوة يقول لي في علاقته بزوجته، يعني يقول لي سبحان الله تعلمت حاجة صارت معايا، يعني نخلص نحس روحي بالوقت كي نظلم زوجتي. يقول لي وقت اللي نظلمها نعترف، قال لي، ونخرج ونخليها مكسورة الخاطر، يقول لي فك النار هذيك، يجيني ابتلاء، وكأنه إشارة من ربي سبحانه وتعالى.
1: فيق
0: سبحان الله. فيقول لي من وقت اللي صلحت علاقتي بزوجتي، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خيره مش أنا قلته، خيركم لأهله. راهو خيرية يا خياني يا جماعة، راهو رأي خيرية، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فيقول وقت اللي صلحت بزوجتي، فسبحان الله
1: صلح حالي،
0: يعني صلح حالي كذلك، يعني وكانت البركة. ولما تصلح علاقتك بربي سبحانه وتعالى، هذا أولا وقبل كل شيء، يعني فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك
1: معك
0: في علاقتك بأهلك وبإخوانك وبجيرانك وبي بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من معاني احفظ الله تجده تجاهك. إذن فكي تعمل الخير، ربي سبحانه وتعالى يجعل لك من ثمرات الخير، فيقيك مصارع السوء بسبب ما عملت من خير. فالصدقة هذيك، يعني فإن العبد لا يزال في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى. عليه.

0: يعني
1: في
0: شوف
1: صدقته يوم
0: الناس القيامة. تكون يوم القيامة وإحنا في الحر هذا
1: يوم لا ظل إلا ظل. شوف
0: إحنا تو في الحر هذا الشديد اللي معناتها 49 سخانة و47
1: شيء أمام
0: يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فكل في عرقه منهم من يكون العرق إلى
1: ركبتيه
0: إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما
1: والعياذ بالله.
0: يعني كل في عرقه، لكن صاحب الصدقة فيكون في ظل صدقته. إذن انظر هك الصدقة هذيك كالصنيع المعروف وقاك مصرع سوء. يعني شوف أنت بك الصدقة هذيك اللي قدمتها
1: نفسك.
0: ولا هك شربة الماء القطوس ولا لك الكلب وألا وألا شوف أنت راه أنت ما تعرفش رد بالك. يعني وقت اللي مروح أنت من ثنية وتسوق وتجري في المية وعشرة في الثنية ما تعرفش أبسط حاجة ممكن واحد تشق عليها الله محفظنا وربي يحفظ إن شاء الله الناس كل يعني ما تعرفش لو كان ممكن يصير
1: وشنو اللي جنبك.
0: نعم
1: أي بالضبط شنو كان ممكن يصير وشنو اللي جنبك أنه يصير
0: دعوة خير حتى منك أنت في حق نفسك ادخرها لك ربي سبحانه وتعالى ما استجب لكش الدعوة اللي أنت حبيت عليها ولكن صرف عنك من السوء سبحان الله ما لا تعلم. فهذا معنى من معاني احفظ الله تجده توجهك. فتذكر اسم الله الحفيظ سبحانه وتعالى والله حفيظ. خير حافظا سبحانه وتعالى. نعم
1: إذا سألت فاسأل الله. نختم بهذه فضيلة الشيخ.
0: نعم
1: يعني
0: شوف
1: إذا السؤال لغير الله
0: مذلة
1: مذلة فإذا يعني سألت
0: فاسأل
1: الله.
0: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. فسبحان الله يعني وأشكو حزني وأشكو بثي وحزني إلى الله.
1: الله
0: شوف سيدنا يعقوب
1: عليه السلام
0: وأشكو بثي وحزني,
1: إلى الله,
0: فالشكوى إلى الله
1: إلى
0: سبحانه
1: الله.
0: وتعالى فالأصل في ذلك. ولذلك السؤال يعني السؤال الله عز وجل القرآن الكريم يقول معنى وإذا سألك
1: عبادي عنك
0: يسألونك مثلا قوي يسألونك السؤال بمعنى أنه من السؤال اللي نفهموه معنى سؤال طلب الأمر يعني الاستضاح يسألونك عن أهلنا
1: ولكن السؤال
0: هنا
1: السؤال طلب
0: ممن تطلب من الله, من عز, وجل. الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. هو السؤال إذا كان تقصد بمعنى أني باش نسأل غيري معنى قل واعطيني ولا مدلي هو افهم حاجة اللي هو سبب
1: بالضبط
0: مش هو المعطي هو ربي سخر ليك ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ربي سخر ليك ورد بالك ما تقولش كان مش من فلان كان مش من فلان راني مت ولا راني مشفيتش ولا راني مت بالشر ولا راني لا
1: الله.
0: هو سبب سبحانه وتعالى ربي جعله فالمعطي هو الله
1: ولكن زاد نشكروه
0: أكيد نشكروه هذا مفيش كلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله
1: بالضبط.
0: الشكر هذاك من شيم الكرام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا نشكر شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو شو يقول في حديث من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا بما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: سبحان الله
0: من صنع لكم معروفا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعمل لك معروف رجع له معروف
1: حتى بالدعاء
0: حتى إذا كان ما عندكش باش ترجع ما عندكش أمور مادية ما لقيتش ادعي له
1: بالخير
0: مش ادعي له كهو حتى ترى أنك أنت وفيت له
1: بالضبط خلص.
0: نعم فالأكيد هذا أخوي محمد رمزي هذا من شيم الكرام
1: بالضبط
0: الإنسان يعني يشكر الناس. نعم وربي قال أنشكر لي
1: ولي
0: والديك إلي المصير مش أشكر ربي فقط أشكر لي
1: ولي والديك
0: ولذلك الشكر لا يكون الحمد لا يكون إلى الله في الأصل الشكر يكون لله
1: ولغير الله
0: سبحانه وتعالى. فهذا من معاني وإن كان أخوي محمد رمزي نعرف للوقت يعني
1: لا الوقت
0: يعني يضيق
1: تقريبا انتهى
0: ولكن السؤال كما قال ربي عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. فالسؤال لله سبحانه وتعالى هو سؤال خضوع الله يفرح بسؤالك بخلاف العبد فإنه يغضب للسؤال فالله يفرح لسؤالك
1: يضجر
0: يا الإنسان يضجر يغضب وربما يتقلق
1: قيلني
0: نعم أما المولى عز وجل يعني يحب منا الإلحاح في الدعاء أحيانا نشوف الإنسان ربما ما يعرفش الحكمة علاش أنا ما استجبليش ربي الحاجة هذيك في الأجل هذاك لأنه يريد من عبده أن يكثر من السؤال، يحب منه الدعاء، لأنه لو أعطاه ربما لذهب لولا لانصرف. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. فيكون هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا حتى نكثر من الخير ومن الدعاء، والدعاء هو العبادة كما يقول عليه الصلاة والسلام. فأفضل السؤال هو السؤال بالدعاء، كما قال عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يرزقنا إن شاء الله الإخلاص في القول والاستماع والعمل يا رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا اليوم في ديننا السمح. تحية توصلكم من زميلتنا ألفا نصيب، زميلنا وليد الريفي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: مش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة
4: الخمسة ودقيقة. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرحة للجميع وين ما تسمعوا فينا، من أقصى شمال أقصى جنوب. تبع الموجة اليوم بصفة استثنائية مع نسرين في تعويض لزميلتي شيماء، بصفة تحية لها، وأيضا كامل الفريق اللي معانا، وليد ريفي ألفانسي. بذن معاكم من توا حتى للسبعة ونص، أكيد مرافقة موسيقية، أكيد رافقكم بالأخبار وبضيوف. خليكم برونشي إن شاء الله شوية زينة للجميع، والبداية بالجود فايبس أكيد بالموسيقى.

5:17 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة في تبع الموجة معاكم حتى للسبعة ونص. نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليلة، وأكيد حسب التحيينات للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتنجموا تتابعوا ديما حالة الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، إما أتخافير الموقع متاعو www.meteo.tn أو بيان أتخافير الباج أوفيسيال متاعو على الفيسبوك. دونك تكتبوا المعهد الوطني للرصد الجوي وتلقاو كل المعلومات. بالنسبة لدرجة الحرارة الليلة باش تكون بين 25 و30 درجة، وباش توصل 33 درجة بالجنوب الغربي. إذا الطقس عامة باش يكون الليلة صافي قليل السحب. بالنسبة للريح باش يكون من القطاع الشمالي بشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، باش يكون قوي نسبيا بأقصى الجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر قليل الاضطراب ومتموج بالسواحل الشرقية. أهم حاجة درجة الحرارة باش تكون الليلة بين 25 و30 درجة، وتوصل 33 درجة بالجنوب الغربي. هذه بالنسبة للمعطيات المحينة بالنسبة لليلة، وإن شاء الله ربي ديما يبرد علينا. نقول فصل الصيف أكيد للاستمتاع، لللمات، للتفرهيد، وأيضا نحمي أنفسنا خاصة مخرجين موجة حر. وأكيد ديما فصل الصيف معروف بارتفاع درجات الحرارة، وإن شاء الله ديما تكونوا لباس. بعد شوية إن شاء الله نحكي وكيفاش زادة نحمي أنفسنا خاصة ونتجنبوا ضربة الشمس ونجنبوا زادة ضربة الحر. أي المهم نكونوا نحن بخير ومتفرهدين. يلا نحن مواصلين مع الموسيقى، راجعين بعد شوية نحكي على المهرجانات وأبرز الحفلات لليلة.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشويه اللي تمتعنا. متابعات شبابيه، كل الانشطه الصيفيه، مهرجانات وفعاليات فنيه وثقافيه.
1: نكتشف المميزات الحضاريه للمدن الساحليه ونتعلم من كل جهه عاداتنا الغذائيه.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
16: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
19: نعيشوا معاك الحكاية.
20: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
21: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت.
22: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
24: تسمعوا طوس
23: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
25: عد الموجتك وصيف معانا.
26: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
27: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
28: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
29: موجز الأخبار.
30: أهلا بكم مستمعين الكرام. مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية منير الجيزاني يفيد بأن انطلاق التسجيل في منصة الحياة المدرسية سيتم الإعلان عنه في موعده. وفي تصريح لإذاعة الشباب أضاف الجيزاني أن البوابة تهدف إلى إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء والتلاميذ. عند منتصف الليلة تنتهي الأجال الخاصة بالتسجيل في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي على أن يكون الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أكدت أنه في صورة عدم حصول التلميذ على توجيه في هذه الدورة فإن الفرصة ما زالت متاحة من خلال الدورة النهائية ودورة إعادة التوجيه. إطلاق جائزة المؤسسات الأكثر التزاما بالسلامة المرورية ببادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية في إطار تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. الجائزة تشمل 3 مؤسسات وطنية وتهدف إلى خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل. في العالم أعلن مجلس السلام عن بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وقالت حركة حماس إنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية للاتفاق. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
28: إذاعة الشباب عد الموجتك،
31: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

هشام عباس والإيقاعات الصيفية والأصوات نحب نسمعهم في الصيف للأمانة. هشام عباس مصطفى مر الجو هذاك الكل دونك صيف في توقيتنا على موجات ذات شباب الخمسة وستة واربعين دقيقة مكملين معاكم في تبع الموجة حتى للسبعة ونص. بعد شوية نحكي على المهرجان الصيفي بوادي الليل أكيد, ونحكي مع مدير الفني على حفلة الليلة للفنانة نهى رحيم أكيد, تحضيرات وجمهور وادي الليل باش يكون في الموعد, ونصور برشا ناس يحبوا اسمه نهير حايم يمشيوا للصوت العذب الصوت الجميل, واكيد برشا استمتاع في مختلف السهرات والمهرجانات. اذا نشجعوا نحن التوانسة على اكيد على فسحة من الامل, لانه على هذه الارض ما يستحقوا الحياة. احنا مكملين معاكم مكملين مع الموسيقى, اذا نذكركم بالتوقيت على موجاتنا تسمعوا في ذات شباب تسمعوا في تبع الموجة بصفة استثنائية نسرين حشان نجيكم في العشوية في تعويض لزميلتنا شايمة بسي. بس إذا التوقيت الخمسة وسبعة واربعين دقيقة, إذا نخليكم برونشي سيغنوزان نمشيو للجو نمشيو للموسيقى.

0: التوقيت على موجاتنا موجات إذاعة الشباب 55 دقيقة نحكيو على البرمجة الرسمية للمهرجان الصيفي بوادي الليل وباش نحكيو على سهرية الليلة مع نهير حيم. سعيدة جدا هذا المساء باستقبال المدير الفني للمهرجان ومدير دار ثقافة وادي الليل. إذا نحكيو على 30 سنة وخلينا نقول شنو جديد زعما السنة شنو جديد في المهرجان الصيفي هذايا اكيد وبرشا عروض الحقيقه متنوعه. مساء النور صفين.
1: اهلا وسهلا اخت نسرين بكم كافه مستمعي اذاعه الشباب.
0: التحذيرات اكيد على قدم وساق كما يقولوا نتصور
1: هكاك
0: قداش مازال على العرض؟
1: مازال عندك مازال درجين قبل ما ينطلق الكرنفال ومازال ثلاث سوايع قبل العرض.
0: باهي مالا ناخذوا تفاصيل هكا شنو فما في العشويه في وادي الليل كرنفال بخصوص شنو فما يعني الحقيقه الجو حافل.
1: اي احنا السنه بقينا انه نعلنوا عن افتتاح المهرجان الكرنفال يجوب مدينه وادي الليل.
0: اي
1: الكرنفال يضم دماء عملاقه باللبسه التقليديه ويضم كذلك المسكوت يوم مع المجوريات مع الفورسين سبكتاكل ممكن متنقل الكامل يجوب شوارع المدينة.
0: ونذكروا اللي هو الحقيقة ينطلق اليوم ويتواصل حتى الأربعة أوت. الحقيقة هذه هي قلل ودلل وعروض نوعية اللي اخترتوا تبدأوا بابنها في على مستوى العروض الليلية.
1: أكيد أخت نسية احنا في تحضيرنا للمهرجان وبالتنسيق مع شركائنا جمعية عطيف اللي هي الدورة 30 بشكون بالشراكة بين جمعية عطيق ودار الثقافة وادي الليل. واحنا نحصل في البرمجة حبينا تكون برمجة شاملة فيها مختلف الأنماط الفنية مختلف الأذواق الموسيقية باش نراعوا الحاجيات الفنية والموسيقية المختلفة الشرائح من مدينة وادي الليل.
0: واضح. بي شنو جديد في الدورة هذية؟
1: جديد في الدورة هذية انه باش يكون عندنا انتاج خاص بمناسبة 300 المهرجان. كرياسيون خاصة بالدورة 30 سميناها ود الليل تالنت.
0: اي
1: ليلى مع المواهب باش يكون عندنا فنانين ضد فنانين شعبيين كبار من مدينة ود الليل ترافقها مصاحبات لمختلف المواهب نحاولوا نكتشفوها من خلال المهرجان.
0: دونك يعني الحقيقة السهرة هذه ذولي فيها باش تكون سهرة الاكتشافات.
1: سهرة الاكتشافات احنا مدينة ود الليل تظهر برشا
0: ود الليل جاتس تالنت.
1: وادي الليل جات تحت سميناها وادي الليل تعلم تحت. هذه مساحة تعبير فني حر لأي شخص معناه أو أي موهوب يحب يقدم فنه يقدم معنا. الساعة الأولى من عرض جزء أول عرض مش خاص للمواهب وجزء الثاني مش يكون عرض بعنوان المخزون للطفي بنزينة وهو مدينة وادي الليل كذلك.
0: يذولي حتى الأطفال ما نسيتوهمش الاختتام هو كالافتتاح مع الكبار والاختتام مع الصغار.
1: أكيد أكيد أختي سرين احنا ديما في مختلف برامجتنا في سواء في دار الثقافة ولا حتى المهرجان الصيفي الأطفال ديما يكون عندها نصيب كبير في البرمجة. باش يكون عندنا الاختتام مع عرض تنشيط للأطفال تنشيط تربوي للأطفال أهم حاجة. باش يكون كذلك عندنا تكريم مجموعة من الصغيرات المتميزين في السنة الدراسية اللي هذه 2025 2026.
0: اي
1: باش يكون الختام هذا باش يكون الختام المهرجان مع الأطفال بالطفولة نختتم.
0: فوالا هذا هو يعني ان شاء الله ديما ملمومين في الخير الناس يسمعوا فينا تساكر مين نجموا يقصوهم هل اونلاين والا فما مكان يتوجهوا له؟
1: تساكر عندنا تساكر تباع على الخط عندنا حسن بيعفاء على الخط في حفل فنان الراب دينغوت. وبقية التذاكر تباع بدار الثقافة وادي الليل ولا بشبابيك الملعب البلدي بوادي الليل عشية كل عرض.
0: واضح يعني هي طول عرض الليلة ويمشي يكون ويمشي تدور فعالياته
1: في الملعب البلدي بوادي الليل.
0: واضح يعني اليوم اللي نجم يعني يسمع فينا توا ينجم يتوجه للملعب البلدي ويقص تساكر ولا الشبابيك مغلقة؟
1: لا متوفرة في دار الثقافة وادي الليل وعشية الحفل يحب يقص آخر لحظة يتفضل المرحبا بيه.
0: به يعطيك الصحة صفين خلي لك كلمة الختام للناس اللي يسمعوا فينا أكيد نخليك لأنه عندكم التزامات مهنية والكرنفال ينطلق بعد أقل من دقيقة إذا نخلي لك كلمة الختام وشكرا على المداخلة.
1: أحب نشكر أنت الساعة ونشكر إذاعة الشباب أنكم معنا كنتونا من مساحة للتعبير فيها عن معنا للإعلام على البرنامج نتاعنا. نحب نشكر كذلك شركائنا الكل هي جمعية عتيق المدرية الجهوية الثقافية بولاية منوبة بلدية ود الليل اللي ساهمت معنا مساهمة كبيرة ونحب نسعد على الناس كل مرحبا بكم معنا في مختلف فعاليات المهرجان.
0: يعطيك الصحة صفين الخسخوسي اللي هو المدير الفني للمهرجان اللي انطلق اليوم، وضربة البداية باش تكون بعد بدقيقة خلينا نقوله. دونك نحن معكم لحظة بلحظة إن شاء الله موافقين يا رب. كنا نحكي أكيد عن المهرجان الصيفي بوادي الليل إذن، ومعانا صفين الخسخوسي اللي هو المدير الفني ومدير دار الثقافة وادي الليل، إن شاء الله موافقين. إذن نعطيكم فكرة إنه المهرجان هذا ينطلق الليلة بسهرة الفنانة نهير حيم اللي هي من أجمل الأصوات، نعتبرها شابة الحقيقة وصوت خلينا نقوله نحن كبير، صوت كبير برشا وصوت جميل وعذب الحقيقة، من أجمل الأصوات التونسية. وأيضا يتواصل حتى الأربعة أوت كما كان يحكي، تذاكر متوفرة أونلاين على موقع تذكرتي.ان، وإلا موجودين في دار الثقافة، وإلا موجودين زادا في الملعب البلدي بوادي الليل. الناس اللي نجم تمشي العرض تقتني على عين المكان حسب ما كان يحكي صفين الخسخوسي المدير الفني للمهرجان. اذا فما برشا عروض الحقيقه، عرض كارمن الراقص وايضا بيلينغوز، دونك سهره الراب موجوده، فما سهره للمواهب والاكتشاف المواهب، وباش يكونوا موجودين زوز فنانين شعبيين من المنطقه لطفي بنزينه وعمرو شاهد، وايضا مجموعه من المواهب في المنطقه. وهذه سهره حلوه برشا الحقيقه نوعيه، علاش؟ على خاطر فرصه للشباب انهم يوصلوا اصواتهم يوريوا مواهبهم. وايضا عرض الاختتام يكون بالاطفال، عرض اصدقاء الطفوله موس بارتي، نتصور صغيرات والكبار الكل تشيخ على نوع هذا من التنشيط والترفيه. لما اذا هذه فكره على البرمجه الرسميه للمهرجان الصيفي بوادي الليل، دونك تحت شعار 30 سنة ان شاء الله ديما فما جديد. وايضا نشجعوا على مركزيه ثقافيه في مختلف المناطق في تونس، وان شاء الله الناس الكل تكون متفائله ومتسلحه بالامل ومتسلحه بالترفيه، لانه الترفيه راه يداوي برشا برشا برشا نفسيه الانسان. وديما نحن نشجعوا على الصحه النفسيه، لانه الصحه النفسيه راهي مسؤوله على 80% من صحتك الجسديه. على فكره كل مشاكلنا راهي تتفض كي نحن نكونوا نفسيا متفردين. ان شاء الله يومتنا كلها فرحه يا ربي، وطمانينه وسعاده وراحه البال اهم حاجه. توقيتنا 6 ودقيقتين، مازلنا ما وصلناش 22 دقيقه، 6 ودقيقتين كاملين معاكم. دونك ليدريشي اسلام ونسرين معاكم حتى للسبعه ونص.

الستة وستة عشر دقيقة على موجة إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء سعادة. اثنين زينا للناس يسمعوا فينا في الطريق، وين سلموا على الناس الكل يسمعوا فينا وين ما كانوا. المهم يكونوا متفردين وشيخين في العشوية، عشوية الجمعة 31 جويلية 2026. مسك الختام مع شهر جويلية، شهر كان دقيق نوعا ما، عشنا فيه برشا أحداث خاصة موجة الحر. إن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل و نكونوا ديما بخير يا رب. ومع شهر جديد، شهر أوت، إن شاء الله تتجدد الآمال والأحلام وأيضا تتجدد الطاقة والشغف. هذا هو نقوله، اللهم شغفا لا ينضب، هذا اللي نقولوه للناس الكل. إذا نحكيه على دورة 20 المهرجان الصيفي بأريانا اللي انطلقت فعاليته نهار 29 جويلية ويتواصل حتى 7 أوت. المكان المسرح البلدي بالهواء، مسرح البلدي في الهواء الطلق بأريانا. دونك برنامج متنوع، فيه الموسيقى، فيه المسرح. إذا العروض اللي باش تتواصل توا، إذا نحكيه على غدوة إن شاء الله، مسرحية بيك بوسا لوجهة الجندوبي، وأيضا المهرجان باش يستضيف نهار 3 أوت الفنان رؤوف ماهر، وباش يكون الموعد، ونتصور برشا جمهور يحبوا يغنيوا. عندهم موعد نهار 5 أوت مع عرض أريانا تغني، وبش يكون حفل الاختتام نهار 7 أوت مع الفنان الصاعد أحمد الرباعي. إذن تذاكر وين تباع؟ إذن جميع العروض تذاكر متاحة تباع بمقر البلدية، وتمت عملية البيع الحقيقة وانطلقت منذ 27 جويلية. أما سهرة الاختتام باش تكون مجانية. إذن ثمن التذاكر حدد ب 15 دينار تقريبا لجل السهرات، ولكن سهرة الاختتام باش تكون مجانية، والسهرات الكل تنطلق مع 10 نتاع الليل. اذا بالنسبه للسهره المجانيه هي سهره الفنان احمد الرباعي نهار 7 اوت. اذا احنا مواصلين معاكم في كل مره نسلطوا ضوء على ابرز العروض وابرز السهرات اللي موجوده في مختلف المهرجانات بمختلف المناطق والمدن. دونك خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شويه.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. كما أكدت وزارة التربية أنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية أبرزها أن تكون وجوبا منظرة. الليلة تنطلق فعاليات مهرجان جابس الدولي في دورته 41 تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد. الدورة تتواصل إلى غاية 24 من أوت المقبل، وفيها برمجة فنية متنوعة تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الفرجوية إلى جانب مشاركات تونسية وعربية. ويفتتح المهرجان عرضه الأول بإنتاج خاص لجمعية مهرجان جابس الدولي بعنوان لواعج صوفية للفنان صالح بكار. في أخبار العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور المروع الذي وقع صباح اليوم بولاية بومرداس إلى 25 وفاة و44 جريحا على ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عدل موجتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

36 و40 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء النور، مساء الخير، ما زلتم متابعين الموجة وإلا لا؟ احنا متابعين الموجة معاكم، إن شاء الله نكونوا مونسينكم بالإيقاعات، مكملين حتى للسبعة ونص. إذا الثلاثي في هالعشوية، وليد الريفي، إسلام ونسرين، خليكم ديما برونشي سور نو زونتاج، وتتفاعلوا معنا وتتواصلوا معنا تخافير نوتر باج أوفيسيال في فيسبوك راديو جون تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل. إذا الحقيقة العروض الفنية متواصلة، نعطيكم فكرة على أبرز العروض للأمانة والسهرات. إذا نمشيوا المهرجان قرطاج غدوة، العرض للناس اللي مغرومين ويحبوا الفنان سامي يوسف، الحقيقة اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة هو منذ سنوات مضت، وخلت الصيت متاعه ذاع في العالم الكل، وأيضا من الفنانين اللي يخدموا برشا زادة على السوشيال ميديا، تلقاوها ناشط في الانستغرام، تلقاوها في تيك توك، تصميمات اللي تلقاوها على أغانيه الحقيقة. إذا نتصور غدوة إن العرض باش يكون عرض فيه برشا جمهور للناس اللي تحب سامي يوسف، وهو اللي عنده قاعدة جماهيرية في العالم الكل الحقيقة. إذا نعطيكم فكرة على زادة مش فقط كارتاج، ولكن مختلف جهات البلاد، شنو فما غدوة سبت 1 أوت 2026. غدوة فما في مهرجان كما قلنا قرطاج سامي يوسف، إذا أيضا مهرجان الحمامات، فما عرض للفنانة البرتغاليز دونك ماريزا، دونك للناس اللي تحب البرتغال، عاد للناس اللي مغرومين بالبرتغال. نحنا كي تقول في العالم الكل، كي تقول البرتغال تقول كريستيانو رونالدو، لكن غدوه فما ماريزا دونك عرضها في مهرجان الحمامات. ونحنا نذكروا انه يتواصل حتى 13 أوت 2026، وكان انطلق من 12 جويليا. اذا غدوه زاد في مهرجان بوغرنينا الدولي، عرض فرقه البسطه الجزائريه، نذكروا انه الدورة 44 لمهرجان بوغرنين، وايضا يتم اختتامه نهار 13 اوت كما مهرجان الحمامات. نحكيه على الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي، اذا غدوة فما موعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. بالنسبة لوليد الصالحي الفنان الشعبي، غدوة عنده عرض في مهرجان بنزرت الدولي، اذا مهرجان ليالي مهدية عندهم موعد مع عرض راب، دونك للناس المغرومين بالراب، السهرية راب، دونك ينجموا يكونوا حاضرين في المهدية. إذا رؤوف ماهر باش يكون غدوة في مهرجان بومخلوف الدولي، إذا أيضا كرنفال الدماء العملاقة، وعرض مسرحي لياسين الصالحي ما يضحكنيش، هذا اللي باش تلقاوه إن شاء الله غدوة في المرنقية، وعرض افتتاح كي نلقاو كرنفال الدماء العملاقة نعرفوا اللي هو عرض الافتتاح. إذا مهرجان الصيفي بالمرنقية تنطلق فعاليته غدوة إن شاء الله، ويتواصل حتى 5 أوت في دورته 39، عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش، مسبوق أيضا بكرنفال. دونك وللناس اللي مغرومين بالأغاني الكرتون، إذا ينجموا يكونوا ويكونوا حاضرين في مهرجان حومتنا فنانة اللي قاعدة تنطلق فعاليته، وانطلقت تنطلق فعاليته اليوم، ويتواصل 7 أوت في دورته 12. إذا هذه فكرة شنو فما الحقيقة بين اليوم وبين غدوة، والأغلب عطيناكم سهريات غدوة على خاطر الحركية غدوة أكثر من اليوم. اليوم فما شوية ترتيحات هكا في بعض المهرجانات، وإن شاء الله أياماتكم كلها الحقيقة فرحة، أنا نقول أياماتكم كلها فن، وأياماتكم كلها سعادة، وكلها في إطار تجديد الطاقة، وأيضا تجديد العهد مع الشغف، لأنه مهم جدا أنه في كل مرة نعاود نشحن أنفسنا، على خاطر أي شخص ينجم يكون يمر بفترة داون، يعني بكل رانا نعيشوا فترات متاع ضغط، فترات متاع ضياع شوية على السكة خليني نقول، ولكن نحاولوا نجددوا الشغف متاعنا بشوية بشوية، ونعود إلى نشاطنا المعتاد إن شاء الله. ربي يحفظكم الناس كل توقيتنا 46 دقيقة الموجودة ذات شباب. نرجعوا للموزيكا، علاش؟ على خطر باش نمشي نسمع تامر عاشور هكا، ولا وليد، على خطر الناس اللي تحب الفنان هذية عندكم موعد معاه 8 أود في مهرجان قرطاج. اذا و دونك برشا فنانين اخرين، دونك خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شويه.

السبعة وخمسة دقائق على موجات إذاعة الشباب. مساء النور ومساء الخير ثنية زينة ليكم، للناس اللي يسمعوا فينا وهما اون روت، بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا وهما قاعدين هكا كيلكو باغ ولا في الدار ولا اللي هو. سلام عليكم برشا برشا، نقولكم enjoy your time، إن شاء الله تكونوا شيخين ومتفرهدين، هذيك هي الفايدة يا رب، وصحتكم النفسية والجسدية بخير. إذا نحن مكملين معاكم، نعطيكم فكرة على الليلة كيفاش حالة الطقس وخاصة درجات الحرارة، لأنه السؤال اللي يسألوه التوينسة توا ومستقبلا ونحن في فصل الصيف، شنو حالة الطقس وخاصة قديش السخانة، هل سخونة برشا ولا نص نص، لأنه نتماو تعودنا فقط. إن شاء الله ربي يحفظنا، وإن ديما نقول راهو تعود أن لا تتعود، على خطر إذا تعود راهو ماهوش به التعود، لازم الإنسان ما يتعودش باش هكاك ديما يقاوم ديما يناضل ديما يحاول من أجل أنه هو يحمي نفسه أكثر ويطور من نفسه أكثر وديما القدام. بالنسبة للطقس اليوم، درجات الحرارة باش تتراوح بين 25 و 30 درجة، وباش توصل 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للطقس عامة يتسمى صافي، في شوية سحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، باش يكون قوي نسبيا بأقصى الجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر، للناس اللي تسأل واللي مغرومين الحقيقة بالعومة العشية ولا في توقيت هذية، قولوا لهم راهو البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية، فقط سيسوا ارواحكم. تفاصيل الطقس كالعادة تلقاوها ديما في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn، وبيان تابعوهم على كل منصات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، تلقاو صفحتهم المعهد الوطني للرصد الجوي وتاخذوا المعلومة من المصدر كما يقال، على خطر الحقيقة في ظل انتشار الأخبار المضللة وهذا اللي نشوفوه ديما على منصات التواصل الاجتماعي، هذا اللي يخلي الإنسان راهو لازم يتريث ويبحث عن المعلومة، وخاصة يركز على المصدر، هل هو رسمي، هل المصدر هذا ثقة، منين تستقي المعلومة، هذا راهو المهم، خاصة في ظل انتشار كما قلنا الفيك نيوز والأخبار المضللة الأخبار الزائفة، هذا اللي قلق. لازم الإنسان ديما يدقق من المعلومة اللي يخوها وما يبرتجيش أي معلومة يلقاها إلا ما يثبت بشكاكة، ديما نروج بيناتنا كان الأخبار، خلينا نقول الأخبار الصحيحة. خليكم معنا متبعدوش بعيد، احنا من سبعة كارنا رحبنا بزميلتنا كوثر البجابي، سهرية الليلة على موجات إذاعة شباب مع كوثر البجابي اللي التحقت بينا سبعة، ونشكر برشا برشا وليد ريفي على المجهود اللي قام به معنا في تبع الموجة بالنسبة للعشوية هذية. نسلموا برشا زادة على إسلام، احنا مكملين معاكم، مكملين مع مستمعينا بالموزيكا، وأكيد في الفترة هذية مع الناس اللي عندها ضربات شمس، ضربات حر، ضربات الحرارة، لطف علينا من الضربات، ولكن هذك هو دونك يزمنا الفترة هذه نكونوا شوية حذرين هكا نوعا ما. علاش؟ على خطر يلزمنا نحافظوا على صحتنا الجسدية والنفسية، على خطر مربوطة ببعضها، وبرشا ناس يقول لك أنا يصير لي اكتئاب في الصيف. علاش؟ على خطر من شدة الحر، للناس اللي كيما فما ناس في الشتاء كيما فما ناس في الصيف، كل شخص كيفاش. على هذاك الإنسان يلزم ما يضغطش على نفسه برشا، ويعمل اللي يقدر عليه، يتفاعل بالطريقة اللي يقدر عليها، دونك نعمل كل شيء حسب خطواتنا بشكاكة نتجنب الوقوع في هكا القلق النفسي ونكونوا في أحسن حالة وبقدرة ربي لباس. نحب نسلم على الناس الكل اللي تفاعلوا معنا على موجاتنا. إذا نحن مكملين، نرجع للموسيقى كوثر، يلا للجود فايبس وللحاجات المزينة للبوزيتيف فايبس خاصة. Yeah.

27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب و 22 دقيقة في اللحظة هذه وليد. دونك باش نختموا الحقيقة بلاغ للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي يهم الناس اللي عندهم دويات في الدار، ويعني يتعلق البلاغ هذا بتخزين الأدوية في فصل الصيف. إذا المجلس كان دعا في بلاغ لي إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وأكد أنه احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. وكان وضح المجلس في البلاغ هذايا أنه الدويات هذوما يلزم أنه نحفظهم داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ وإلا الحمام وفي بلايس تتغير فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. وفيما يتعلق بالأدوية اللي تتطلب الحفظ في سلسلة التبريد، أوصى المجلس باستعمال عبوات وإلا حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعد اقتنائها من الصيدلة لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح بين 2 درجات و 8 درجات مئوية. دونك للناس اللي عندها دويات، فخاصة في الفترة هذه وفي فصل الصيف بصفة عامة، يردوا بالهم وإن شاء الله رب يحفظ الجميع. إذا نذكروا أنه 3 أوت هو فتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. إذا وزارة الصحة أعلنت أنه التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 اللي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحين اللي هما يعني خلينا نقوله نحن مدرجين بقائمة الانتظار، راهو يتم عبر المنصة الرقمية التالية specialité.msante.tn. دونك نذكر دونك specialité.msante.tn، هذه هي المنصة اللي تم من خلالها خلينا نقولوا نحن التسجيل فيها، وهذا راهو خاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 واللي كان تم الإعلان عليها في ماي 2026. والبلاغ هذا كانت اليوم أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة ميتا يعني الفيسبوك، وإنه راهو التسجيل باش يكون خلال الفترة الممتدة من نهار 2-3 أوت حتى للأربعة 5 أوت، دونك الاثنين أبغتيغ من 9 متاع الصباح حتى للأربعة 5 أوت حتى للتسعة متاع الليل. إذن وقالت إنه جميع الطلبة مختلف مراحل التسجيل لازمهم يلتزموا بالتعليمات اللي باش توصل لهم على بريدهم الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. إذا نعاود نذكر رغم إذا أنتم تحبوا تستفسروا تتواصلوا على الإيميل التالي specialité@rns.tn، دونك specialité@rns.tn. هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من تبع الموجة. نذكركم صفة استثنائية، كنت نسرين حشانة في تعويض لزميلتي شايمة إبسي، بس شكر كبير وليد الريفي، كوثر البجاوي، الفنصيب، إسلام، يعطيكم ألف صحة. يلا لكيف الكل نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. ما تنسيوش ديديكاس تطلبوا على 71-844-411 عواطف في ديديكاس الليلة. دونك أطلبوا إذا تحبوا تسمعوا أصواتكم وأغانيكم واقتراحاتكم والجو الكل ديما على موجات إذاعة شباب. خليكم برونشي سيغ نوزوند، ما بقى لي كيمش، نتمنى لكم سهرة رائقة للجميع. باي باي ناس الكل.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشويه اللي تمتعنا. متابعات شبابيه، كل الانشطه الصيفيه، مهرجانات وفعاليات فنيه وثقافيه.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة المساء للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. حوادث المرور تخلف أكثر من 700 قتيل منذ بداية السنة، واليوم اطلقوا جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. مهندس تونسي يطلق تطبيق تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن مستخدميها من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. وفي العالم، الإعلان عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به أحد نواب الشعب حول أسباب تأخر تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. أكد مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية منير الجيزاني اليوم أن انطلاق ترسيم التلاميذ على منصة الحياة المدرسية التي أعلنت الوزارة دخولها حيز التفعيل عبر الرابط vscolaire.education.tn سيتم الإعلان عنه في موعده. وشدد الجيزاني في تصريح لإذاعة الشباب على أن هذه البوابة تهدف إلى إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء والتلاميذ، كما توفر عديد الخدمات الرقمية لمنظوري الوزارة على غرار النتائج الحينية وجداول الأوقات.
10: الولي المنصة هذه نجم يتحصل على كل المعلومات الخاصة بأبنائه، أيضا خدمات لكل مواطن ولكل منظوري هذا، منها النتائج الحينية فيها لكرياسيون تاع ليزومبلو دو طون. أول حاجة يلانسي الابليكاسيون اللي هي vscolaire.education.tn، بوطون اللي هو فتح حساب يحط المعطيات نتاعو، يجيه ميساج على نمرو تليفون فيه كود دو فاليداسيون، يعمل لكرياسيون تاع مودباس. كل ولي يدخل تويك الاسباس نتاعو، سواء ولده مرسم من قبل يحط المعرف الوحيد القديم، سيتم جلب كل المعطيات نتاع ابنه. بالنسبه للتلميذ الجديد يحط لي زانفورماسيون نتاع ولده ويتم جلب المعطيات نتاعو من الحاله المدنيه، تصير لا فاليداسيون بالطبيعه من عند الولي. وزاره التربيه ستصدر بلاغ باش يكون بدايه الترسيم، هي اللي عندها الاطباق اللي تهبطها في الدين.
9: أكدت وزارتا التشغيل والتكوين المهني والصحة في بلاغ مشترك اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط في هذه الاختصاصات أن تكون وجوبا منظرة. وذكرت الوزارتان جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين ومسا من المرفق العام للتكوين السجن المهنية والمرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية. أطلقت جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم بالتعاون مع الاتحاد العربي للسلامة المرورية جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. الجائزة تشمل 3 مؤسسات وطنية وتهدف إلى خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، وفق ما يوضحه رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي.
3: تم اعتماد 3 مؤسسات وطنية وجهوية كمثال أولي لإرساء منهاج علمي داخل بيئة العمل للسلامة المرورية. المؤسسات هذه تتمثل في شركة تونس للطرقات السيارة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت. الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، خاصة ما أظهرته الأحصائيات الرسمية من ارتفاع كبير لحوادث المرور ولضحايا حوادث المرور بصفة عامة، وبصفة خاصة حوادث المرور داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونصف، تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام إلى جانب خبراء في قانون المروري.
9: يأتي إطلاق هذه الجائزة في ظل تسجيل ارتفاع كبير لحوادث الطرقات والتي خلفت أكثر من 700 قتيل منذ بداية السنة، وفق رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي.
3: تهدف جمعية تونس للسلامة المرورية لتعميم هذه التجربة، العمل على تقليص حوادث المرور داخل بيئة العمل إلى 50% في أفق 2030. أحصائيات الرسمية لحوادث المرور أظهرت منذ بداية السنة إلى الآن تسجيل أكثر من 2650 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 740 قتيل و 3400 جريح، إلى جانب أنه آخر دراسة بينت أنه الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1800 مليون دينار سنويا.
9: في شأن وطني آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من حملات تصيد احتيالي عبر رسائل نصية من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة محمد علي بن مبروك.
11: هجمات قاعدة تتكرر بصفة متواصلة، تتمثل في إرسال رسائل قصيرة غالبا تكون من أرقام أجنبية تعلم المواطن بوجود مخالفة مرورية لم يقع تسديدها. هذا التبايع يقود إلى موقع مزيف الهدف نتاعه سرقة البيانات البنكية أو المعطيات الشخصية للضحية. ثم هنا عدة مؤشرات تدعو إلى الحذر، منها أنه الرسالة جاية من رقم أجنبي أو مجهول، وتطلب المستعمل تصرف بشكل عاجل ضغط على الرابط هذايا، كما أن المحتالين بعد ما تضغط على الرابط هذايا أصبحوا قادرين على تصميم مواقع تبدو مشابهة للمواقع الرسمية الحكومية. لذلك لا ينبغي الاعتماد على شكل الموقع أو عنوانه فقط للحكم على المستقية نتاعه. إذا واحد حصل له على الرابط يلزم يتأكد من عنوان الاي بي نتاع الموقع ويشوف اسكو موجود في تونس وإلا لا. إذا فما حاجة يحب يتأكد منها يمشي للموقع الرسمي محرك الباحث يحصل للموقع اللي حاجته به، عبر محرك البحث.
9: في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس، وأمام الإقبال المتزايد على استغلال المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي، قام المهندس التونسي خالد بن وادة أصيل منطقة قصور السيف من ولاية المهدية بإطلاق تطبيقة سان رايز، تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن مستخدميها من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. عن هذه التطبيقة وامتيازاتها تحدث المهندس خالد بن وادة لزميلة أو مراسلة الإذاعة التونسية نادرة اسماعيل.
12: اللي هي عبارة على بلاتفورم تخليك تكتشف الإمكانيات الشمسية متاع دارك في دقيقتين، وتكون مرجع لكل تونسي يعرف الانستالاسيون فوتوفولتايك اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى الاناليز فينونسيير كاملة على مدة 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتوفولتايك، ونشجعوه كيشوف الاناليز فينونسيير متاعه قداش ينجم يربح على المدى البعيد. إذا في ندخلوا www.sunrise.in نجم تلقى أعمل دراسة فوتوفولتايك مجانيه في دقيقتين. السي في تحط البوان جي بي اس نتاع الدار نتاعك، تصور فاتوره ستيك وكيك تجيك الريزلت. نعملوا اناليز كامله بالساتيليت الذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعملوا ان استيماسيون على مده 30 عام للانتاجيه اللي لازمتك، وكيك تكون عندك دراسه كامله وشامله بتحليل المالي كلها مجانيه.
9: تحت شعار الثقافة للجميع ينظم فضاء مسار للفنون بالعاصمة بداية من اليوم وحتى 7 من أوت المقبل دورة 12 من مهرجان حومتنا فنانة، وبعرض موسيقي للفنان نضال اليحيوي تفتتح فعاليات المهرجان الذي يجمع بين العروض المسرحية والشعرية والموسيقية، وفق ما أفادت به منسقة البرمجة نجلة جريدي لإذاعة تونس الثقافية.
13: حومتنا فنانة يرجع للبطحة، اتقرر يكون مهرجان موسمي قار مفتوح للعموم، يقدم عروضه بالمجان تكريسا لمفهوم ثقافة القرب، الفلسفة الكاملة اللي انبنى عليها مسار للفنون. دورة 12، ولولا انقطاعه لفترة كانت تكون الدورة رقم 15، بداية من 31 جويلية. الافتتاح يكون مع قربي للفنان نضال اليحيوي، النهار الثاني يكون عرض أنيمي كارتون سونغ، بعد تجربة أوبن مايك فوك المايك مع الفنان كريم كوكي، هذه زادة واحدة من التجارب القديمة اللي عملها فضاء مسار. سوق الشعر، الفكرة هي الكلمة، ستامبالي مع بلحسن ميهوب، سيرك باباروني أيضا مش يكون موجود، عرض مسرحي نهار 6 أوت، هذي شانتي 3 عن مراد الثالث الحبيب بولعريس هو، والاختتام مع الفنان خالد الهبر ومجموعة عيون الكلام.
9: إلى أخبار العالم الآن، حيث أعلن مجلس السلام الخاص بغزة عن بنود خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، ومن أبرز البنود التزام إسرائيل باستكمال التنفيذ الكامل للبروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، وأن تلتزم حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جانبها بإنهاء جميع العمليات العسكرية وتسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية التي ستتمتع باستقلالية كاملة في أداء مهامها. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. حوادث المرور تخلف أكثر من 700 قتيل منذ بداية السنة، واليوم إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بسلامة المرورية. مهندس تونسي يطلق تطبيق تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن مستخدميها من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. وفي العالم، الإعلان عن بنود خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
14: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
15: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
15: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
14: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
15: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
14: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
15: تسمعوا توس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
14: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة

0: توب سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الرياضي الأخير على موجتنا هذا اليوم. توب سبور لبدايتها تكون بوديات الأندية التونسية. نادي الإفريقي كان فاز في عين دراهم عشية اليوم على النجم الخميري 10 أهداف كاملة مقابل 0. النادي الإفريقي يجري يوم الأحد مباراة ودية ثانية ضد النادي الرياضي البنزرتي، ويوم 8 أوت مباراة ودية ثالثة ضد فريق تقدم سقيطة داير الفريق الصاعد الرابطة المحترفة الأولى. في حديقة الرياضة بات الرياضي التونسي متقدم في الفترة الأولى من مباراته الودية أمام اتحاد قرطاج هدف مقابل صفر. في خصوص آخر أخبار اللاعب البلالي مع ترجي الرياضي التونسي، بعد تقرير اللجنة الطبية اللي تضمن ضرورة فترة تحضيرية لمدة 3 أشهر على الأقل لهذا اللاعب، ترجي قدم عرض للبلالي لمدة سنة قابلة للتجديد، واللاعب طلب مدة للتفكير. باش نواصل مع برنامج لقاءات الترجي الرياضي التونسي في الفترة المقبلة. يوم الثلاثاء 4 أوت الترجي الرياضي التونسي سيجري مباراة أمام فريق الحزم، يوم الخميس 6 أوت الترجي سان بيدرو، ويوم الجمعة 7 أوت الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى. مباراة ودية ثالثة جرات عشية اليوم جمعت بين أمل حمام سوسة والترجي الرياضي الجيسي، وانتهت بهدفين مقابل هدف لأمل حمام سوسة. نواصل مع كرة القدم، حيث انفات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ما تم تداوله بشأن وجود نية لإعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد، وأكدت الرابطة أنه الرزنامة تبقى سارية المفعول. في كرة الطائرة اليوم الصباح كان وصول بطلات افريقيا للكرة الطائرة اقل من 18 سنة لمطار تونس قرطاج الدولي محملين بكأس افريقيا، وذلك بعد فوزهم على منتخب مصر في الدور النهائي اول امس في القاهرة بثلاث اشواط مقابل 2. زميلي الهادي جبناني كان اليوم الصباح مبكرا بمطار تونس قرطاج واجرى عديد الاستجوابات مع اللاعبات والاولياء نتاعهم، وهذا جزء من التصريحات.
2: رنا الشفيلي مرحبا بك رنا، الف مبروك.
3: صحة
2: فيش كانت الجمعتين أقل اللي عديتوهم بعضكم وبعد جبتونا الكوب الحمد لله.
3: كانوا جمعتين ياسر ستريسونت، أما البنات الكل في مخاخنا معناها اللي احنا لازمنا ننزل كوب دافريك، وعنا هدف واحد يزيد واحدة باش ننزل كوب دافريك متاعنا. وبحق كانت اكسبيريونس ياسر ستريسونت ولي كونديسيون ياسر خايبين، أما باخي كنا مركزين احنا نحققوا الهدف متاعنا ونروحوا بالكوب ان شاء الله. كيما اليوم معناها
2: ما فماش فرق بين اللي يلعب ولا ما يلعبش، جروب واحده قلب واحد،
3: فماش فرق اللي على البنك واللي مش على البنك، كلنا خاطر كلنا يد واحده، كلنا عندنا نفس الهدف اللي احنا نهزو كوب دافريك، وما يهمش اللعب ما تلعبش. انا كي سحبت تمركي وسط التيران انا نفرح لها على خاطر هذايا لازم لي سبورتيف، هذايا ما فماش انانيه، ما فماش هي انا خير منها، لا خاطر كلنا يد واحده وكلنا عندنا هدف واحد باش نحقق.
2: اكثر عبيد فرحانه هما الاولياء، تصور هاي معنا الوالده نتاع رنا، مرحبا بيك مدام، شرفتك نورتك شرفت بلادها، برافو.
3: فرحانه برشا، فرحانه برشا بنتي، فرحانه بيهم بنيتنا الكل، يعطيهم الصحه فرحونا. شجعناهم احنا في ديارنا، ما نحكي لكش معناتها الاجواء في الديار واحنا نتفرجوا في الماتشات لايف على اليوتيوب. فرحه كبيره والحمد لله، ان شاء الله في بطوله العالم مش في الشيلي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله ربي معاهم زيد في الشيلي ان شاء الله
2: بفضلك. مدام ملك القزاوي مرحبا يا ملك، اهلا وسهلا. شفت حشامه برشا قلت لي نجي ما نجيش،
3: مش حشامه
2: سوا
3: سوا.
2: مبروك ساعة التروفية ذا البيش، تقعد لك هالعشر أيام بعضكم جروب واحد البنات في مصر.
3: يقعد التضحية اللي عملناها ونحن باش نربحوا وكل، وما استسلمناش حتى لو كان احنا كنا ربحين بزيرو، بعد رجعوا علينا بالسكور وفي التاي بريك زاد رجعنا وربحناهم.
2: شكون معك من العائلة هوني؟ شكون سارة؟ أي مخدام. مبروك ساعة ربي يفضلها لك ما شاء الله عليها، أنت مدربة وطنية ولعبة سابقة وتبارك الله عليك، كفاءة وأخلاق. برافو مبروك، فخورة بها نطور.
3: بتبيع ما عملتهاش كجواز، الحمد لله معناتها حصل لي الشرف واللي أنا كأم وعشت الفرحة هذية وعشت استريس هذية الحمد لله يا ربي.
2: ومدربة وطنية توا ما عنديش لما عارف تلعب جوابه
3: ليه، انتم هكيك تتفرجوا يظهر لي تيران هو الفاصل. فرحانة برشا الحقيقة، سورتو في الثانكيام سيت في التاي بريك، بالكورة الحقيقة وصلنا أسخت مامانا واحدة من الناس بالإكسبرينس وبالتجربة اللي عشت، قلت امبوسيبل ادوز ناف مستحيل نجم ترجع مع مصر في مصر مستحيل. الحمد لله قد كانوا قد المسؤوليه وقد المستوى وفرحونا وستانونو والحقيقه نتاع ربي اللي ما لعبش واللي ما عاشش ما نجمش يفهم الحقيقه معناتها كودير العبيد كل تمسك كودير لي احنا معناتها التنميم تاع الفولي واللي لاعبين سونساسيون معناتها كبيره برشا والحمد لله ديما نقولوا الحمد لله.
1: برافو لفتياتنا طن يعني يجيبوا لقب من مصر امام المنتخب المصري في مباراه بطوليه يستحق الفتيات هذوما طبعا العنايه والاهتمام والمتابعه والدعم من خلال يعني التحضيرات في مستوى محترم طبعا باش يتحسن الاداء نتاعهم ويعملوا تتويجات مش على المستوى الافريقي بركه لكن على المستوى العالمي ان شاء الله زاده. نذكر انه المنتخب الوطني التونسي باقل من 17 سنه هو الاخر استعد للمشاركة في بطولة العالم بالعاصمة القطرية الدوحة بداية من 19 إلى 29 أوت الجاري المقبل. عفوا برنامج المنتخب في الدورة الأول يوم الخميس 20 أوت تونس الهند يوم

والأخيرة من الدور الأول أمام منتخب كندا. منتخبنا كان انهزم في 4 مباريات سابقة. نذكر مجددا بالأخبار الأخيرة في كرة بل في المصارعة المرة هذه في بطولة العالم المصارعة أقل من 17 سنة بأذربيجان، اكتفت تسنيم العثيمي اليوم بالميدالية الفضية بعد هزيمتها في نهائي وزن 40 كيلوغرام أمام اليابانية تساومي سازاكي. ورغم الهزيمة يعد إنجاز تسنيم العثيمي بحصول على الميدالية الفضية إنجاز كبير يخليها تعمل أكثر وتحلم بتتويجات عالمية أخرى في المستقبل. نمشي إلى كرة القدم الإفريقية للسيدات. المغرب 26 جويلة إلى 16 أوت طبعا انطلقت بطولة العالم بطولة إفريقيا عفوا للسيدات بالمغرب، وبرنامج هذا اليوم جنوب إفريقيا الكوت ديفوار وبوركينا فاسو وتنزانيا. البارح منظم البطولة المنتخب المغربي كان تأكد من تأهله إلى الربع النهائي قبل مباراته الأخيرة في الدور الأول ضد منتخب السنغال يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد فوزه على كينيا 4-0. والبارح بعد فوزه على حساب الجزائر هدف مقابل صفر. فرانكو باريزي الله يرحمه توفى اليوم، لاعب متميز جدا، لاعب ليبيرو الفريق الأسي ميلان وليبيرو المنتخب الإيطالي. عشنا معاه جيل الثمانينات والتسعينات طبعا فترات متميزة جدا، في فترة عرفت فيها يعني الدوري الإيطالي عرف فيها نجم نقوله استقطاب العديد والعديد من المشاهدين في الوطن العربي وفي باقي البلدان العالمية. فرانكو باريزي توفى اليوم على في سن 66 عام. فرانكو باريزي المدافع الصلب لفريق أسي ميلان لعب معاه 719 مباراة، وكذلك لعب 81 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وكان قائد لمدة كبيرة جدا للمنتخب الإيطالي. كان فاز بثلاثة كؤوس لرابطة الأبطال الأوروبية مع أسي ميلان سنوات 89 90 و94، وثلاث مرات بالكأس الممتازة الأوروبية، كذلك 6 ألقاب لبطولة إيطاليا و4 كؤوس ممتازة لإيطاليا. طبعا أكيد أنه اللاعب هذايا صحبة عديد اللاعبين اللي أثوا الدوري الإيطالي، بلاتيني مارادونا عديد الفرانكو طبعا عديد الحقيقة الأسماء في الفريق اليوبي وفريق أسي ميلان وفريق الإنتر، وتنافس كبير جدا شد الانتباه بشكل كبير لمدة سنوات كثيرة في الدوري الإيطالي، ومن أبرز اللاعبين كما قلت اللاعب فرانكو باريزي. منتخب جنوب افريقيا اعلن رسميا رحيل المدرب ايغو بروس بعد مسيره 5 سنوات بالفعل، واختم مع وديات في الانديه الاوروبيه. ليدز يونايتد كان فاز اليوم على ساندرلاند 0-0، ديبورتيفو الالافيس كان فاز على كاستيلو 3-0، اليوفي فاز على نيس 2-0، تولوز فاز على ريال سوسيداد 2-0، وفي السهره انطلاقا من الثامنه بيرمنغهام سيتي سيستضيف فريق برشلونة. هكا نوصلوا إلى ختام التوب سبور، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع ديديكاس من تواحتاش للتسعة ونص. اليوم معاكم كوثر البجاوي في التكنيك، إسلام الرمضاني في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق العام للحسا، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. تتصلوا بينا على 71-844-411 إذا عندكم إهدايات طبعا. أيضا تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال. إن شاء الله تكونوا موافقين، إن شاء الله عديتوا يوم طيب على جميع الأصعدة، وإن شاء الله متابعة طيبة ليكم الكل، وإن شاء الله تستمتعوا بالأغاني اللي باش نقترحوها عليكم على امتداد الساعة ونسهد. نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام.

0: انت الدنيا رغب علي ما على موجة اذاعة الشباب في ديديكاس. وصلنا لثمانية وسبعة دقائق ولا مش نمشي نستقبل الدفعة الاولى من المكالمات الهاتفية. الو مساء النور.
1: اهلا، مساء الحب، مساء المحبة، مساء الفرح الدائم لكم مني باقة من الورود الفواحة ممزوجة برائحة العطر والفل والريحان والياسمين لك اختاه العزيزة ولكل المستمعين.
0: شكرا لك، التحية. معنا شكون جينا؟
1: جيت من معمر الهاني، منزل بوزيان.
0: مرحبا بك يا سي معمر، ومرحبا بأهالينا الكل في منزل بوزيان. هيا ليش كنت تجي أغني الحصة يا معمر؟
1: أغني الحصة نهديها للخويا مبروك بن سعيد من حزوة، ونهديها للخويا صالح فالحي من مجن من عباس، وأختي حياة الطبابي وشلبية زاهو ومدام خلود من أريانا، ونهديها لرؤى وميار وخالد زويدي وزوجته لطيفة زويدي وصديقي رضا بالأمين زويدي، وإن شاء الله من سيد حد ومن استثنى حد وكل المستمعين والمستمعات.
0: يعطيك الصحة. شنو تحب تسمع أنت يا معمر؟
1: محمد الجاموسي، تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة، الله يكون معاك يسوقك ويراك.
0: يعطيك الصحة. احنا زادة بدورة نهديولك كل أغاني الحصة يا معمر. باش نمشي مكالمة هاتفية موالية. ألو مساء النور.
2: مساء النور عواطف.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: معك مبروك بن سعيد من حزوة.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا سي مبروك. انت كان توا معمر يقدم لك في تحيه هكا ولا؟
2: يعطيك الصحه.
0: مرحبا. هيا سي مبروك، شكون تهدي اغاني الحصه؟
2: حبيت نقدم تحيه لهذا علي تليفون على الخلق العالي
0: اسلام رمضاني، نحييوها اسلام يعطيها الصحه. اي
2: وحبيت نقدم تحيه لك انت الساعه.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
2: وكامل الفريق، ونحب نقدم تحية لحياة مرديس وامها وقتها، وتحية لشلبية زاهو وعائلتها، وتحية لمعمر الهاني قدم لي تو تحية، وتحية حسين الأسود وخلود من أريانا وأحمد من أقصر هلال. الفريق
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. أنت شنو تحب تسمع؟
2: نحب نسمع تمنيت كان موجود صبر الرباط.
0: قلت لنا بكري يا دلوله هكا ولا بدلت يا للا يا للا بليتو. اي بي ما كانش اي نغم لصابر الرباعي هكاكا.
2: اي مكانش كان ثم اي نغم.
0: به داكور. شكرا ليك سي مبروك، يعطيك صحه. شكرا ليك على المكالمه والاتصال. نسمع صابر الرباعي كوثر، وبعد ناخذ دفعه اخرى من المكالمات الهاتفيه.

0: انت شبهي ساموزين على موجة اذاعه الشباب في ديديكاس رحله تتواصل حتىش للي 9:30 والان مش يمشي المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مساء النور.
1: صباح والسرور اختي عواد.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك للا. اهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: معك ميار مرقاب.
0: ميار مرقاب، مرحبا بك يا ميار وتحيه ليك ولمستمعينا الكل في الرقاب.
1: عايشك، حب نسلم عليك وعلى كامل الفريق اللي عملك وكوكو، نحبها برشا كوكو كوثر الجاوي.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة، تسمع فيك وصلتها التحية يا ميار. أي قولي ميار، شو الطقس عندكم في رقاب ساعة المدة هذه؟
1: والله الطقس الصباح فما نسيمة باهية وفي الليلة سخونة شوية وتو رجعت نسيمة هدرة.
0: هاي ربي يداوم علينا هالنعمة، إن شاء الله نسمة صيف باهية تهب علينا
1: إن شاء الله. ميار خير من الأيامات اللي فاتوا الحق.
0: إيه لا الحمد لله، ويكنا وين أصبحنا
1: الحمد لله.
0: ديم ربي الصيف ضيف، غدوة واحد أوت معناه وفيه الصيف راه. ديم ربي شوية صبر تو كل شيء يتعدى. ميار قولي لشكون تهدي أغاني الحصة بما أنه إحنا في ديديكاس؟
1: والله نهدي تحية لعمي معمر منزل بوزين، عمي مبروك سعيد من حزوة، وحمى بحر من متلاوي، وأختي خلود نقولها إن شاء الله خلي ديما عندك برشا أمل راكي سمحة ومزيانة
0: ربي يفضلها،
1: ونهديها الحياة من رديف وأختها عيشوشة وعم علي الطبابي، ونهديها لكم ميكروفون كيف تأثر إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك، يعطيك صحة يا ميار. احنا بدونا نهديو لك كل أغاني الحصة. إلى اللقاء، احنا مش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 8:30 في ديديكاس. ديما معاكم إسلام رمضاني في استقبال المكالمات الهاتفية، كوثر البجاوي في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قدم خلالها رئيس الدولة أحر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بوسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. وكانت المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. وزارة التعليم العالي تعلن أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسيين والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت المقبل على الساعة 12:00 ظهرا. وزارة الصحة تعلن أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا عبر المنصة الرقمية specialite.mesante.tn. مضيفة أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم 3 أوت المقبل إلى 4/5 أوت. في افتتاح منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التونسية التركي بإسطنبول، سفير تونس بأنقرة يدعو الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مستعرضا مختلف الحوافز والمزايا التي توفرها بلادنا للمستثمرين الأجانب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. في المقابل أكد ترامب أن إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن على حد تعبيره. CNN عن مسؤول أمريكي رفيع أكد أن استئناف المفاوضات مع إيران لا يبدو وشيكا. إسبانيا تعلن احتواء تدفق آلاف المهاجرين بعد انتشال 57 جثة من الجانب الإسباني للحدود في موجة عبور إلى سبتة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: محليكي حسين ديك على موجة إذاعة الشباب في ديديكاس رحلة تتواصل حتىش للتسعة ونص. ديما معاكم سليم رمضاني في استقبال المكالمات الهاتفية على 71-844-411. كوثر البجاوي في التكنيك, عوض في الورغي من أمام الميكروفون باش نواصل مع دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. ألو, مساء النور.
1: ألو,
0: عسلامة, مرحبا بيك, أهلا وسهلا
1: وبيك يا عيش.
0: شكون معنا لله؟ كنت علي في صوتك شوية, خلينا نسمعوك بالقدي ونشطلنا شوية. عاد
1: نجيت من تطاوين.
0: نجيت من تطاوين, مرحبا بيك يا نجيت. شبيك يا نجيت, تعبة يا أخي؟
1: لا,
0: صوتك ضعيف خاطر حشامة شوية نجيت يظهرلي.
1: لا
0: لا, به نجيت مرحبا بيك, أهلا وسهلا. لا حشامة لا تعبة لا هكا صوتك معناها دو ناتور. نجي تقولي لشكون تهدي أغاني الحس؟
1: هدي هديكم انت
0: لينا أحلى. شكون أحلى؟ شكون لينا؟ أنا وكوثر وسلامة ولا إذاعة شباب الكل ولا؟
1: إذاعة شباب الكل.
0: أي والعائلتك زعما ما يتغشوش عليك؟ أصحابك عائلتك؟
1: إذاعة الناس الكل وليكم انتم الكل.
0: شكرا لك, يعطيك صحة يا نجيت, شكرا على الاتصال. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. ألو, مساء النور.
2: ألو,
0: أهلا وسهلا, مرحبا بيك لالا, أهلا وسهلا.
2: عسلامة.
0: يسلمك. هيا به ناشطة ناشطة صاحبة المكالمة الهاتفية الصوت هذا. شكون معنا؟
2: زهوة.
0: زهوة, إن شاء الله ديما زاهية يا زهوة.
2: يا عايش يا مدام, يا عايش.
0: شكرا لك. منين تكلم فينا؟
2: من سليانة.
0: مرحبا بيك ومرحبا بأهالينا الكل في سليانة. شو الطقس اليوم يا زهو؟
2: ولا اليوم ما هو سخون برشا حقيقة, فيه النسمة.
0: الحمد لله, ربي دوم علينا هالنعمة.
2: الحمد لله.
0: آية به يا زهو, لشكون تهدي أغاني الحس؟
2: أنا ده لعائلتي الكل وليك من توما.
0: اللي احنا دي ما حدد ولي شكون احنا.
2: إذاعة الشباب الكل.
0: إذاعة الشباب الكل, مستمع وفي لإذاعة الشباب.
2: أي والله ديما.
0: إن شاء الله ديما زاهية يا زهوة, وإحنا بدونا نهديولك كل أغاني الحصة. وشكرا لك على التواصل معنا, وشكرا لك شار ديما مستمع وفية. نادي أغاني الحصة زادة لنادية. نادية تهدي أغاني الحصة لولدها هشمي, طبعا الكنزة زوجها هشمي, زادة لأخوتها الكل, حياة, شكون آخر لأختها اللي تعيش في إيطاليا, نجوى, والأخواتها الكل. لكن ما قلتناش نادية شنو تحب تسمع بالضبط. نادية نستناو اقتراحك الغنائي. ما كانش احنا نهديولك كل أغاني الحصة ليك انت يا نادية. نادية مرة بس احنا في الاثناء باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام.

0: الأمر ديالي سعد المجرد وفضل شاكر. نادية الوسليتي من رادس تقول نحب نسمع فضل شاكر. سمعنا محمد فضل شاكر، توا بعد حين سمعوك نغملي فضل شاكر. يا نادية شكرا ليك على وفائك واستماعك لإذاعة الشباب، وإحنا في ديديكاس باش نواصل باش ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. لو مساء النور، عسلامة. أهلا وسهلا لله، مرحبا بيك.
1: بيك عايش.
0: شكون معنا؟
1: معك حنان نصيب من سيدة حسين.
0: مرحبا بيك يا حنان، أهلا وسهلا بيك. شنو تحب تسمع حنان؟
1: شكرا ليك والعاملين الكل في ذات الشباب.
0: شكرا ليك لله. شنو تحب تسمع وشنو إهدائك خاصة؟
1: والله نحب نسمع عبد الحليم بتلوموني ليه عبد الحليم.
0: باهي، ما نلوموكش يا لله، ما نلوموكش. علاش نلومو فيك؟ اعمل اللي تحب. ليش كنت تهدي أغاني الحصة وتحديد الأغنية هذه؟
1: والله للعائلة الصغار هي تسمع فيه بنتي
0: ربي يفضل هيك البنوتة.
1: عايز.
0: شكرا ليك.
1: أي؟ يعرفني
0: واللي يعرف حنان سيب الكل. يعطيك صحة يا حنان، شكرا ليك. احنا شو سمعوا كذا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ بتلوموني ليه.

فضل شاكر روح البحر نهديوها لنيديا وسليتي. وصلنا للتسعة وثمانية دقائق ديما معاكم كوثر البجاوي في التكنيك, عواطف الورغي من أمام الميكروفون, وبحضنا أميرة زايدي صديقتنا وزميلتنا. بعد شوية باش تعاود كريم الزغبي في أحلى الليالي سهرية, إذن باش تكون مع أميرة في أحلى الليالي. احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام. شخالكم كان نسمعوا الجسار في كل وعد.

والجسار على موجة إذاعة الشباب في كل وعد. في ديديكاس أنا نحيي برشا عبد الستار من الكيف، عبد الستار علوي يقول نحب نسمع مرسول الحب. شكرا ليك على التواصل معنا عبد الستار، تحية ليك وتحية لكل أهالينا طبعا في الكيف. نحيي زدا حياة، عبد اللطيف الغربي، زينة، حنان شكرا ليك، معمر، أيمن، نجيت، والناس الكل اللي تسمع فينا. أيضا نسرين من تونس شكرا ليك على التواصل معنا. احنا باش نسمع إذن مرسول الحب بصوت حسنة.

عنده الزين أسمى المنور على موجات إذاعة الشباب في ديديكاس. احنا تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا منذ الثامنة. أجمل تحية كل من كوثر البجاوي كانت في التكنيك، سلام رمضاني في استقبال المكالمات الهاتفية، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. بعد شوية تلقاو أميرة في أحلى الليالي في السهرية على موجات إذاعة الشباب. خليكم مع وردة الجزائرية في شعوري ناحيتك. باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: بكم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قدم خلالها رئيس الدولة حرة تعازيه على أثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. وزارة الشباب والرياضة تعين مديرين فنيين وطنيين في 5 جامعات رياضية، وهي ألعاب القوى والمبارزة بالسيف والسباحة والتايكواندو والمصارعة. وزارة التشغيل والصحة تعلنان أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 26 و2000، وذلك في أجل أقصاه يوم 31 من أوت المقبل خلال التوقيت الإداري الصيفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. إيطاليا تشدد الرقابة على الحدود مع إسبانيا بعد تدفق مهاجرين إلى سبتة. وقوة من ميليشيا الدعم السريع تعلن استسلامها وتسليم نفسها للقوات المسلحة السودانية بكامل عتادها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمع التونسي،
4: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: احلى الليالي مع كريم.
1: عسلامتكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد وفي سهريه جديده من سهريه اذاعه الشباب. احلى الليالي كل سهريه جمعه مع كريم الزغبي، اليوم بصفه استثنائيه معكم اميره زيدي من توا حتى الماضي ساعه في تعويض الزميلي كريم الزغبي. الجمعه الجايه ان شاء الله يرجع لكم في نفس التوقيت مع نفس السهريه، ما احنا محافظين على روح سهريه احلى الليالي كما متعودين بها مع جديد الاغاني التونسيه الشرقيه الغربيه، الاغاني الشعبيه وفق فقرة شعبيات، فقرة رادار الأخبار، فقرة سمع في التسعينات، اخترنا لكم اغنيه حلوة برشا اللي نجحت في التسعينات، فقرة دلل وذنيك انتم اللي تختاروا قائمة ضم ثلاثة أغاني من اختياركم لنفس الفنان. هاكا من توا تنجموا عبر صفحة الفيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل تختاروا الفنان اللي تحبوا تسمعوا له ثلاثة أغاني، كل واحد منكم توا يدخل على الستاتيو الخاصة بأحلى الليالي ويحط لنا الغنيات اللي يحب يسمعها الفنان المفضل، وإن شاء الله بتبيع نعديوه لكم في وقت الفقرة. مع فقرة شعبيات اليوم اخترت لكم هنا، اخترت لكم مدلي للفنان المصري الشعبي اللي سنة رجع للمهرجانات التونسية حكي. كان تحبوا تختاروا أغنية الحكيم مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. وكل عادة نختموا بفقرة كلثوميات في آخر السهرية مع كوكب الشرق أم كلثوم. سينو الموزيكا حاضرة برشا جديد معايا كوثر البجاوي كوتي تكنيك، أميرة زيدي كوتي ميكرو، مع بعضنا باش نبدأوا بجديد أحمد سعد وبنته جودي، الأغنية اللي خرجت عندها نهارين كده كده نسمو إليسا من ألبومها جديد النظرة الأولى، وشيرين وحميقي ديو اللي عامل سكسي مازال بحرية المرندة بحرية. مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل معنا في أحلى الليالي.

لولا البنات هذي عمرو ذيب من اخر البومات ومش بعتين تقريبا الالبوم هذي قاعد يلقى فيه سكسي كبير كيما عادتو الهضبة عمرو ذيب يكون دايما في القمة وبرشا في مصر يبدو يستناو في انتاجاتو نشوفوا حتى فما اغاني اللي وليو تراند عمرو ذيب خاصة من الممثلين من الفنانين اللي يهبطوهم الاغاني متاع عمرو ذيب على التيك توك ولا على الانستغرام. معكم في احلى الليالي ليلة اميرة وكأثر حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. اذا عندكم اختيارات فنية لفقرة سمع في التسعينات احنا اخترناكم إيهاب توفيق صحراني هشام عباس فينو وعمرو ذيب، اذا ممكن نجموا نسمعوا التملي معه. كما كان عندكم اختيار اخر الاغاني اللي نجحوا برشا في فترة التسعينات مرحبا.

0: على راديو جون تونسي باج اوفيسيال. سينو عندكم فقره انتوما اللي تختاروها، تختاروا غنيتها، فقره دل الوذنيك اللي انتوما المستمعين تنجموا تختاروا فنان او قائمه من ثلاثه اغاني الفنان واحد باش نسمعوهم لكم من بعد بالطبيعه في سهريتنا. واحنا نقترح عليكم فقره شعبيات الليله كما متعودين مع كريم في كل مره من مختلف الدول العربيه يمشي للفن الشعبي. قلنا علاش ليه حكيم اللي رجع بقوه، خاصه انه سنة عنده حفلات في تونس، شفناه في مهرجان دقة. اليوم نعمل لكم ميدلي من أغاني حكيم. كان عندكم أغنية من بين أغاني اللي تحبوها برشا الحكيم، مرحبا بكم الناس الكل. وفي فقرة كالتوميات أنا اخترت لكم مقطع من فكروني، وديما كما قلت انتوما تنجموا تبدلوا الاختيار. كان فما طلب غنائي اللي نلقاو اكثر من من من شخص طلب نفس الاغنيه، نجموا نبدلوا روحنا اختياراتنا. الكونديكتور هذيا على ذمتكم والحصه على ذمتكم انتوما. بعد شوي باش نسمعوا حسين جسمي من جديد اللذاذة او اللذاذة باللهجه المصريه، باش نسمعوا راغب علامه من جديد مزاجيه، وباش نحكيوا شويه على الاخبار الفنيه في فقره رادار الاخبار.
1: رادار الأخبار.
0: برشا أخبار فنية، أخبار تهم المغنين وإلا الممثلين في مصر في العالم العربي، من بينها وفاة والد دامر حسني الفنان المعتزل حسني شريف، وهو والد كما قلنا النجم تامر حسني. الوفاة هذه خلت الحفلات الخاصة لتامر حسني تتأجل، أعلن على تأجيل حفلاته في يلا الساحل وبعض الحفلات القريبة في الفترة هذه، يعني تأجيل حفلة يلا الساحل ومهرجان جرس بعد وفاة والده. من بين الأخبار كذلك تهم الممثلين المصريين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، حيث أعلن الثنائي المصري رسميا انفصالهم في بيان مشترك عبر حساباتهم على انستغرام بعد ما خرج الاخبار وتم تداوله في فتره سابقه ونفاو، لكن اليوم يعنوا على الانفصال ما بيناتهم الممثله المصريه هنادي مهنا والممثل احمد خالد صالح. الفنانه كارول سماحه واعتمادها الذكاء الاصطناعي، طرحت كارول سماحه كليب جديد لاغنيتها الجديده يا حظي، استخدمت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي. الفنانه لطيفه العرفاوي عندها نهارين ملي خرجت أغنية وبدأت تخرج في أغاني جديدة، من بين أغنية شبهي بالملي اللي خرجت نهار الأربعاء وعديناها لكم في سهرية دربع، واليوم زاد سمعناها شبهي بالملي ستيل مميز لطيفة العرفاوي، ذكرنا بفترة نجاحاتها خاصة في فترة ما تروحش بعيد والفوزها وقتها بالميوزك أوردز. نتصوروا أنه الألبوم هذايا إن شاء الله ألبوم 2026 باش يكون عودة حقيقية للفنانة لطيفة العرفاوي بالستيل اللي نجحت به وتميزت به في التسعينات وبداية الألفينات. مهرجان جرش والأردن، في الأردن بالطبيعة الفنان الشامي يواصل التألق متاعه، وفي انتظار وأنه باش يكون معناتها موجود في تونس، موجود في مهرجان بنجزرت نهار 1 أوت، موجود في برشا مهرجانات من بينها مهرجان صفاقس وغيرها. الشامي اللي عم ناول كان اكتشاف للجمهور التونسي إن شاء الله قريبا يجي ومعه جديد. نمشيو كذلك للأخبار الفنية العالمية. فرقة البي تي اس، الفرقة الكورية اللي فرقة البوب الكورية الشهيرة عالميا البي تي اس، أعلنت أنهم سنة ماهمش يتقدموا بأعمالهم للمنافسة في حفل توزيع جوائز جرامي أوردز للعام المقبل. وهذه أخبار ممكن مفاجئة لأنه ديما معروفين أنهم يشاركوا في المسابقات هذه والجوائز هذه ويكونوا دائما من بين الحائزين على أكثر الجوائز. نحكي على الأفلام، الفيلم اللي حكيت لكم عليه فيلم خلي بالك من نفسك، ياسمين عبد العزيز النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا اللي جاءوا في فترة معناتها فيها برشا منافسة سينمائية، نلقاو شمشون ودليلة لأحمد العوضي ومي عمر، فما فيلم محمد إمام كذلك، فما أفلام قريبة باش تصدر كما فيلم منى زكي ومحمد هنيدي اللي من المنتظر متوقع أنه يخرج في الأفلام في السينماوات المصرية والعربية قريبا كذلك، هو فيلم كوميدي في الصيف ديما تكثر الافلام الكوميدية، ياسمين عبد العزيز بالفيلم هذايا ترجع للكوميديا، احمد السقا في دور جديد عليه نوعا ما لانه ماهوش باش يكون هو اللي يعمل في الاكشن، هو شخصية الضعيف الكيوت في الفيلم، فيلم محلو برشا اللي يحب يمشي يتفرج فيه تلقاه في قاعة في تونس، تنجموا تمشيو تفرجوا فيه، فيلم ملي يبدا اليوفا الحقيقة تنجموا تضحكوا فيه وتلقاو الضحكة والقصة بسيطة لكن مميزة، وأداء ياسمين وأحمد السقا أكثر من رائع في الفيلم هذايا. وكل الأبطال تقريبا أو كل اللي ظهروا في الفيلم يخرجوا الضحكة، حتى دور بسيط ما تمتع سائق التاكسي اللي باش يتلقوا معه في مشهد وإلا في زوز، زادة عندهم مساحتهم الكوميديا. بالنسبة للخبر الجديد خلي بالك من نفسك اللي في كل العالم العربي هو نمبر وان توا، وهذه نشوفوه حتى على ريزو سوسيول الناس اللي تتفرج فيه وتتبع في الفيلم، لكن الشركة المنجة للفيلم شركة سينرجي قررت عدم الإفصاح عن إيرادات فيلم خلي بالك من نفسك أو الدخول في أي سجلات تتعلق بالإيرادات، وهذه في بيان لها أصدرته الأسبوع هذه، وأكدت الشركة في بيانها وأن النجاح الحقيقي لأي عمل سينمائي يبدأ من قيمته الفنية وينتهي بمحبة الجمهور وليس بالجدل الدائر حول أرقام الإيرادات. هذيك علاش قررت الشركة عدم إصدار أي بيانات أو الدخول في أي سجلات تتعلق بإيرادات فيلم خلي بالك من نفسك احتراما للمنافسة، وقالوا اعتبارا أننا وأن هذا الجدل لا يخدم الصناعة، وهنا كلمة الصناعة تبين قدش الفن والأشكال الفنية الكل في الدراما في السينما في الموسيقى في مصر هي الصناعة، هذيك علاش فيتنا بأشواط كبيرة. هذه فكرة على بعض معناتها الأخبار الفنية اللي نجمون فيديكم بها، فما أفلام أخرى قاعدة تنتج وتحضر كما فيلم هنا الزاهد ومنى شلبي، زوز بطلات مش يكونوا مع بعضهم في أول تعاون يجمعهم على شاشة السينما من خلال فيلم جديد يحمل عنوان سلايف النينجا وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية. من المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي أبطال العمل. ونختم كما بديت بعمرو دياب، نختم ببعض الأخبار على ألبوم حبيتك اللي معناتها تحتل مراكز متقدمة في سباقات الأغاني الهضبة تقريبا، كما يقولوا ما الهضبة يقولوا في صدارة قائمة أعلى 100 فنان هذا الأسبوع بعد ما صعد للمركز الأول وقبل كان في المرتبة الثانية بالتزامن مع طرح ألبوم جديد حبيتك، وبالتالي هو يعتبر في صدارة القائمة متاع الأغاني 12 أغنية تقريبا كلهم مسموعين وأغلبهم خاصة الأغنية الإيقاعية كما لولا البنات مسموعة برشا ومطلوبة برشا، هدوما الأغاني كما قلنا للهضبة إليسا زادة قاعدة تحتل في مراكز متقدمة على مستوى الأغاني العربية أو أعلى الأغاني متابعة واستماع من خلال ألبومها الأخريني. فما تامر عاشور زادة خارج ألبوم المدة هذية بتظلم شوية خرج مع الهضبة مع إنتاجات جديدة لتامر حسني الإليسا، طبعا بعد شوية نسمعكم أغنية من الألبوم سينو تنجموا تحضروا له في مهرجان قرطاج نهار 8 أوت كأول مرة يكون موجود فيها تامر عاشور في تونس. هذه رادار الأخبار بعض الأخبار الفنية سينو، مرحبا بكم الناس الكل، الموسيقى حاضرة معكم بصوت حسين الجسمي اللي عودنا بالأغنية المصرية اللي تكون فيها هكا نغمة وإيقاع الأغنية الشعبية اللذيذة واللذيذة بصوت حسين الجسمي. مرحبا بكم الناس الكل معنا هذه إذاعة الشباب، أحلى الليالي معكم حتى الماضي ساعة.

0: احلى الليالي معكم الماضي ساعه. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. تتفاعلوا معنا للديكاس نتاعكم، اختياراتكم الفقرات السهريه الكلها نتبعوها، وبعد شويه اكيد الماتش باش يكون اخباري مع اخر نشراتنا الاخباريه المفصله مع محمد السوي، ونرجو نكملوا معكم اجواء احلى الليالي حتى الماضي ساعه. باش نسمو توا باهي سلطان سوا سوا، وراجعين بيان سور بعد نشرة الأخبار بمختلف فقراتنا واختياراتنا الغنائية واللي فيها برشا من اختياراتكم انتوما. مرحبا بكم الناس الكل.
1: أنا قلبي لا شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
3: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: لمة صيف.
1: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لمة صيف.
0: لمة صيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف.
0: لمة صيف
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. الاثنين الثالث من أوت المقبل آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. مهندس تونسي يطلق تطبيقة تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن مستخدميها من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعازيه على أثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. وكان الرئيس الجزائري أعلن اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام أثر مقتل 25 شخصا وإصابة 44 آخرين في انقلاب حافلة ركاب بولاية بومرداس شمالي البلاد، متوعدا بمحاسبة من وصفهم بمجرمي وإرهابيي الطرقات. في موضوع آخر، وزارة التعليم العالي تعلن أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت المقبل على الساعة 12 ظهرا. وزارة الصحة تعلن أن التسجيل الخاص بطلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا عبر المنصة الرقمية speciality.mcent.tn، مضيفة أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم الثالث من أوت إلى الأربعاء الخامس من أوت المقبل. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به أحد نواب الشعب حول أسباب تأخر تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها تمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 25 و2000. أكد مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية منير الجيزاني اليوم أن انطلاق ترسيم التلاميذ على منصة الحياة المدرسية التي أعلنت الوزارة دخولها حيز التفعيل عبر الرابط viewscolar.education.tn سيتم الإعلان عنه في موعده. وشدد منير الجيزاني في تصريح لإذاعة الشباب على أن هذه البوابة تهدف إلى إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء والتلاميذ.
6: الولي المنصة هذه نجم يتحصل على كل المعلومات الخاصة بأبنائه، أيضا خدمات لكل مواطن ولكل منظوريها زادة، منها النتائج الحينية فيها لكرياسيون تاع ليزومبلو دو طون. أول حاجة يلانسي الابليكاسيون اللي هي viscolaire.education.tn، بوطون اللي هو فتح حساب يحط المعطيات نتاعو، يجيه ميساج على نمرة تليفون فيه كود دو فاليداسيون، يعمل لكرياسيون تاع مود باس. كل ولي يدخل تويك الاسباس نتاعو، سواء ولده مرسم من قبل يحط المعرف الوحيد القديم، سيتم جلب كل المعطيات نتاع ابنه. بالنسبة للتلميذ الجديد يحط ليزانفورماسيون تاع ولده ويتم جلب المعطيات نتاعو من حالة المدنية، تصير لا فاليداسيون بالطبيعة من عند الولي. وزارة التربية ستصدر بلاغ فاش يكون بداية الترسيم، هي اللي عندها الباب اللي تهبطها في الإبان.
5: أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني والصحة في بلاغ مشترك اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط في هذه الاختصاصات أن تكون وجوبا منظرة. وذكرت الوزارة أن جميع المؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين ومسا من المرفق العام للتكوين المهني والمرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية. وزارة الشباب والرياضة تعين مديرين فنيين وطنيين في 5 جامعات رياضية، وهي ألعاب القوى والمبارزة بالسيف والسباحة والتايكواندو والمصارعة. أطلقت جمعية تونس السلامة المرورية اليوم بالتعاون مع الاتحاد العربي للسلامة المرورية جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. الجائزة تشمل 3 مؤسسات وطنية وتهدف إلى خلق نواتج لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، وفق ما يوضحه رئيس جمعية تونس السلامة المرورية بلال لونيفي.
7: تم اعتماد 3 مؤسسات وطنية وجهوية كمثال أولي لإرساء منهاج علمي داخل بيئة العمل للسلامة المرورية. المؤسسات هذه تتمثل في شركة تونس لطرقات السيارة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت. الهدف الأساسي من الجائزة خلق نواتات لسفراء السلامة المرورية داخل بيئة العمل، خاصة ما أظهرته الأحصائيات الرسمية من ارتفاع كبير لحوادث المرور ولضحايا حوادث المرور بصفة عامة وبصفة خاصة حوادث المرور داخل بيئة العمل. الجائزة تم العمل عليها منذ أكثر من 1.5 سنة. تم تكوين لجنة وطنية لها بمشاركة من وزارة التجهيز، من وزارة الصناعة، من خبراء في الإعلام، إلى جانب خبراء في قانون المرور.
5: ويأتي إطلاق هذه الجائزة في ظل تسجيل ارتفاع كبير لحوادث الطرقات والتي خلفت أكثر من 700 قتيل منذ بداية السنة، وفق رئيس جمعية تونس السلامة المرورية بلال لونيفي.
7: تهدف جمعية تونس للسلامة المرورية لتعميم هذه التجربة، العمل على تقليص حوادث المرور داخل بيئة العمل إلى 50% في أفق 2030. أحصائيات الرسمية لحوادث المرور أظهرت منذ بداية السنة إلى الآن تسجيل أكثر من 2650 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 740 قتيل و 3400 جريح، إلى جانب أنه آخر دراسة بينت أنه الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1800 مليون دينار سنويا.
5: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من حملات تصيد احتيالي عبر رسائل نصية من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصة وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة محمد علي بن مبروك يوضح.
8: هجمات قاعدة تتكرر بصفة متواصلة تتمثل في إرسال رسائل قصيرة غالبا تكون من أرقام أجنبية تعلم المواطن بوجود مخالفة مرورية لم يقع تسديدها. رابط هذا يقود إلى موقع مزيف الهدف نتاعه سرقة البيانات البنكية أو المعطيات الشخصية للضحية. ثم نحن عدة مؤشرات تدعو إلى الحذر، منها أنه الرسالة جاية من رقم أجنبي أو مجهول وتطلب المستعمل تصرف بشكل عاجل والضغط على الرابط هذا، كما أن المحتالين بعد ما تضغط على الرابط هذا أصبحوا قادرين على تصميم مواقع تبدو مشابهة للمواقع الرسمية الحكومية. لذلك لا ينبغي الاعتماد على شكل الموقع أو عنوانه فقط للحكم على المستقية نتاعه. إذا واحد حصل له على الرابط يلزم يتأكد من عنوان الاي بي نتاع الموقع ويشوف اسكو موجود في تونس وإلا لا. إذا فما حاجة يحب يتأكد منها يمشي للموقع الرسمي محرك البحث يحط من الموقع اللي حاجته به يدخل عبر محرك البحث.
5: في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس وأمام الإقبال المتزايد على استغلال المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي، قام المهندس التونسي خالد بن وادة أصيل منطقة قصور الساف من ولاية المهدية بإطلاق تطبيقة سان رايز تعمل بالذكاء الاصطناعي، تمكن مستخدميها من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. عن هذه التطبيقة وامتيازاتها تحدث المهندس خالد بن وادة في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيل.
9: سرايز بوينت اللي هي عبارة على بلاتفورم تخليك تكتشف الإمكانيات الشمسية متاع دارك في دقيقتين، وتكون مرجع لكل تونسي يعرف الانستالاسيون فوتوفولتايك اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى ان اناليز فينونسيير كاملة على مدة 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتوفولتايك، ونشجعوه كي يشوف الاناليز فينونسيير متاعه قداش ينجم يربح على المدى البعيد. إذا في ندخلوا www.sunrise.in نجم تلقى اعمل دراسة فوتوفولتايك مجانية في دقيقتين. إلسي فيه تحط البوان جي بي اس متاع الدار متاعك، تصور فاتورة ستيك وكيك تجيك الريزلتات. نعمل أناليز كاملة بساتيليت الذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعمل انستيماسيون على مدة 30 عام للإنتاجية اللي لازمتك، وكيك تكون عندك دراسة كاملة وشاملة بتحليل المالي كلها مجانية.
5: دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. شبكة سي بي اس نيوز تفيد نقلا على مصادر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مع احتمال تنفيذ ضربات مطلع الأسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت لكن المحادثات جارية. انتهت النشرة وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. الاثنين الثالث من أوت المقبل آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2000. ومهندس تونسي يطلق تطبيقة تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن مستخدم من التعرف على إمكانيات استغلال الطاقة الشمسية في المنزل وحجم الإنتاج والاستهلاك. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

مرحبا بكم مجددا. رحمة محسن ونوردو سر وقعنا، الغنية هذية الغنية من بين أغاني الفيلم المصري إذما، سمعناها في توقيت 10:53 وفي التوقيت هذية تنجم تكون قاعدة تتغنى في ليالي يلا الساحل في مصر. اليوم الفنانة رحمة محسن هبطت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بنوردو من آخر حفل ليه في كرتاج وقت كانت ضيفة، وقالت الليلة ضيفي الفنان العالمي مروان نوردو باش نغنيو الغنية هذه غنية سر وقعنا في حفلات الساحل الليلة. سينو مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا مجددا، سلم عليكم على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، تنجموا تلقاو استاتيو الخاصة بأحلى الليالي، ونقترح عليكم بطبيعة نعطيكم المجال باش تختاروا انتم ثلاثة غنيات الفنانكم المفضل في فقرة دلل وذنيك، انتم تختاروا فنان باش تسمعوا له ثلاثة اغنيات. يلا اقتراحاتكم باش بعد ساعة من توا نجموا نعطيكم الاغاني هذوما في فقرة دلل وذنيك. نطوى نقترح عليكم فقرة شعبيات كما متعودين مع كريم الزغبي في الفقرة هذية، تختاروا الأغاني فقرة التسعينات، سمعني في التسعينات، وفترة التسعينات كانت شهدت ازدهار فني كبير الفترة هذية، وشفنا فيها برشا أغاني عربية وفنانين اللي نجحوا، فنانين اللي فيهم شكون مازال يغني لليوم، وفما اللي غابوا على الساحة، وفما اللي توفى ولا يرحمهم. أما من بين الفنانين اللي معك خرج برشا وكان عندهم معناتها نجاح جماهيري كبير، الفنان المصري إيهاب توفيق. إيهاب توفيق اللي بدأ في فترة التسعينات بأكثر من كده وسحريني وغيرها، وشفناه في الألفينات في أوج النجاح متاعه، غاب فنيا لفترات أو غاب على الصدارة في العالم العربي، طلعوا برشا أصوات أخرى وجيل جديد من الفنانين في مصر وفي العالم العربي ككل، لكن إيهاب رجع في الآونة الأخيرة، وشفناه البارح في مهرجان بنزرت وغنى في بوغرنين، وقاعد يعمل في غني في تونس الفترة هذية، فكرنا بفترة الألفينات الإيهاب توفيق. باش نسمعوا له غنية سحريني ليل ونهار بعد شوية، نسمعوا هشام عباس اللي غايب على الساحة الفنية، ما عادش يغني هشام عباس، عنده معناتها غايب على الإنتاجات الجديدة. من بين الأغاني اللي نجحت برشا غنية فينو حبيبي فينو، تتفكروا كالفيديو كليب، وفما ديو ما بين حميد الشاعري وهشام عباس كذلك، غنية عيني نسموها توت سويت في فقرة سماني في التسعينات.

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت وبيت.

كيت العشرين هذه مصطفى قمر، رجعنا للتسعينات والعام 1994. الفنان مصطفى قمر في وقتها كان من الفنانين الضاربين برشا، كان في الأغنية وإلا في الأفلام زادة اللي قدمها. فما فيلم اللي نجح بيه برشا هو ياسمين عبد العزيز رشا جريئه. مع بعض ما مكملين معكم في احلى الليالي. اليوم معكم بصفه استثنائيه اميره، اللي يحبوا كريم راهو الجمعه الجايه كريم باش يرجع معكم، سينو معكم اميره وكوثر حتى الماضي ساعه. نحاولوا نحافظوا على نفس النسق اللي متعودين به على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. تنجموا تختاروا انتوما الاغاني اللي تحبوا تسموهم الفنانكم المفضل، فنان تختاروا له ثلاث اغنيات بعد نص الليل وخمسة دقائق تقريبا نسمعوكم الفنان اللي انتم طلبتوه. فما اقتراح الرغب علامة، الأغاني رغب علامة القديمة إن شاء الله طاون نشوفوا. وما كان عندكم اختيار آخر وفنان آخر طاو تدخلوا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيل وتختاروا أغنيتكم الفقرة دلل وذنيك. سينون بعد الموجز الإخباري الأخير مع محمد السوي باش نقترح عليكم زادا فقرة أخرى، فقرة شعبيات الأغنية الشعبية في العالم العربي. واخترنا لكم احنا اليوم مدلي من انجح اغاني حكيم، الفنان الشعبي المصري حكيم اللي السنه رجع لتونس ورجع لاجواء الحفلات في تونس وشفناه مؤخرا في مهرجان الدقه. مرحبا بكم الناس الكل، باش نبدلوا شويه ستيل نمشيوا للجديد في الاغنيه الغربيه. مرحبا بكم الناس الكل.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعالم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين. الاثنين ثلاث منوت المقبل آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وزارة التربية تعلن إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000. وزارة التشغيل والصحة تعلنان أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من الثالث منوت المقبل. وزير التعليم العالي والصحة يمنحان المستشفى الجهوي بجندوبة صبغة الجامعية. موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهدافا للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. مجلس السلام الخاص بغزة يعلن عن بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وإيطاليا تشدد الرقابة على الحدود مع أسبانيا بعد تدفق مهاجرين إلى سبتة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك. تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب. عدل مشتك. تسمع صوتك.

هذا حكيم في شعبيات اليوم حبيناها تكون مع الفنان الشعبي المصري ما اكثرش من حكيمة اللي يسمعوا فينا بعقاب الليل لما برشا يسهروا في الصيف نتصور شطحة مع الاغاني هذه اغاني حكيم تكون مميزة ممتازة حاجة به برشا في اخر السهرية. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل، احنا سهرتنا مازلت ما فاتش ومازلت معكم برشا موسيقى حتى الماضي ساعة اكثر من ساعة مازلنا باش نكملوها معكم فيها زوز فقرات كل ثوميات احنا اخترناكم فكروني وانتم تنجموا بالطبيعة تختاروا شو تحبوا تسموا لأم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم في اخر الوقت في اخر السهرية. سينو عنا فقرة دلل وذنيك على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل مازلتوا ما اخترتوش برشا فما رغب علامة واكثر من اختيار رغب علامة كيما نسيني الدنيا طون برمجوها بعد شوية حتى نشوفوا زادة طلباتكم انتوما سينو كان عندكم ديديكاس مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل شو نسمو توا فنان تونسي شو نسمو مرتضى افتيتي مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

مرحبا بكم من جديد معنا في احلى الليالي. سهريتنا مازالت متواصله معكم حتى الماضي ساعه، وقيت يظهر لي توا باش ندلوكم ما هو دلل ودنيك. وفقره دلل ودنيك محمد هو اللي اختار على الباج فيسبوك، قال نحب نسمع راغب علامه في سهروني الليل، نبداو بها سهروني الليل. فما نسيني والاغنيه الاخرى كوثر نسيني سهروني الليل، بون برشا اغنيه حلوه انتو كان رغب علامه في القديم خاصه نسموهم اشتقنا لكي نسموهم توت سويت في فقره دل هذنيك.

هذه أنغام توصلنا لنص الليل و43 دقيقة، احنا تقريبا نوصلوا لنهاية سهريتنا الليلة من أحلى الليالي. جمعة جاية إن شاء الله كريم زومبي يكون حاضر معاكم مع فقرة كلثوميات اللي متعودين بها في أحلى الليالي وفي ختام أحلى الليالي. اليوم اخترت لكم أغنية من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان محمد عبد الوهاب. والأغنية هذه كانت خرجت عام 1906 وستين. تفكروا حفلات أم كلثوم كانت كل آخر خميس في شهر وإلا بداية شهر تعمل حفلة، وفي كل حفلة كانت تخرج تقريبا أغنية، والأغنية تقعد تغنيها حفلة كاملة بالإعادات وبطول الأغاني. كانت أغنية فكروني عام 66، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، وبرشا كلمات حافظينها عن ظهر قلب نختموا بها سهريتنا الليلة من أحلى الليالي. أنا أميرة زيدي نقول لكم شكرا على المتابعة وعلى التفاعل، مع تحياتي وتحيات كوثر البجوي اللي رفقتني في الجانب التقني. غدوة إن شاء الله صباح نتلقاو في إكسترا ماج ويكاند من 10:30 حتى الماضي ساعة ونص كما كل سبت. صباح الخير.